0: الأخضر من سورة الزخرف.
1: تنبيهات حول الطهارة والصلاة.
2: من التنبيهات حول الطهارة والصلاة أن بعض المصلين إذا حضر إلى المسجد قبيل الإقامة بقليل انتظر واقفاً إقامة الصلاة ظناً منه أنه لا يتمكن من أداء الركعتين قبل الإقامة، في حين أنه يقضي وقت كاف لصلاتهما، والمشروع له أن يصليهما فهما خير عظيم. فإذا أقيمت الصلاة فإن كان صلى ركعة أضاف إليها أخرى، وإن صلى أقل من ذلك قطعها حتى لا يحرم نفسه أجرها وثوابها. وفي المسألة أقوال أخرى لأهل العلم في قطع تلك الركعتين أو إكمالهما، فمن أهل العلم من قال يكملهما على عجل غير مخل حتى ولو صلى أقل من ركعة، فهو موضع اجتهاد، لكن ما ذكرته منضبط في المسألة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. وهذا يستدل به من قال بأنه يقطعها مع إقامة الصلاة، ومنهم من يحمله على ابتداء الركعتين بعد الإقامة. ومن التنبيهات أيضا تساهل بعض الناس في المرور بين يدي المصلي، وقد ورد الوعيد في ذلك، حيث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه، أي من الإثم، لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. متفق عليه. فاحذر ذلك الوعيد بانتباهك في مشيك حال قضاء المسبوقين لصلاتهم أو المتنفلين، علما أن المصلي عليه أن يتخذ مكانا فيه سترة ليسلم من ذلك، خصوصا المتنفل. أما المسبوق فقد لا يتيسر له ذلك، فإن كان في مكان مزدحم فلا يطل في صلاته حتى يسلم هؤلاء المارون المصلون.
0: يقول الإمام ابن القيم عليه رحمة الله تعالى: من ثمرات الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم أنها سبب لتثبيت القدم على الصراط والجواز عليه.

0: ما
1: صلوا عليه صلوا عليه صلوا عليه.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ أسامة أبو زيد من سورة الحديد.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
4: سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ أسامة أبو زيد من سورة الحديد.
1: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها.
2: الحكم الحكيم جل جلاله. إيمانك باسم الله الحكم والحكيم يدفعك للتأمل في إحكام الحكيم لخلقه، فهذا الكون كله بين يديك، اقرأ ما شئت من سطور الحكمة فيه ونقل بصرك متأملا بديع إحكامه، فما من شيء جليل أو حقير إلا وللحكيم حكمة في إيجاده، وما من خلق إلا قد وضع في موضعه الذي لا يليق به سواه، وخص من الصفات والمقادير ما يناسبه، فسبحان الحكيم الذي أحكم كل شيء صنعه. إيمانك باسم الله الحكم والحكيم يسوق قلبك لمحبته سبحانه. إذا علمت أن حياتك كلها تدار من لدن حكيم عليم، ما أجرى لك أو عليك شيئا إلا لحكمة، وأنزل لك كتابه الحكيم الذي ضمن به سعادتك، وشهدت هذا الخلق البديع للكون حولك فطابت بذلك حياتك، فهل بعد ذلك إلا أن تحب الإله الحكيم سبحانه؟ اللهم آتنا الحكمة التي من أوتيها فقد أوتي خيرا كثيرا.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله ولي الصالحين، الحمد لله غافر الذنب، الحمد لله قابل التوب، الحمد لله الأول فليس قبله شيء، الحمد لله الآخر فليس بعده شيء، الحمد لله عالم الخفيات، الحمد لله دافع البليات، الحمد لله كاشف الكربات، الحمد لله غافر الزلات، الحمد لله مقيل العثرات، والصلاة والسلام على الهادي الأمين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. اللهم أعذنا من طردك وإبعادك، اللهم اجعلنا من أصلح عبادك وأخلص عبادك، اللهم ألهمنا ذكرك في السراء والضراء، اللهم ألهمنا ذكرك في الليل والنهار، اللهم ألهمنا ذكرك في السر والعلن، اللهم لا تخلنا من حمايتك ولا تعرنا من رعايتك، اللهم نجنا من الهلكات وجنبنا اللهم الآفات، اللهم إنا نعوذ بك من الفسوق والشقاق، اللهم إنا نعوذ بك من السمعة والرياء، اللهم إنا نعوذ بك من الصمم والبكم والجنون والجذام ومن سيء الأسقام، اللهم إنا نعوذ بك من كيد الحاسدين، اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام، نسألك يا ذا الجلال والإكرام أن تستجيب لنا دعوتنا وأن تعطينا رغبتنا، وأن تغنينا عمن أغنيته عنا من خلقك. اللهم أغننا بالعلم، وزينا بالحلم، وأكرمنا بالتقوى، وجملنا بالعافية. اللهم إنا نعوذ بك من كل ماكر، إن رأى حسنة دفنها، وإن رأى سيئة أذاعها. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم واحفظ بلادنا بحفظك، ووفق ولاة أمورنا لما تحب وترضى، وأيدهم بالحق يا سميع الدعاء. وصل اللهم وسلم وبارك على محمد عبدك ورسولك وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.
2: دخل الآن وقت صلاة الفجر حسب توقيت مدينة الرياض.
4: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد أيوب رحمه الله من سورتي إبراهيم والحجر.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. نودي لصلاة الفجر من رحاب المسجد الحرام، اللهم لك الحمد حمدًا كثيرًا كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد على كل حال، لك الحمد كله، ولك الثناء كله، أنت أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم لك أسلمنا، وعليك توكلنا، وبك آمنا، وإليك أنبنا، وبك خاصمنا، وإليك حاكمنا، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم يا حي يا قيوم، نسألك أن تكون خير معين لنا على طاعتك. اللهم لا حول لنا ولا قوة إلا بك. اللهم اجعل ما بقي من أعمارنا خيرا من أولها، واجعل خير أيامنا آخرها. اللهم بارك لنا في أحوالنا كلها، واختم لنا بخير. اللهم امنن علينا برحمتك وجودك وإحسانك، فأنت أجود الأجودين وأكرم الأكرمين. اللهم اجعلنا ممن تفاءل بخيرك فأكرمته، وتوكل عليك فكفيته، ولجأ إليك فأعطيته، واستغاث بك فأغثته، واستنصرك فنصرته، واستغفرك فغفرت له. اللهم إنا نسألك يسرا ليس بعده عسر، وغنى ليس بعده فقر، وأمنا ليس بعده خوف، وسعادة ليس بعدها شقاء. اللهم ألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور، وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واجعلنا شاكرين لنعمك مثنين بها عليك قابلين لها، وأتممها علينا. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار، ثبت قلوبنا على دينك. اللهم إنا عبيدك، بنو عبيدك، بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم أجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وتوبة قبل الموت والعفو عند الحساب. ونسألك اللهم الجنة ونعيمها، ونعوذ بك من النار وجحيمها. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم ارفع عنهم ما هم فيه، وأفرغ عليهم وعلى أهلهم صبرا، وارزقهم الرضا بالقضاء وعاجل الشفاء، شفاء لا يغادر سقما، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم، وأكرم نزلهم، ووسع اللهم مدخلهم، واغسلهم بالماء والثلج والبرد، ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم أبدلهم دارا خيرا من دارهم، وأهلا خيرا من أهلهم. اللهم ادخلهم الجنة وقهم عذاب النار، برحمتك يا عزيز يا غفار يا رب العالمين.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

0: استووا استووا أقيموا صفوفكم واعتدلوا. الله أكبر
1: الله

الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.

إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون

0: أكبر
1: الله أكبر
0: الحمد لله رب العالمين

0: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار الصباح.
2: كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصبح يقول: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا.

0: أذكار الصباح.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ محمود علي البنا رحمه الله من سورة الانفطار وحتى سورة الطارق. نقدم لكم تلاوة
2: أعوذ بالله من
1: نقدم لكم تلاوة
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

انشقت وأذنت لربها وحقت.

وشاهد ومشهود. قتل أصحاب الأخدود. النار ذات الوقود. إذ هم عليها

وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال

الطريق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب.

الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمود علي البنا رحمه الله من سورة الانفطار وحتى سورة الطارق.
1: نهتدي بهديه، نستن بسنته، ونستمع لطائفة من أقواله صلى الله عليه وسلم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل ليصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذابا. متفق عليه. وعن أبي محمد الحسن بن علي

0: ابن أبي طالب رضي الله عنهما قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن الصدق طمأنينة والكذب ريبة. رواه الترمذي وقال: حديث صحيح. وعن أبي ثابت وقيل أبي سعيد وقيل أبي الوليد سهل بن حنيف وهو بدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سأل الله تعالى الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. رواه مسلم. وعن أبي خالد حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. متفق عليه. وعن أبي ذر جندب بن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وعن أنس رضي الله عنه قال: إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر، كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يغار، وغيرة الله تعالى أن يأتي المرء ما حرم الله عليه. متفق عليه. وعن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. حديث حسن. رواه الترمذي وغيره. وصدق الرسول الكريم عليه من الله أفضل صلاة وأزكى تسليم.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ فارس عباد من سورة هود.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ فارس عباد من سورة هود.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن الوجيز في التفسير،
2: عرض لتفسير ابن كثير بصورة جديدة.
1: يواصل البرنامج تسليط الضوء على دلالات آيات القرآن الكريم بأسلوب ميسر ومختصر. الوجيز في التفسير يأتيكم اليوم عند 10 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن
3: مجالس العقيدة، حوارات عن أهم قضايا وموضوعات العقيدة الإسلامية. مجالس العقيدة مع الدكتور صالح سندي يأتيكم اليوم عند 1 ظهرا
1: من برامجنا في إذاعة القرآن.
4: محاضرة الأسبوع.
5: علينا أن نبادر بالأعمال الصالحة.
1: ينتقي فريق البرنامج من الندوات والمحاضرات أكثرها فائدة ويقدمها للمستمعين بأسلوب إذاعي. محاضرة الأسبوع يأتيكم اليوم عند 4:10 عصرا.
6: إذاعة القرآن الكريم
7: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
8: ناشئ في رحاب القرآن.

0: ناشئ في رحاب القرآن.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله إلى لقاء جديد من لقاءات برنامجكم اليومي ناشئ في رحاب القرآن. نلتقي بثلة من حفظة كتاب الله وممن اعتنوا بحفظ وتعليم القرآن الكريم، ونسأل الله أن يجعلنا وإياهم وأنتم من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. في هذه الحلقة نحن في مجمع بالبيد القرآني التابع لجمعية خيركم لتعليم القرآن الكريم، لنلتقي بأحد طلابهم. قبل أن نتعرف عليه، يسعدني أن أرحب بالدكتور زكير رحمة أبو طاهر المجاز بالقراءات 14، والذي سيكون معنا معلقا على تلاوة الطالب، فأهلا ومرحبا بك.
2: حياكم الله، أهلا وسهلا بكم.
1: بارك الله فيك. الآن دعونا نتعرف على ضيفي، فالسلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: أهلا ومرحبا بك، حياك الله، عرفنا باسمك.
3: اسم الطالب عبد الله أحمد الشريف.
1: أهلا يا عبد الله، في أي صف دراسي تدرس؟
3: ثاني متوسط.
1: ما شاء الله، وكم تحفظ من كتاب الله؟
3: 15 جزءا.
1: أسأل الله أن يتمم عليك حفظ كتابه. طيب، ما السورة التي اخترت الآن أن تقرأ منها؟
3: سورة ياسين.
1: استعذ بالله وابدأ.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه.

0: فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون.
1: أحسنت أحسنت، بارك الله فيك يا عبد الله وزادك الله من فضله. كانت هذه التلاوة الطيبة للطالب عبد الله أحمد الشريف. والآن نرجع إلى تعليق الدكتور زكير.
2: الحمد لله رب العالمين، قراءة الطالب عبد الله قراءة جيدة، لكن لديه بعض الملاحظات انتبه لها يا عبد الله في القلقلة وكذلك في الغنن، انتبه لها بارك الله فيك. ما معنى قوله تعالى رميم؟
3: بالية متفتتة.
2: ما حكم التجويد في قوله تعالى خصيم مبين؟
3: إدغام بغنة.
2: ما شاء الله تبارك الله، نفع الله فيك يا أخي عبد الله.
1: بارك الله فيك يا عبد الله ابن أحمد الشريف، وزادك الله توفيقا وسدادا. كانت هذه تلاوة وإجابة الطالب عبد الله، فشكر الله له، وأيضا شكر لك يا دكتور زكير رحمة أبو طاهر أن كنت معنا معلقا على تلاوة ضيفنا في هذه الحلقة. شكر ثالث لكم أنتم مستمعين الكرام على طيب استماعكم وإنصاتكم. كنا معكم هنا في مجمع بالبيد القرآني بجدة التابع لجمعية خيركم لتحفيظ القرآن الكريم، فشكر الله لهم. هذه تحية من زميلي عثمان بن عبد الكريم الجويبر في تسجيل هذا اللقاء، ومني سلطان بربيع أربيع. إلى الملتقى في حلقة قادمة بإذن الله تعالى. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: ناشئ في رحاب القرآن.

0: ناشئ في رحاب القرآن.
1: إخراج خالد بن إبراهيم الجربون.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ خليفة الطنيجي من سورة الصافات.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ خليفة الطنيجي من سورة الصافات.
1: أسفر الصباح عن أمل جديد،
2: ننطلق إليه بعزم ويقين
1: وتوكل على الله،
2: نعم المعين،
1: اللهم
2: بك أصبحنا،
3: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله

0: اللهم بك أصبحنا، بك أصبحنا.
1: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا.
2: فضل بلا حد ونعم لا تعد،
0: ورحمات وبركات وأرزاق وهبات.
2: فعونك ربي، فإنا
0: بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا، بك أصبحنا.
3: هذا البرنامج برعاية جمعية خيركم لتعليم القرآن الكريم وتحفيظه بمنطقة مكة المكرمة.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إخوتي وأخواتي المستمعين والمستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم، وأسعد الله صباحكم بكل خير. تحية طيبة لكم أينما كان يصلكم هذا الأثير، أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، وحلقة جديدة معكم من برنامجكم الصباحي اللهم بك أصبحنا، في هذا اليوم الخميس الجميل الأنيس 27 من شهر ذي القعدة لعام 1447 للهجرة.
0: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا.
4: تحية طيبة لكم فريق العمل والإشراف العام في حان السبيعي وفي رئاسة التحرير عبد الله الزهراني، في الإعداد والتقديم محدثكم ومحبكم سلطان الربيع، ومعي زميلي خالد المصري، في التنسيق عبد الرحمن الحوطي، وفي التنفيذ عبد الرحمن محزري، ومن الإخراج ناصر آل سالم.
0: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا، بك أصبحنا.
5: واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار.
6: كان من قول النبي صلى الله عليه وسلم عند الصباح:
7: اللهم إني أسألك،
6: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. ويقول:
7: اللهم إني أصبحت،
6: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. ويقول:
7: يا حي يا قيوم،
6: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا.
4: اللهم تقبل هذه الدعوات واجعلنا من أهل ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام، تحية طيبة لكم، ويوم أنيس بإذن الله تقضون مع بداية إجازة نهاية الأسبوع مع أحبابكم، مع من تحبون، مع أهلكم. إن شاء الله أوقات جميلة وممتعة تأخذون فيها راحة ونفس مع نهاية هذا الأسبوع، انطلاق أسبوع جديد. وحياك الله يا خالد.
8: الله يحييك سلطان ومستمعينا الكرام وحبيبنا أبو عبد الرحمن.
4: أكيد
8: الحوطي الله يسعد صباحه، منورنا في الاستوديو. موضوع جديد لطيف، وما أجمل يا أخي الكلام الحلو، الكلام الجميل، الكلمة الطيبة التي تدخل إلى النفوس فتزهرها وتورقها. يا كم قلب مليء بالأحزان والهموم والمشاكل والغموم، جاءته كلمة على حين غرة وعلى حين يعني بركة، فأنعشته وأنسته همه وأحيت فيه أملا. فموضوعنا اليوم عن إيش؟ عن الكلمة الطيبة.
4: صح، اليوم موضوعنا معكم يا كرام عن الكلمة الطيبة، عن الكلمة الحلوة، عن الكلمة الزينة، عن الكلمة التي شبهها الله تبارك وتعالى بشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، وعلى خلاف الكلمة الخبيثة. هل الحياة ذي كلها كلمات؟ الله خلق الخلق بكلمة وسبحانه وبحمده يقدر الأقدار بكلمة كن فيكون. يدخل الإنسان في الإسلام بكلمة ويخرج من الدين بكلمة، يتزوج بكلمة وينهي هذا الزواج بكلمة، يكون الاتفاق بين شخصين ومعاهدة وربما قبيلتين أو حتى دولتين بكلمة، تبدأ حرب بكلمة وتنتهي بكلمة، تجبر كسر قلب بكلمة وربما تهدم عزيمة شخص بكلمة. هذه الكلمة سر من أسرار هذه الحياة، تهدم جملة بكلمة وتبنى بكلمة. هذه الكلمة التي ربما تتحكم في كثير من مفاصل حياتنا. ما أجمل أن تكون طيبة، هينة، لينة، جميلة، خفيفة، باسمة، تحمل الخير في طياتها.
8: جميل. ودائما عندما نقول كلمة طيبة نقصد فيها كلمة واحدة ولا مثل ما يقال
4: جنس الكلام الطيب،
8: نلقي كلمة يعني عبارة، مجموعة من العبارات التي تقال. مثل ما ذكرت سلطان، عظيم أمر هذا المجال أو الكلام وأثره في الحياة بشكل عام. لكن من كل الكلمات قبيحها ويعني سيئة، فقط اليوم نركز على الكلمة الطيبة. ممكن كذلك نشيل أنه بضدها تتبين الأشياء، بعض الأحيان يلتبس على الإنسان هل الكلام الذي يقوله هو طيب أم أنه غير ذلك، وقد يكون ظاهره طيبا لكنه يؤدي إلى كذلك مفاسد. فحول الكلمة الطيبة ندندن يا كرام. عد الخميس لابد أن يكون للشعر حضور، وكلماتكم الأدبية ونقولاتكم الرائعة مجال، فأتحفونا ونوروا الأثير على 011-405-2999.
0: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا، بك
6: أصبحنا. شاركونا في حساب بك أصبحنا على منصة إكس وعلى الواتساب رقم
2: 0534-600-600،
6: وباتصالاتكم
2: على الهاتف رقم
6: 011-405-2999.
2: اللهم بك أصبحنا،
0: بك أصبحنا.
8: حياكم الله مجددا أيها الأحبة الكرام. الكلمة الطيبة صدقة، ها؟
4: الكلمة الطيبة صدقة، واتقوا الله ولو بشق تمرة، وفي آخر الحديث فبكلمة.
8: عظيم أمر الكلمات وأثرها في النفوس. وتتعجب يعني ترى بعض المقاطع اللي مثلا الإنسان يكون فيه هم وغم ويصور من دون علم، يمكن في مجتمعات أخرى، وتقال له كلمة جميلة، كيف يتغير الحال؟ أنتم يا كرام يعني في حياتنا بلا شك، ونحن يعني ولله الحمد كوننا مسلمين وفي هذا البلد الطيب المبارك تعودنا على الكلام الطيب، وبعضها أساسا هكذا يأتي في سلوم الناس وفي عاداتهم وما يتناقلونه منذ نعومة أظافرهم من كلمات طيبة. فحدثونا عن كلمة طيبة أثرت في حياتكم. وهذا بالمناسبة سؤال حلقة اليوم على منصة إكس، الذي يقول: أيها الأحبة، شاركنا الكلمة الطيبة التي قالها لك أحدهم ولم تنسها حتى اليوم. في فتشوا هنا وهناك، ستجد كلمة من زوج، من صديق، من قريب، أو حتى من غريب، حتى
4: من معلم، من زميل، من شخص حفزك، من شخص بعد كلمته هذه. مثلا نفرض قررت أن تدخل الجامعة أو قررت أن تدرس دراسة الفلانية، أو من بعد هذه الكلمة أعطاك دفع معنوي ودعم نفسي، وتشعر أنها غيرت من نفسيتك أو ساعدتك في اتخاذ قرار معين. كلمات كثيرة لأشخاص طيبين لقيناهم في هذه الحياة ساهمت فينا، حتى بعضهم حتى بعض أحيان المجاملة العابرة، الكلمة الطيبة العابرة، حتى لشخص لا تعرفه ربما أثنى والله ما شاء الله ريحة عطرك حلوة والله مثلا، أو قال والله مظهرك طيب أو شيء من هالقبيل. كلها مؤثرة، كلها مؤثرة، وكلنا ترى عاطفيين. حتى الشخص الذي يدعي أنه عقلاني ترى هالكلمات تهزه وتأثر فيه، حتى لو إن خرج بشخصيته العقلانية اللي تظن أنها بعيدة كل بعد عن هذا، إلا أنه لا والله ترى الكلمة الطيبة تفرق معه كثير.
8: صدق كثير جدا. ومن لديه تجربة في أن قال كلمة طيبة ورأى أثرها سواء المباشر أو حتى اللاحق على من قالها له؟ شاركونا التجارب، القصص، الأفكار، المفردات، الزوايا المختلفة لموضوع حلقة اليوم الكلمة الطيبة على 011-405-2999. ننتظر اتصالاتكم ونقرأ ونشارككم الفقرات. يلا.
4: طيب معنا بعد قليل هدايات آية مع أحمد هدايات آية مع أحمد الشدي، ومعنا بعدها خماسيات مع فيصل العتيبي، قبل السابعة 5 دقائق أسريات مع الدكتور فيصل الحليبي، والسابعة الأولى الصحفية
8: بحول الله معنا في الحربي. ضيف حلقتنا الأستاذة نعمة بنت أحمد الصبيحي، المدربة والمستشارة الأسرية، تحدثنا عن الكلمة الطيبة والتغطيات الأولى عن جمعية تحفيظ القرآن الكريم بمحافظة جزر فرسان. نتعرف ونقترب أكثر من هالجزيرة الجميلة الطيبة وعلى جمعية تحفيظ القرآن فيها. والتغطية الثانية بعد موجز 8 لأهم الأنباء مع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واستعداداتها لموسم حج هذا العام.
4: نعم، العديد من التلاوات والفقرات ستوافيكم حتى الساعة 8:30 بإذن الله. معنا في هذه الحلقة أكيد ما يجملها وما يكسبها ألقا هي اتصالاتكم على 011-405-2999 وأكيد رسائلكم.
8: يا مرحب.
0: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا، بك أصبحنا. هدايات آية.
9: يقول الله عز وجل في محكم التنزيل:

0: قال بعض أهل التفسير: ليس الكرم أن يكون الإنسان من القبيلة الفلانية أو من الشعب الفلاني، الكرم الحقيقي النافع هو الكرم عند الله، ويكون بالتقوى. فكلما كان الإنسان أتقى لله كان عند الله أكرم، فإذا أحببت أن تكون عند الله كريما فعليك بتقوى الله عز وجل.
1: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا.
3: حياكم الله من جديد يا أفاضل، شكرا لأبي معاذ الأستاذ أحمد الشدي. عن الكلمة الطيبة نتحدث، والكلمة الطيبة بفلوس يا أبو تركي ولا مجانا؟
4: مجانا.
3: لا خيل عندك تهديها ولا ماله،
4: اللي يسعد النطق
3: إلا من يسعد الحال.
4: حال
3: أي والله. ففي هالزمن المليء بال هل نقول الماديات، والمهمة حقيقة والتي لا بد منها، في كثير من الأمور التي ممكن أن تعملها وتحدث فرق في حياة الآخرين بلا جهد كبير أو تخطيط عميق مسبق أو استنزاف يعني مادي أو ذهني منك، ألا وهي الكلمة الطيبة. أبسط الأمور، شكرا، الله يعطيك العافية، بارك الله فيك، ما قصرت حبيبي أو حبيبتي، هذه الأمور يعني كأن لها دعنا نقول شيئا ماديا يصطدم بذلك القلب الذي قيلت له، فتلج الكلمة إليه وتحدث أثرا كالدواء في كثير من الأحيان، تحدث تحسنا كبيرا في حياة والإنسان وفي صحته في حين يعني كثيرة صراحة. يا ناس مثلا مرضى متعبين مرهقين، الكلمة الطيبة تحدث فرق كبير في نفسياتهم، وتحدث أثر ما شاء الله تبارك الله محمود. وهذا سبحان الله، يعني إذا جاء طال الأمراض وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في زيارة المريض وزيارته والسلام عليه والدعاء له، هذا أمر عظيم بلا شك.
4: نعم، كلامك جميل فعلا، وفعلا الكلمة الطيبة مفتاح القلوب. وأظن نستفتح الآن أيضا الاتصالات معنا. صالح من الطائف، السلام عليكم.
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: الله يحييك يا صالح، يا أهلا وسهلا.
5: صباح الخير، صباح الورد عليكم جميعا،
4: صباح النور والسرور، يا أهلا وسهلا.
5: الله يعطيكم العافية، صراحة موضوع تمنيت أني أشارك فيه والحمد لله، يعني
3: من حسن حظنا، من حسن حظنا.
5: أنا أتذكر يعني حادثتين يعني صارت لي شخصيا، يعني أثرت فيني يعني مع أشخاص يعني ما كان بيني وبينهم أي معرفة ولا سبب التعامل والكلمة الطيبة، والله إني أدعي لهم في ظهر الغيب، يعني قدموا لي معروض بسيط، يعني هو بالنسبة لهم بسيط ولكنه كبير، يعني
3: يمكن نسيوه حتى، يعني لن يذكروا.
5: أكيد ولا زالت تربطني فيهم علاقة قوية، يعني مع أن الرغبة يعني كانت يعني تقريبا يعني ما تتجاوز دقائق يعني المقابلة اللي
3: سبحان الله.
5: هذا موقف ما أنساه. في موقف آخر، أنا أعمل في سلك التعليم والحمد لله، فكنت في بداياتي يعني متحمس وأجهل كثير من الأمور، فكان عندي طالب كان مشاكس كثير الحركة كثير الكلام، فسبحان الله أتى ولي أمره وكان يعني رتبة عسكرية يعني مرموقة، فجاء يسأل عن الولد هذا، فسبحان الله الله هداني إني أقول له المفروض أنك ما جيت يعني تسأل عن الولد هذا من حسن الخلق ومن الأدب ومن التعامل، والولد يسمع. سبحان الله تغير 180 درجة.
3: أوه إيش سويت، إيش سويت في
5: والله العظيم، يعني صار الولد هذا سبحان الله بعد فترة الله كتب ودخل مجال التعليم، فكان يقول لي والله يا أبو زيد أنت أثرت فيني وأنت ما تعلم، فقلت يعني هي من الله جت، يعني ما هو اجتهاد مني، يعني
3: توفيق
5: من الله. اي والله، فالكلمه الطيبه هي مفتاح القلوب يعني
3: بلا شك. الله يعطيك العافيه عزيزنا على الاتصال، وخير افتتاحيه لمشاركات المستمعين الافاضل. من بعد اخونا الكريم نروح لانس، من بعد صالح لانس من بريده. السلام عليكم.
6: السلام عليكم.
3: السلام ورحمه الله وبركاته.
6: اسعد الله صباحكم جميعا، وجزاكم الله خير على البرنامج الجميل.
3: وصباحك بالنور الصحيح.
6: الحقيقة هو برنامج موضوعكم عن الكلمة الطيبة جميل، لكن في أشخاص لهم حق علينا أيضا كذلك، لازم نقول لهم الكلمة الطيبة، وهم أيضا كذلك ومذيعو برنامج بك أصبحنا.
3: الله يعزك، الله يرضى عليك.
6: في الحقيقة بين فترة أبحث عن الأشخاص أو وجوه الأشخاص اللي نسمعهم، يعني الشيخ خالد المصري السويد السويد عبد الرزاق عريوي كلهم رأيت لهم صور ما عدا شخص واحد الحقيقة وبحثت عنه بالأمس والحقيقة أكبرته الشيخ سلطان ربيع
4: الله يعزك أخواني كلنا
6: أكبرتك فعلا يا شيخ سلطان
4: ما فينا أو منا مشايخ
6: هذا بالنسبة الكلمة الطيبة هذه بالنسبة برنامجكم
4: الله يعزك الله يعزك والله شكرا لذوقك يا حبيبي أتوقع أنك تحسفت يوم قصرتي ها
6: لا بالعكس أكبرتك جزاك الله عنك الخير
4: الله يرضى عليك شكرا شكرا لك والله هالكلام طيب غمرتنا أحس أنا أنه الاستوديو صار دافي ما أدري ليش شكرا لك يا أخونا
3: أخونا
4: أنس الله يبارك فيك يعطيك العافية
3: عافاك الله يا أنس على كلماتك الطيبة
4: كيف شعورك كنت تسمع المدحة يلا الحين والله هذا صار يعني الآن تجربة عملية
3: شوف أول شيء الابتسامة ترتسم مباشرة زيادة الدماء تتدفق في الوجه مثل ما تفضلت شعور شوي بالدفء فسبحان الله يعني كيف الإنسان يتأثر بشكل مباشر بالكلمة
4: والله
3: فالحمد لله على فضله والإنسان إذا أخلص النية فهو على أجر وأجر طيب يعني كبير من الله عز وجل كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام الكلمة الطيبة صدق
4: والله ذكرني في بداية كلامه أنه قال في ناس يعني هم أحق أو حقيقين بالكلمة الطيبة ذكرني بأنه دائما الناس يعني كل ما كان الأشخاص أقرب منك كل ما كانوا يعني أحق بالكلمة الطيبة وإن كنا كثير منا يعني يغفل هذا الموضوع وتلقى يمكن جرت العادة أنه لا الأشخاص الغريبين عنا هم اللي بصير لبق معهم وبصير يعني ألقي كلمات طيبة والقريبين لا أمون عليهم يعني فما يحتاج يعني زود كلمات طيبة
3: هم يعرفوني ما يعني عارفين اللي في قلبي ما يحتاج أتكلم
4: هذا نقع فيه بينما الواقع أنهم هم أحق وهم أحوج القريبين منك البيت الأسرة يعني العائلة الأصدقاء الملاصقين الزملاء العمل
3: يا سلام نروح لتركيا أبو تركي
4: يلا السلام عليكم حياك الله تركي
2: أبقاك الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام.
4: يا هلا وسهلا الله يحييك
2: الله يصبحكم بالخير جميعا
4: بحك الله بالنور صراحة وسهلا
2: الحقيقة موضوع جميل طرحكم له جزاكم الله خير على هالطرح ومشاركتي إن شاء الله أنها خفيفة ولطيفة يقول المتنبي لا خيل عندك تهديها ولا ماله فليسعد القول إلا يسعد الحال ما يضر المسلم أن يسعد أخاه المسلم بكلمة طيبة لن يخسر شيء الكلام الطيب يشرح الصدور ويجلي الهموم الحقيقة كما الآن أبو تركي أول الشيخ ربيع كما تفضل الآن وحس بالدفء في الاستديو من كلمة طيبة
4: الله يعزك
2: الله يحفظكم فالحقيقة الكلام الطيب يعني أجور عظيمة ويسعد الناس ويسعد القائد يسعد المتلقي ويسعد القائد
4: صح صدقت
2: يقول حاتم الطائي وهو من يضرب به المثل في الكرم يقول أحادث ضيفي قبل إنزال رحله ويخصب عندي والمكان جديب وما الكرم أن يكثر القراء وإنما وجه الكريم خصيب يقول أن أول الكرم لقائك لضيفك بكلمة طيبة
4: من قبل ما ينزل من رحله
2: من قبل ما ينزل من رحله وبشاشة الوجه يعني فالإنسان يستحضر هالمعاني الجميلة دي يعني يستحضر ما ورد في الأثر وفي الحديث عن تلك البطاقة اللي أطاشك بتسعة وتسعين سجل من الذنوب والخطايا
4: لا إله بكلمة إلا الله
2: بكلمة لا إله إلا الله هذه البطاقة لا يوجد فيها إلا كلمة واحدة لا إله إلا الله فالله يسعدكم ويسعد إن شاء الله المستمعين والله يحفظكم الله. ولا نريد أن نطيل أكثر من ذلك
4: الله يرضى عليك شكرا جزيلا لك يا تركي على هالكلام الطيب وفعلا إشارات جميلة جدا
3: تسلم
1: اللهم بك أصبحنا
0: بك أصبحنا بك
1: أصبحنا خماسيات
0: اغتنم خمسا قبل خمس حياتك قبل موتك الحياة فرصة للتزود بالأعمال الصالحة التي تدخل الإنسان الجنة وتعلي مقامه فيها وقد ختم النبي صلى الله عليه وسلم حديثه بهذه الوصية لأهميتها وشمولها لكل ما سبق فالحياة مزرعة للآخرة وما يزرعه الإنسان في دنياه يحصده في آخرته
7: ولاستثمار الحياة بشكل صحيح على المسلم أن يجعل هدفه الأسمى عبادة الله تعالى وطاعته، فيكثر من الأعمال الصالحة التي تنفعه بعد موته، ويبادر بالاستغفار والتوبة النصوح من الذنوب، وينفق في سبيل الله ملتمسا مواضع الصدقة الجارية كبناء المساجد وحفر الآبار، كما عليه بنشر العلم النافع وتعليمه للناس، فالعالم يجري له أجر علمه حتى بعد موته، كما يوصى بالاحتساب في تربية أولاده التربية الصالحة. فالولد الصالح من أعظم ما ينتفع به الإنسان بعد موته، كما تستثمر الحياة بالدعوة إلى الله تعالى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ومن المهم أيضا أن يترك المسلم أثرا طيبا في حياته يذكره الناس به بعد موته، وأن يصلح ما بينه وبين الناس، ويحرص على أداء الأمانات وحقوق العباد، فالكيس من استعد للآخرة وسعى لها سعيها.
1: اللهم بك أصبحنا،
8: بك أصبحنا.
3: شكرا لأبي يزيد الأستاذ فيصل بن ديان العتيبي على هذا الإلقاء البديع وعلى فقرته المميزة.
4: الله يجزاه خير. إذن حديثنا معكم يا كرام عن الكلمة الطيبة، وخلونا نتفق أن الكلمة الطيبة رزق.
3: الله
4: صح ولا لا؟
3: أي والله، هنيئا هنيئا لمن رزقه الله بهذا الخلق،
4: لسان عسل
3: يا عيني، وهنيئا لمن حوله.
4: أيوة
3: يا أخي، يا أخي عجيب عجيب هذا الأمر، وأجدهم في بعض الناس يعني لا يكاد مجلسه يخلو من ابتسامات يعني ترتسم على وجوه من حوله من حسن عباراته ولطيف تلميحاته بمثلا جمال اللبس أو بهاء تصرف أو حسن قول يثني على الناس كذا كذا سليقة خلقة من الله عز وجل.
4: صح، في أشخاص كذا، وما تلاحظ أنهم أصلا حتى في عوائل كذا، يعني هذا ربما أنا لمسته وما أدري إذا كنتم تتفقون معي أو لا، في عوائل كذا، في بيوت، في أسر كلهم كلام حلو، وفي ناس تلقاهم متحفظين عن الكلام الحلو،
3: ضنينين به.
4: أي، وما نقول ضنينين، أيضا خلنا نتذكر أنه الكلمة الطيبة أيضا كرم على الأبيات اللي ذكرها تركي وغيرها، وكرم درجات. يعني أقدر أنا أقول لك في الصباح السلام عليكم وكافية وافية طيب، وأقدر أقول لك السلام عليكم صباح الخير، وأقدر أقول لك صباح السلام عليكم صباح الأنوار والسرور والورد
3: إيش والجمال،
4: إيش الجمال هذا، وضع إنك اليوم مروق، فهم يعني في هالأشخاص اللي لسانهم جميل ويقطر بالعسل يحظهم، وغالبا هم تلقاهم معهم مفاتيح القلوب. وذكرتني انت بالاشخاص اللي دايم مجلسه عامر بالكلمات الطيبه وكذا، وفعلا اعرف واحد، واذكر ان جلسنا انا وانت معه، ف هو يذكر موقف انهم كانوا ذاهبين الى جنوب المملكه، وذهبوا الى تعرف المطاعم الشعبيه هذه اللي يعملون اللحم بطريقه معينه وكذا، ايوه بالضبط. فيقول انه توقفوا عند المطاعم هذه، ونزل احد الاصدقاء يقول له انه يعني احنا جايين 4 اشخاص ونبغى طلب كذا وكذا، فقال والله خلاص قفلنا ما في، انتم جايين متاخرين وكذا، فرجعوا له قال والله يقوم قف، قال اجلسوا انا اروح له. وذهب له ونزل يقول وقابله بترحيب كذا من قبل ما يوصل المحل، ورافع صوتي وابتسامه وأهلا وسهلا، وعرفني باسمك وش اسمك، قال اسمي فلان، فقام على طول استحضر وارتجل يعني رجزا باسمه، عرفنا نفرض أنه سعد، فحط كذا أبيات تنتهي بالدال دال كذا، والرجال انبسط وصفه، يقول ما هي إلا دقائق إلا رجعت لأصحابي وقلت يقول يلا تعالوا ادخلوا بنصلح لكم.
3: رهيب.
4: فمثل هالمواقف يعني ترى في صفقات بالمليارات تكسب بكلمة حلوة. يعني هذا موقف بسيط، ونتجاوز عاد إلى مسألة يعني على المستوى الدبلوماسي، على مستوى المواقف السياسية اللي يكسبها السياسي المحنك بصناعة الكلمة الطيبة.
1: اللهم بك أصبحنا،
8: بك أصبحنا. أسريات مع الدكتور فيصل الحليبي.
9: تعد تربية النشي على الإيمان من أهم مهمات الزوجين، وعلى أساسها يتعلم الولد ذكرا كان أو أنثى أصول الإيمان بالله وأركان الإسلام وحق الله تعالى وحق نبيه صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام وأولياء أمره والناس أجمعين، فينشأ على شريعة وسطية سمحة لا إفراط فيها ولا تفريط ولا غلو فيها ولا إضاعة، فيغرسان فيه القيم الفاضلة والأخلاق النبوية الكريمة، وتنمى لديه الرقابة الذاتية بمعرفة الله تعالى بأسمائه وصفاته، متخذين في ذلك كل وسيلة مشروعة مناسبة لعمره، فبذلك تحفظ فطرته السليمة مما يلوثها من كدر الأفكار الضالة وزيغ الإلحاد والابتداع في الدين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مولود إلا يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، رواه البخاري. كما أنه يكون أكثر ثباتا على دينه ومبادئه عند اشتداد الفتن، وتراه أكثر قربا من الله تعالى بالعمل الصالح الذي ينفع فيه نفسه ووالديه وأهله ووطنه وأمته. الأولاد هم المشروع الأهم في حياة الوالدين، إن أحسنا لهم في الصغر قرت بهم أعينهم في الكبر، والتربية طريق شاق وممتع في آن واحد، يحتاج الزوجان فيه إلى الإخلاص والصبر والتزود بالعلم والمهارات ليسعدا بهم في الدنيا ويفرحا بنجاتهم معهم بإذن الله تعالى في الآخرة. جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار، أسرتكم سعيدة في أمان الله.
1: اللهم بك أصبحنا،
8: بك أصبحنا. تحت شعار نلهم العالم، تواصل جمعية خيركم ريادتها بتخريج 2879 حافظا وحافظة لكتاب الله خلال عام، في إنجاز يكتب بالنور. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من إجلال الله إكرام حامل القرآن، وهنا فرصتك لتكون جزءا من هذا الإجلال. بمساهمة 175 ريالا تكافئ حافظا أو حافظة، وب3500 ريال تتوج طالبا أكمل رحلته مع القرآن. أثر عظيم وأجر ممتد. ساهم الآن عبر متجر خيركم الإلكتروني، أو تواصل معنا على الرقم الموحد والواتساب 92001667070. خيركم، حيث تبدأ الحكاية ويستمر الأثر.
1: اللهم بك أصبحنا،
8: بك أصبحنا، بك أصبحنا. الجولة الصحفية،
1: الجولة الصحفية.
3: الجولة الصحفية مع الإعلامي الأنيق الرائق الأستاذ نايف الحربي. وفهد، السلام عليكم.
10: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صباح الخير لك أخوي خالد، أخوي سلطان، المستمعين، فريق البرنامج.
4: الله يحييك يا ابو فهد، اهلا وسهلا.
10: والله يا زين الكلمات الطيبه هذه ختم بها الاستاذ سلطان امس، وانت اليوم ما شاء الله بدات فيها. ونقول احنا خلال الخمس يعني ايام اللي راحت قدمنا لا يقل ما شاء الله عن 60 خبر.
3: الله يكتب اجرك ويبارك فيك وفي كلماتك.
4: الله يقواك الله يا ابو فهد. طيب
10: يلا نسمع الجوله منكم.
4: نسمع الخبر الاول: ولي العهد يستقبل وفد تكريم خادم الحرمين لدعمه ورعايته لجمعيات تحفيظ القرآن الكريم.
3: خمس وزراء يؤكدون الجاهزية، موسم الحج كامل الخدمات بكفاءة وأمان.
4: والمنتخب السعودي للمعلوماتية يحقق 6 جوائز دولية في أولمبياد شمال أفريقيا.
3: المصاحف في المسجد الحرام عناية متكاملة تجسد رعاية المملكة لرسالة القرآن الكريم.
4: مطار الملك خالد بالرياض يستقبل ضيوف الرحمن القادمين لأداء فريضة الحج.
3: وزير العدل: نضج القضاء المؤسسي يعزز كفاءة التقاضي ويرسخ عدالة أكثر وضوحا واتساقا.
4: المملكة توزع 350 سلة غذائية في مدينة خان يونس بقطاع غزة.
3: السعودية تشارك في افتتاح أعمال منتدى الأمم المعني بالغابات.
4: والطير المهاجر 69% منها عابرة و17% منها متكاثرة، وأكثر من 7% زائرة شتوية.
3: 174,264 شجرة بمكة تنثر عبقها وظلالها لضيوف الرحمن.
4: الأرز البني يتفوق غذائيا على الأبيض.
3: أخيرا شاطئ السيف جنوب أو السيف جنوب جدة، نعرف منك أبو فهد، وجهة تجمع سحر البحر وروعة الاستجمام. يلا ناخذ أول خبر.
10: خبرنا الأول استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أمس أو مساء أمس أول أمس، وفي التكريم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود أيده الله نظير دعمه ورعايته لجمعيات تحفيظ القرآن الكريم في المملكة على مدى 60 عاما. ونيابة عن خادم الحرمين الشريفين تسلم سمو ولي العهد هدايا التكريم المقدمة بهذه المناسبة والتي شملت درعا فاخرا ومصحبا مخطوطا ولوحة ختم القرآن المتضمنة خبر ختم الملك سلمان بن عبد العزيز للقرآن وهو في سن 10 من عمره، ولوحة ثمرات مكنون وهي شجرة تحمل أسماء حفظة القرآن المستفيدين والمستفيدات من جمعية تحفيظ القرآن الكريم بالرياض مكنون الذي تجاوز عددهم 21,000. وأعرب سمو ولي العهد عن شكره وتقديره لكل الجمعيات الأهلية المتخصصة في تحفيظ القرآن الكريم بالمملكة لما تقدمه من مبادرات نوعية في خدمة كتاب الله.
4: نعم. 5 وزراء يؤكدون جاهزية موسم الحج.
10: يمكن أمس كلنا تابعنا الوزراء، تابعنا حديثهم وتعليقاتهم وحقيقة المعلومات التي أشاروا لها. هنا وزير الإعلام سلمان بن يوسف الدوسري استعرض الجاهزية الإعلامية والتقنية ورفع الطاقة الاستيعابية لمرافق الضيافة وتعزيز التغطية الرقمية للمشاعر المقدسة. توفيق الربيع وزير الحج والعمرة تحدث عن أعداد الحجاج والمشاريع التطويرية للمشاعر وتوسع الخدمات الرقمية عبر تطبيق نسك. وزير البلديات والإسكان ماجد الحقيل نستعرض الجاهزية البلدية والبيئية ودعم البنية التحتية والخدمات التشغيلية في المشاعر المقدسة. وزير النقل والخدمات اللوجستية صالح الجاسر أوضح خطط النقل والتشغيل وتوفير ملايين المقاعد وخدمات تنقل الحجاج داخل المشاعر. وأخيرا وزير الصحة الأستاذ فهد بن عبد الرحمن الجلاجل كشف عن جاهزية المنظومة الصحية وزيادة مراكز الرعاية والطاقة الاستيعابية والخدمات الإسعافية.
3: جميل جميل ما شاء الله تبارك الله. منتخب سعودي في أمريكا ومنتخب سعودي في أفريقيا، ما قصة وما قصة المنتخب في أفريقيا؟ ما شاء الله
10: أخوي خالد، يمكن كلامك تتحدث عن المنتخب السعودي وكأنك تتحدث عن هذا المنتخب المعلوماتي كما يقولون. حقق المنتخب السعودي المعلوماتية إنجازا جديدا بإحراز 6 جوائز دولية في منافسات أولمبياد المعلوماتية لدول شمال أفريقيا 2026 بخطوة تعكس استمرار حضور المملكة العربية السعودية المتميز في المحافل العلمية العالمية وترسيخ مكانة الكفاءات الوطنية في مجالات التقنية والبرمجة.
3: طيب من بعد ذلك المصاحف في الحرم وفي المسجد الحرام ما هي رسالتها؟
10: هذا تقرير سلط التقرير لوكالة الأنباء السعودية واسى الضوء على الجهود المبذولة في العناية بالمصحف داخل المسجد الحرام ضمن منظومة تشغيلية وخدمية متكاملة تهدف إلى توفير تجربة إيمانية ميسرة للمصلين والمعتمرين. أوضح التقرير أن المصاحف توزع بعناية في مختلف أروقة وساحات المسجد الحرام وفق آلية تنظيمية تسهل وصول قاصدي بيت الله الحرام إليها بما يضمن الاستفادة منها والمحافظة على ترتيبها وتوفرها بشكل مستمر.
3: ماذا عن استقبال مطار الملك خالد في الرياض للحجاج؟
10: نعم، استقبل جوازات مطار الملك خالد الدولي في العاصمة الرياض ضيوف الرحمن القادمين لأداء فريضة الحج، حيث جرى إنهاء إجراءات دخولهم بيسر وسهولة في منظومة عمل تهدف إلى تسريع الخدمات وتسهيل رحلة وصول الحجاج. وهنا نتحدث عن ما شاء الله 6 مطارات دولية رئيسية تستقبل الحجاج: مطار الملك عبد العزيز الدولي، ومطار الملك محمد بن عبد العزيز الدولي، ومطار الملك خالد الدولي، ومطار الملك فهد الدولي، ومطار الطائف الدولي، ومطار الأمير عبد المحسن الدولي. كل هذه تستقبل ضيوف الرحمن.
3: نذهب إلى خان يونس في قطاع غزة وتوزيع المملكة للسلال الغذائية.
10: المملكة يعني بشكل مستمر تقدم يعني من خلال مركز الملك سلمان وتوزع الأعمال الإنسانية، وهنا تقريبا وزع أكثر من 350 سلة غذائية على الفئات الأكثر احتياجا في مدينة خان يونس في قطاع غزة. استفاد منها 2100 فرد ضمن الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني.
4: طيب عندنا أيضا من ضمن الأخبار طيور مهاجرة.
10: الطيور المهاجرة هذه دراسة ميدانية داخل محمية الإمام تركي بن عبد الله الملكية أظهرت نتائج رصد اللي هي الطيور ورصد الطيور غالبية أنواعها المسجلة من الطيور المهاجرة العابرة ما يعكس أهمية المحمية كممر وملاذ للطيور. لو أخذنا الأرقام 69% طيور مهاجرة عابرة، 17% طيور مقيمة متكاثرة، 7% طيور زائرة شتوية، النسبة المتبقية توزعت على يعني النسب الأخرى تشير النتائج إلى التنوع الحيوي الكبير داخل المحمية ودورها في حماية الحياة الفطرية ودعم التوازن البيئي واستقطاب أنواع مختلفة من الطيور خلال موسم الهجرة.
4: طيب عندنا أيضا وش ناخذ ما شاء الله الأشجار والخضار اللي صرنا نشوفها بشكل أكبر في مكة.
10: مكة تضم 294 حديقة ومساحات تتجاوز 1,039,993 متر مربع، إضافة إلى 11 ممر اللي هو ممر مشاة و11 نافورة جمالية وتشجير طرق ومساحات خضراء، وكما تحتوي على أكثر من 174,264 شجرة و7,069 نخلة موزعة في مختلف الأحياء والمحاور الرئيسية.
4: طيب وش رأيك أيضا ناخذ خبر الرز البني؟ قد جربته يا أبو فهد؟
10: والله بين فترة وفترة، وهذا ما تحدث عنه التقرير الصحي، أن الرز البني يعد خيارا غذائيا أكثر فائدة مقارنة بالأرز الأبيض عند تناوله ضمن الوجبات اليومية مثل الدجاج والأرز، نظرا لاحتوائه على نسبة أعلى من الألياف والعناصر الغذائية. أشار التقرير لأن الأرز البني يساعد على إبطاء عملية الهضم وتعزيز الشعور بالشبع لفترات أطول، كما يسهم في استقرار مستويات السكر في الدم عند تناوله مع مصادر البروتين مثل الدجاج. وما شاء الله دول كثيرة يعني عندها مثل هالأرز، اللي وخاصة عندما تحدث عن تعد آسيا المركز الأكبر عالميا لإنتاج واستهلاك الرز البني.
4: طيب
10: نشوف خبرنا الأخير، وش رأيكم
3: على السريع؟ يلا
10: وش عنوانه؟ كان السيف ولا
4: صح شاطئ السيف.
10: ترى كلمة السيف دائما نسمعها، يعني دائما بالشواطئ نسمعها، لكن
4: في كذا دولة صح؟
10: نعم، في جنوب محافظة جدة يمتد شاطئ السيف كأحد أجمل الشواطئ السياحية بالمملكة، بطول يزيد عن 3 كيلومترات، ويتميز بطبيعته الخلابة ورمالها الناعمة ومياهه الصافية، نجعله وجهة مفضلة للأهالي والسياح على مدار العام. يضم الشاطئ مسطحات خضراء وأشجار تزيد من جمالية المكان، إلى جانب مرافق وخدمات متكاملة تلبي احتياجات الزوار، تشمل الجلسات والمرافق العامة ودورات المياه الذكية، بما يوفر تجربة يعني ترفيهية متكاملة للزوار، كما يوفر شاطئ السيف لزوار العديد من الأنشطة الترفيهية. هنا نتحدث عن كذلك يمنح الشاطئ زوار تجربة فريدة عبر الاستمتاع بالمياه الكريستالية ولشون؟
3: أيوة كريستالية مضبوط الكريستالية نعم،
10: الصافية والرمال الذهبية الناعمة في أجواء تجعل الزيارة تجربة يعني جميلة. أنا كنت البارح موجود على فكرة على هالشاطئ،
3: يا سلام،
10: وأول مرة اكتشف الصراحة،
3: كأني أراك ما شاء الله تغوص فيها.
10: تروح شمال جدة دائما، تعرف شمال جدة يمكن أكثر الناس يروح، لكن جنوب جدة ما شاء الله في مواقع جميلة من ضمنها يعني هالشاطئ اللي هو شاطئ السيف.
3: يا سلام
4: طولت في جدة خلاص ارجع،
10: يعني مياه عدو يعني أقصد يعني تفضل.
4: أقول طولت في جدة خلاص ارجع،
3: اشتاق لك سلطان.
10: والله لا لا توي باقي أبو باك مستعجلين أبو.
4: يلا
3: انا استمتع عاد الصيف وبحر، يا سلام وجدة.
10: ان شاء الله باذن الله استمتراجع، لكن ولله الحمد يعني المملكه يعني ترى عندها شواطئ يعني ذهبيه، كل منطقه تروح لها فيها بحر ترى، على يعني سواء المنطقه الشرقيه والمنطقه الغربيه، وكذلك منطقه تبوك ينبع كذلك، عندما يعني اغلب مناطق المملكه اللي فيها مناطق سياحيه او مناطق بحريه الا وتجد فيها تنوع في ما يتعلق بالشواطئ.
4: جميل، الله يرضى عليك ابو فهد.
3: بارك الله فيك يا ابو فهد، وشكرا لك على الجوله الصحفيه اليوميه في ختام الاسبوع. نتمنى لك وقت سعيد وممتع زميل الاستاذ نايف الحربي، شكرا جزيلا.
10: الله يسعدكم ونلتقيكم ان شاء الله الاحد القادم باذن الله.
3: على خير، امان الله. على خير، يا
10: اهلا وسهلا،
3: مع السلامه.
11: اللهم بك اصبحنا،
12: بك اصبحنا، بك اصبحنا هدى للناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: بصيرا.
1: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا.
3: استمعتم أيها الأفاضل إلى تلاوة وترتيل بصوت القارئ عبد الله الجهني، جزاه الله خيرا.
4: عودا معكم يا كرام، وحديثنا عن الكلمة الطيبة، عن الكلمة الزينة، الكلمة اللينة. ودائما يقولون الكلام اللين يغلب الحق البين. تمام، وإخواننا المصريين يقولون لائيني ولا تغديني.
3: الله.
4: الكلمة الطيبة أحيانا تقوم بأدوار كثيرة وتقوم نقص كثير في مواقف كثيرة. يمكن لو تشوفون اختياراتنا في هالحياة بتلقون أنه ملنا إلى اختيارات كثيرة بس عشان كان مثلا الشخص لاقانا باهتمام أو بابتسامة أو بكلمة طيبة، أو إذا رحت له أسمع عنده يا أهلا وصباح الخير والله يعينك، شكل شغلك متعب، ومن هالكلمات اللي فيها ترتيب، يعني خلينا نقولك فيها دعم نفسي وفيها
3: اهتمام،
4: نوع طبطبة. نعم،
3: والإنسان في يعني معاناة الحياة هذه محتاج بشكل كبير إلى مثل هذه الكلمات وإلى هذا التشجيع. والناس لبعضها هنا محبة البرنامج تقول: ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. إيه والله، كيف أنه كأنها بذرة تلقى يعني تنمو وتكبر وتزهر وتثمر، وخير ممتد متعاقب متتالي. شكرا جزيلا لك أختنا الكريم على تذكيرنا. كما لا ننسى أمر الله عز وجل في كتابه العزيز: وقولوا للناس حسنا. هذا يعني توجيه إلهي عظيم في هذا الشأن.
4: ذكرتنا والله، خلنا نقول الآيات كلها، لأنها فعلا يعني دروس القرآن لا يعدلها شيء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. سبحانه. إن كانت دلالات هذه الآية طبعا متعلقة بالجانب العقدي وبالجانب الفائزين والخاسرين في هذه الحياة وفي الدار الآخرة، ولكن بعموم لفظ الآيات بلا شك هي تشمل الكلام الطيب كله.
3: نعم، نذهب إليكم أيها الأحبة ونستمع إلى جمال ما تطرحون. معنا من الخبراء أخونا تركي. السلام عليكم.
5: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صباح الخير.
3: يا صباح النور والسرور.
5: الله يوفقنا وإياكم على ما تقدمون.
3: اللهم آمين. جزاك الله خير.
5: هذا موقف للكلمة الطيبة، موقف حصل للنبي صلى الله عليه وسلم فأثر في رجل فأسلم، اللي هو ثمامة بن غتال. لم أرسلت النبي صلى الله عليه وسلم خيله قبل نجد، فأتوا برجل وإذا به رئيس القبيلة ثمامة بن غتال، فجاءوا به فربطوه يعني بسارية المسجد، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم عرف، بس اللي أخذوه ما يعرفون أنه هذا رئيس القبيلة. فقال: ماذا عندك يا ثمامة؟ قال: ما عندي شيء. يقول: إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن كنت تريد المال فسل منه ما شئت. فتركه النبي صلى الله عليه وسلم. جاء من الغد اليوم الثاني، قال له نفس الكلام: وش عندك؟ فقال له نفس الجمل الثلاثة. واليوم الثالث نفس الكلام. فلما جاء اليوم الثالث قال: أطلقوا ثمامة. فأطلقوا، فذهب إلى نخل بجوار المسجد فاغتسل، فجاء وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فقال: والله يا رسول الله، ما فيه وجه أبغض إلي من وجهك، والآن أصبح وجهك أحب الوجوه إلي، وما فيه دين أبغض إلي من دينك، فأصبح دينك أحب الأديان إلي، وما فيه بلد أبغض إلي من بلدك، فأصبح بلدك أحب البلاد إلي. فشكره النبي صلى الله عليه وسلم وبشره بالخير، قال أنا أريد الذهاب للعمرة، فماذا ترى؟ قال اذهب، فذهب. فعلمت قريش أن أثمان هذا أسلم، فقالوا صبأت؟ قال ما صبأت ولكني أسلمت، ولكن والله لا تأتيكم من

0: صحيح، ما أحوجنا حقيقة أيوة. الكلمة الطيبة في هذا، لا سيما مع أنفسنا، مع أهلينا، أبنائنا، أزواجنا، ومن له حق علينا، وكذلك إخواننا وأخواتنا. شكرا جزيلا لك يا تركي. هنا مشاركة من إحدى الأخوات الكريمات، يعني ذكرت موقف حصل لها وهي طالبة في المدرسة، كانت مثل ما ذكر المتصل الكريم عن طالب قابله هنا عند الأخوات في الثانوية. تقول: كنت مشاغبة جدا، مشاكسة، متنمرة ومكروهة من المعلمات، وكانت ذات صاحب صوت جميل في ترتيل القرآن. فتذكر تقول: قالت معلمة القرآن كلمة غيرت أو غير كلمات بقية المعلمات، قالت لي: بإذن الله تصبحين شيخة. وهي متعودة دائما على الكلمات السيئة وال يعني الانتقاد
1: تصرفاتها
0: والانتقاد. تقول: دخلت الكلمة في قلبي، والآن بفضل الله أنا داعية لي 25 سنة. نسأل الله الثبات أن يوفق هذه الأستاذة التي كانت سببا في هدايتي. تذكر اسمها عزة أو عزة القحطاني، التي كانت سببا في هدايتي بهذه الكلمة الطيبة بعد الله عز وجل. وكل كلمة ألقيتها أو محاضرة هي بمشيئة الله تصب في حسناتها. شكرا جزيلا لك.
1: جاء الله خير. فعلا تجسيد معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم أنها صدقة. بعض الأحيان قد تكون صدقة جارية، لأنها يعني تمتد، لا يكون وقعها وقتي آني، وإنما تؤثر في الشخص ربما سنوات أو عقود، فيكون لها أجر ممتد بإذن الله
0: بحوله تعالى. طيب، يعني مستمعين الكرام، لازلنا نستقبل صلاتكم على 011-405-2-999. معنا من مكة المكرمة
1: جمعة. السلام عليكم يا جمعة.
2: السلام عليكم، صباحكم الخير.
1: أهلا وسهلا، حياك الله.
0: بس قبل ما تشاركنا يا جمعة، الآن اسم جمعة لأنك ولدت في يوم الجمعة ولا لا، ما له علاقة؟
2: أيوة لي علاقة، اسم خالي وولدت يوم الجمعة.
0: ما شاء الله.
1: ما شاء
0: الله. طيب
1: الله يحييك.
0: تفضل يا جماعة، تفضل.
2: عندنا مثل بيقول: لقين ولا تردين.
1: بالضبط.
2: مصر. يعني الأهم حاجة المقابلة تكون كويسة، والغدا بعد كده مش مشكلة الغدا.
1: صحيح. فعلا.
2: وجبر الخواطر دي من أعظم العباد عند الله. جبر الخواطر دي بأقل كلمة.
0: الله.
2: وإحنا لا نملك نهول على بعضنا الطريق. في نصيحة أخروية تنفع، يعني نصيحة أخروية يعني.
1: أيوه.
2: مرسخة في زين لغة الحين يعني.
0: ألا وهي؟
2: اللي يفرط في السنن يجرح الرواتب.
1: ما فهم.
0: كيف؟
2: اللي يفرط في السنن يجرح الفرائض.
0: اللي يفرط في السنن يجرح الفرائض.
1: أو قصدك العكس، إن السنن يعني ترمم وتقوم الفرائض.
0: تجبر. نعم.
2: تجبر. مثلا مش هتروح في الأول، هتروح في الركعة الأولى الثانية تتأخر. لما تحافظ على السنن تروح بدري تلحق الصلاة من أولها.
1: فعلا إن السنن تعينك بشكل أكبر على تأدية الفرائض بشكل أكمل. فعلا صدقت يا جمعة، شكرا جزيلا لك.
0: الله يعطيك العافية. نروح للدمام مع المبتسم خضر. السلام عليكم
1: أبو
0: خضر
1: الزمان.
3: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا صباح الورد والسعادة.
0: يا صباح النور والسرور والريادة.
3: يا صباح الكلمة الطيبة.
1: وحييك يا خضر، يا هلا وسهلا.
3: سبحان الله، هناك سر بين صاحب الكلمة الطيبة والابتسامة. دائما صاحب الكلمة الطيبة تجده مبتسم. طبعا هذا أنتم تطبقوه حقيقة. أنا سعيد جدا بالصباح الجميل معكم، وأسأل الله أن يوفقكم، وشكرا لهذه المواضيع الرائعة والتي نفرح فيها كثيرا. والله أحسن كلامك إن أردت ودادا، فالقول ينشي وفتنة أو زادا. كلماتك الحسناء تبني جسرها بين القلوب وتمنع الإفساد.
0: يا عين يا عين يا عين، ما شاء الله. يا زين المشاركة ويا زين الكلمات الطيبة، ما شاء الله.
3: الله يسعدك. الإنسان مهما بلغ من الثقة بالنفس يظل بحاجة إلى الكلمة الطيبة، بحاجة إلى من يقول له: أحسنت، أنت رائع، تصرفت بشكل سليم، شكلك جميل، لبسك أنيق، وشغلك متقن. نحن لا نكبر على الدعم، بل نحتاجه لنكمل الطريق. نحتاج من يرى التفاصيل الصغيرة في حياتنا ويشيد بها، ويذكرنا أن نحاول وأن جيدون ما فيه الكفاية. في علم النفس تعتبر الكلمات الإيجابية مصدرا قويا للتعزيز والدافعية، لأنها ترمم الداخل حين يضعف. فاللطف بالتعامل ليس رفاهية، بل هو ضرورة نفسية. الكلمة الطيبة السحر الجميل، الغيمة الأنيقة، والروح التي تسري في وجدان الإنسانية فتصنع العجائب. الوالدين بحاجة للكلمة الطيبة فلا تقل لهم أوف. زوجتك بحاجة ماسة للكلمة الطيبة. أولادك بحاجة ملحة لها. إخوانك وأخواتك.

0: ومن حولك أيها الرائع، بحاجة ملحة للكلمة الطيبة لأنها عبادة وسعادة وجمال روحي لا مثيل له. لا تحبس الكلام الطيب في قلبك أبدا، امدح وأشكر الجميع وهدوا إلى الطيب من القول. هذا كلام الله سبحانه وتعالى. الكلام الطيب طائر جميل، حين تترك صراحة في لسانك من لسانك سيغرد في صدور الآخرين.
1: يا سلام.
0: كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، توتي أكلها كل حين بيد ربها. وقديما قالوا الكلام الزين يقضي بالدين. صاحب الكلمة الطيبة محبوب من الجميع، من أهله وزوجه والجيران والزملاء والأصدقاء، بل تتعدى هذه المحبة حتى الحيوانات تحبه وتالفه وتنصاع الكلام. تجده إذا حضر الكل يفرح، وإذا غاب الكل يحزن.
1: في شيء ناقص.
0: ما روع الكلمة الطيبة، وما أجمل الكلمة الطيبة في حياتنا، فلنجعلها منهج حياة ودستور سعادة. هي لغة الأنبياء والأصفياء والناجحون العظماء، وهي لغة أهل الجنة. سلام عليكم طبتم فادخلوا خالدين. ختاما، أنتم أيها المستمعون الكرام، أنوار الدنيا وبهجة الحياة، أنتم يا داعة القرآن الخاص، وأنتم يا سيدي ومعكم من سوبي بك أصبحا، أنتم الشمس في حياتنا.
1: الله يرضى عليك يا خضر. تسلم.
0: أنه الذي يسقي أرواحنا العطاشة، وبكم تحل الحياة وتزيل الأرواح. أعتذر على الإطالة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: الله يعزك يا خضر، شكرا جزيلا لك ولكلامك اللطيف، بارك الله فيك يا أخونا.
1: طيب ما شاء الله تبارك الله، لازلنا يا أحبة في هذا الجمال وهذا الروض البهي الغناء الجميل عن الكلمة الطيبة، نتحدث ونعيشها برفقتكم، ونعيش اللحظات والمواقف التي يعني مرت بكم مع الكلمة الطيبة، وتلك الكلمة التي غيرتك أنت، أحدثت فيك فرقا، أحيتك وأنعشتك وعشوشبت بعدها وانطلقت في هذه الحياة، جاءتك بعد حزن وهم فغيرت مزاجك للأفضل. شاركناها ولنشاركها الغير، لنتعلم سويا. بعضنا ترى ما أدري ما مثلا ما يعرف يقول كلمة جميلة أو طيبة. إيش المفاتيح والأسرار؟ كيف تقدر تقول كلمة طيبة لشخص ما تعرف؟
2: صح والله، الأكيد إنه التربية الصراحة لها تأثير كبير، لأن اللغة سماع. فوش كان يسمع طوال سنوات نشأته في البيت؟ وش الكلمات؟ وش نوعها؟ وش لغتها؟ وش توجهها؟ إيجابي تقال أو سلبي؟ هل هناك تحفظ على الكلام الجيد؟ هل كان يسمع بين الأب والأم كلام حلو عادي يقولون قدام بعض وقدام العيال أنا أحبك، وكلمات تدليل أو المدح أو غيرها؟
1: يا سلام يا سلام.
2: ذكرت دراسة كانت يعني عميقة جدا على فئة سجناء في أمريكا. طيب الدراسة هذه درست وش أسباب اللي أوقعتهم في الجرائم الكبيرة، طبعا كان جرائم مثل قتل وغيره وكذا. فتوصلت الدراسة إلى أنه أغلبهم، طيب شوف المسألة تراها لغوية بدرجة الأولى، نسبة كبيرة منهم لا يمتلكون محصول لغوي جيد. هو الآن الإنسان يصير معه موقف صعب، مثلا يتخانق عند واحد أمام في البقالة مثلا، أو واحد لف عليه، فهو لا يمتلك مخزون لغوي جيد
1: يعبر فيه،
2: يخارجه في الموقف هذا، فينتقل من الكلام إلى العنف. واضح. وهذا ترى تلاحظه في فئات معينه من الناس، انه ما عنده سعه، ما عنده القريحه تساعده في انه يعني ينتقي كلمات جيده في موقف جيد، فينتقل منها الى العنف.
1: وهذا تلاحظه كيف انه الكلمات تطفئ النار بشكل عجيب.
2: صح.
1: اذا الكلمات ما هي متوفره لديك زاد النار شرار وزيت ومشاكل بنزين.
3: اللهم بك أصبحنا.
4: بك أصبحنا. تحت شعار نلهم العالم، تواصل جمعية خيركم ريادتها بتخريج 2879 حافظا وحافظة لكتاب الله خلال عام، في إنجاز يكتب بالنور. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من إجلال الله إكرام حامل القرآن، وهنا فرصتك لتكون جزءا من هذا الإجلال. بمساهمة 175 ريالا تكافئ حافظا أو حافظة، و3500 ريال تتوج طالبا أكمل رحلته مع القرآن. أثر عظيم وأجر ممتد. ساهمي الآن عبر متجر خيركم الإلكتروني أو تواصل معنا على الرقم الموحد والواتساب 920-166-70. خيركم، حيث تبدأ الحكاية ويستمر الأثر.
3: اللهم بك أصبحنا،
5: بك أصبحنا،
6: بك أصبحنا.
5: ضيف الحلقة،
3: ضيف الحلقة.
2: حياكم الله مستمعينا الكرام إلى زاوية ضيف الحلقة، وللحديث بشكل موسع عن موضوعك حلقتنا عن الكلمة الطيبة، يسعدنا بأن ينضم معنا الآن الأستاذة نعمة بنت أحمد الصبيحي، مدربة ومستشارة أسرية. السلام عليكم وصبحك الله بالخير.
7: وعليكم السلام وسعد الله صباحكم جميعا. يا هلا،
2: الله يحييك، أهلا وسهلا أستاذة نعمة. يعني الحديث عن الكلمة الطيبة وعن أهميتها في حياتنا، يعني تسأل لماذا تعد الكلمة من أكثر الأمور تأثيرا في حياة الإنسان، في علاقات البشر؟
7: جميل. الكلمة رغم بساطتها إلى أنه أثرها عميق، يلامس قلوبنا، يلامس مشاعرنا. فالكلمة الجارحة بتمس تقديرنا لذواتنا، وغالبا أو دائما الجرح النفسي صعب التئامه، ونجد عند البعض يمتد أثره على المدى الطويل. لذلك لابد أن ننتبه ونكون واعيين وننتقي كلماتنا. أما بالنسبة لعلاقاتنا، فنحن نؤثر ونتأثر بعلاقاتنا، فأسلوبنا في الحديث وكلماتنا ستحدد شكل علاقاتنا. هل علاقاتنا مريحة أم متوترة؟ فنجد صاحب الكلمة الطيبة اللي بيراعي مشاعر الآخرين، نجد أنه علاقاته مستقرة، علاقاته صحية متزنة، هو بيجني إيجابيات هذه العلاقة، هذه العلاقات بداية في بيته، مع أهله، مع أصدقائه، مع زملائه في العمل، نجد أنه هو مرتاح في علاقاته. على العكس تماما، صاحب الكلمة القاسية أو العنيف في لفظه، نجد علاقاته غير مستقرة، هو شخص تعبان في علاقاته، يشتكي دائما، يتذمر، يضع اللوم على الآخرين، إنه الآن ما في صداقات، إنه البعض ما في له خير، إنه أصبحت العلاقات صعبة. نلاقي إنه علاقاته غير مستقرة وما بتستمر.
2: نعم صحيح. طيب الآن يعني إذا قلنا إنه الكلمة، هل صحيح أنها ذات حدين؟
7: صحيح.
2: على النفس، على العلاقات.
7: صحيح. في كلمة تبني وهناك كلمة أخرى تهدم. إذا كنا إحنا واعيين بالكلمة وأثرها قبل نطقها، فهنا كلمة تبني. إذا كانت كلمتنا تفرح قلوب، كلمة مدح، كلمة تشجيع، إذا كانت كلماتنا تألف بين قلوب، تكون سبب بأنها تنهي خلافات، تنهي خصومات، إذا كان كلامنا في توجيه وإرشاد بأسلوب حسن وجميل تنير فيها عقول الآخرين وتنير فيها بصائرهم، هنا كلمة نقدر نقول كلمة تبني. نجد الكلمة التي تهدم هي الكلمة التي تخرج بقسوة وباستهانة، فنجد أنها تضعف الهمة، تفقد ثقة الآخرين. وعلى عكس الكلمة التي تبني، نجدها تهدم بيوت، بنخسر فيها علاقات. أحيانا تكون كلمة بتسبب فيها قطيعة أقارب، قطيعة أرحام تتوارثها أجيال. فالكلمة صحيح إنها سلاح ذو حدين، هي صح نفس الحروف، هي حروف واحدة، لكن إحنا بنختار كيف ننطق أو نشكل هذه الكلمات. هل هي كلمات هادمة أم بناءة؟
1: جميل جدا. أستاذة نعمة، يعني قوة الشخصية، هل معناها أن الإنسان يكون كلامه شديد أو قوي أو كذا؟ لأنه أحيانا إذا رأينا إنسان شخصيته قوية جدا قد نتوقع من هذا، فهل هناك ارتباط؟
7: المشكلة أنه اللغة في خطأ أنه بين الحزم وبين القسوة. الشخصية الحازمة لا تحتاج قسوة، بالعكس الشخصية الحازمة تعتمد على تطبيق المبادئ. شخص عنده مبادئ، شخص بيحترم نفسه وبيحترم الآخرين، فلا يمكن الشخص الحازم القوي أن يقول أنه يجرح مشاعر الآخرين. الشخص القوي بالعكس، الشخص القوي هو صاحب الكلمة الطيبة، بيكون شخص لأنه شخص حاضر واعي، عارف إيش بده يقول، عارف أثر الكلمة قبل ما ينطقها، فنلاقي شخص بيرتب أفكاره، بينظم انفعالاته، يدير مشاعره، وهذا صعب في زمن ضغوطات الحياة وعند الغضب. فلما شخص يكون قادر على تنظيم أفكاره، ضبط مشاعره وانفعالاته، فهنا هو هنا نقدر نقول إنه هنا شخص قوي. أما الشخص العنيف في لفظه هو الشخص الضعيف، لأنه غير قادر أبدا على ضبط انفعالاته وعلى إدارة مشاعره، ما بيكون واعي بالكلمة قبل ما يقولها، فنلاقيه بعد ما يسبب مثلا في أنه يخرب بيته أو ينهي علاقة أو ممكن ينهي وظيفته أو أي شيء، نلاقيه أنه بيجلس يندم عمر بكامل بسبب كلمة. فصاحب الكلمة القوية، الكلمة الطيبة، هو الشخص القوي.
1: نعم، ومصداق ذلك قول نبينا عليه الصلاة والسلام: ليس الشديد بالسرعة وإنما الشديد من ملك نفسه عند الغضب. والله هذه الشدة والقوة المطلوبة. إذا تحدثنا عن الكلمة الطيبة فالمجال والزوايا كثيرة، من أهمها موضوع الدائرة الصغيرة، الأسرة، الأطفال، التربية والتنشئة، الشخصيات هذه التي الآن يعني تصنع خلال عمر. ما أثر الكلمة الطيبة في تربية الأبناء وبناء شخصياتهم؟
7: طبعا مهم جدا، وهي أقرب دائرة لنا طبعا دائرة الأسرة. طريقة حديثنا، كلماتنا مع أبنائنا ستحدد أبنائنا هم كيف حيروا نفسهم، كيف حيكلموا نفسهم، كيف يروا العالم من خلال والديهم. لذلك دائما نقول ننتبه، إحنا كوالدين ننتبه، وخاصة عند الخطأ، عند خطأ الأبناء نراعي، ننتقي الكلمات، نوجه ونصحح بأسلوب لطيف، حتى لا نسبب جرح يمس تقديرهم لذاتهم، يضعف ثقتهم بنفسهم، يضعف همتهم. أيضا الأطفال هم مرآة لوالديهم. أسلوبنا، تعاملنا مع الآخرين، حديثنا عن الأحداث، عن الحياة، بيخرجوا الأبناء من البيت للمدرسة للمجتمع بيتعاملوا بنفس الأسلوب. نجد الأطفال بياخذوا نبرة الصوت، الكلمات، الأسلوب، نظرتهم للحياة متفائلة، ناقدة، ناقمة، يعني متشائمين، متفائلين. فلا بد أن نراعي كلماتنا بالحب، كلمات دافعة تعطي أمل، حتى لو عند الخطأ إنه معليش إحنا نخطئ، بس نستعمل الخطأ، نصحح، نعطي أمل إنك أنت تعمل بكرة شيء جيد. دائما تكون كلماتنا داعمة، ترفع الثقة والهمة لدى أبنائنا.
1: جميل جدا. أنا قاعد أتخيل العكس، يعني إيش ممكن يصير يعني إذا ذهبت الكلمة الطيبة داخل الدائرة الصغيرة هذه، والإنسان لم يضبط نفسه ولم يكن شديدا كما في المحور السابق في ذلك، ما النتيجة اللي ممكن تحصل؟ يعني إيش المشكلة؟ ليش مكبرين الموضوع؟
7: صحيح، خلينا نتخيل ذلك، إنه الأب والأم دائما صراخ أو كلمات عنيفة لفظيا، البيت حيصبح متوتر، نفوس الأبناء قلقة، مشحونة، خائفة، بيخرجوا للمجتمع، للمدرسة، وهم في حالة توتر. نجد إنه ردود أفعالهم واستجاباتهم مع زملائهم في المدرسة أو مع معلمينهم نجدها عنيفة، لأنهم نشأوا في بيئة مضطربة غير آمنة، ما أعطتهم الإحساس بالأمان والراحة، فنجد أنها بتأثر على ردود أفعالهم واستجاباتهم بداية من المدرسة إلى أن يصبح هذا أسلوب حياة، حتى لما يكبروا في بكرة يتزوجوا أو في عملهم أصبح أسلوب حياتهم.
1: سبحان الله. لذلك يعني ينشأ الطفل في الحالتين، كان يعيش في جو تسود الكلمة الطيبة، ينشأ نشأة دعينا نقول طبيعية تتسرب هذه الطيبة إلى قلبه إلى سلوكه، وبعد ذلك البيت الذي ينشئه هو عندما يتزوج تستمر سلسلة كما قال الله عز وجل، كلمة طيبة كشجرة طيبة، والعكس بالعكس يعني يا لطيف تستمر سلسلة السوء والمشاكل أسرة تلو أسرة. طيب أنت ذكرتي نقطة، قلتي أستاذة نعمة موضوع الجو اللي فيه نقد وفيه يعني اختفاء الكلمة الطيبة بشكل كبير. السؤال هنا لماذا أصبح النقد، وهذا ملاحظ في بعض الحين، أنه يكون حضوره أكثر من كلمات المدح والتقدير والثناء؟ ليش النقد كذا يعني هو اللي في البداية يأتي دائما؟
7: أولا إحنا بنسابق الوقت من بداية يومنا وإحنا بنركض، ضغوط الحياة كهرنا وذهننا دائما غير حاضر غير واعي، دائما مشغول، وإحنا بنقول إنه صاحب الكلمة الطيبة هو شخص واعي وحاضر، ما بيفوت أي لفتة جميلة إلا بتلاقيه بيوقف وبيمدحها. أما لما صاحب البال المشغول بيمر أمامه أشياء كثيرة جميلة، من خليني أقول أقرب مثال في بيتنا، ابنته لابسة شيء، لابسة ومرتبة بذوق جميل، ينظر هو ساكت، زوجة اهتمت بتفاصيل صغيرة حتى تصبح أسرة هادئة، أب دخل إلى بيته بشيء يفرح أسرته، أصبحت هذه الأمور بننظر إليها وإحنا للأسف يعني بصمت، كأنه اعتدنا عليها أو انشغال بالنا وفكرنا بأننا نوقف بس للحظة ونعطي لفتة كلمة جميلة تجبر الخاطر. تخيل معي أنه إحنا أثنينا على هذه الإبنة وعلى هذه الزوجة والزوج وهكذا في جميع دوائر علاقاتنا، صداقة، عمل، أقارب، على كل لفتة إنه هذه اللفتة الجميلة ما مشيت أو قدامي على الفاضي، لا أنا أثرت فيا ولاحظتها، فلذلك أنا أثنيت عليها. كيف الشخص اللي أمامي يرجع يكرر أعماله الجميلة، يعرف إنه
1: يزيد
7: اللي سواه له أثر، أما إذا سكت اللي معناته اللي أنا سويت أو ما سويت واحد
1: ما فرق
7: صحيح. فلا بد إنه إحنا نهدأ شوية يعني نلاحظ ونكون حاضرين وواعيين مع اللي حوالينا ونعطي كلمة. للأسف كمان من سرعة الزمن اللي إحنا عايشين فيه واستخدام الهائل لوسائل التواصل رغم إيجابياتها، إلا إنها الكلمة الطيبة أو الكلمة ما صارت موجودة، أصبحت صرنا نعبر عنها برموز. أقول لك مثال، صرنا إحنا بنحط رمز اللايك، صح ولا لا؟ يعني هذا خلاص كفاية، يعني حتى ما بنقول كلمات اللايك أو ملصق، حتى ملصق يعني
1: اختفت
7: يعني
1: الكلمات وحلت مكانها رموز إشارات
7: رموز
1: وجوه تعبيرية
7: إشارات، كله إحنا يعني في ركب
1: الأسرع على الأسهل إيه على طول.
7: أيوة، وسائل التواصل اللي فرضت علينا المثالية والسعي وراء الكمال خلت العالم في ركب مستمر، أوجدت منافسة غير صحيحة، المنافسة ما هي السليمة، منافسة غير صحيحة، فصارت في غيرة، يصعب إنك تقول الكلمة الحلوة، تخاف إنه أحد يطلع. بالعكس كمان النقد صار يعني للأسف سمة واضحة لو نلاحظ في وسائل التواصل أو في أماكن العامة، كأنه يعني بنفرغ في ضغوطاتنا. أي خطأ ما بيمر، نلاحظ حتى في وسائل التواصل
1: أيوة يا لطيف
7: بيمر قدامنا الكلام والإنجازات بتمر، لكن لاحظ أي خطأ أو ثغرة بسيطة نلاقي سيل من الانتقادات. يعني كأنه صار النقد يعني وسيلة لتفريغ الضغوطات أو صح. أو خوفا من إنه من نجاح الآخرين. أسباب كثيرة.
1: طيب يعني. أستاذة نعمة يمكن الوقت ده يعني شارف على الانتهاء، لكن نستثمر حقيقة وجودك معنا وكونك المدربة والمستشارة الأسرية، إيش أكثر كلمة طيبة مفقودة داخل المنزل أو المنازل من خلال تجربتك وما يأتي لك من استشارات؟
7: الشكر والتقدير. الشكر والتقدير، كلا الزوجين أو الأبناء يحتاجوا دائما إلى شكر وتقدير. كما ذكرت الشكر والتقدير يعطي دافع إنه الإنسان هو إحنا أصلا الزوج أو الزوجة والأبناء أو أي الأشخاص في أعمالهم، الكل مطلوب إنه يعمل، لكن كلمات الشكر والتقدير بتزيد من همته، بتعطي دافع أكبر، بيعمل بحب. ودائما العطاء بحب يختلف لما يكون إلزامي وواجب.
1: إيه لأنه إيش بيقول؟ هذا واجبك، هذا واجبك، ليش تحتاج صحيح. كلمة
7: لا، لما أنا يعني أعمل بحب وعارفة إنه الزوج أو الزوجة أو أيا كان من دوائر العلاقات مقدر اللي أنا بسويه، هنا أنا أقدر أبادل وأسوي العمر كله وأعطي وأعطيه بحب. والعمل بحب دائما يكون عمل جميل ومتميز،
1: جميل
7: لما يكون إلزامي. المهم بدي يعني أخلص من واجبي.
1: نعم نعم نعم، وما يعني أبهى هذا التميز في الطرح منك يا أستاذة نعمة، جزاك الله خير. نعمة بنت أحمد الصبيحي، وأنت المدربة والمستشارة الأسرية، شكرا لك على هذا الإثراء البديع في ختام الأسبوع في موضوع مهم عن الكلمة الطيبة، فشكر الله لك وجزاك خير.
7: يعطيكم ألف عافية.
2: شكرا لك.
3: اللهم بك أصبحنا،
5: بك أصبحنا، بك
4: أصبحنا هدى للناس.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
8: وقال الذين كفروا لرسلهم

0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا.
2: استمعتم يا كرام إلى ترتيل بصوت القارئ جاسم العال، جزاه الله خيرا.
3: مرة أخرى معكم مستمعينا الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم، ونحييكم في الحديث عن الكلمة الطيبة. في أشخاص يمكن يكون إتقانهم للكلمة الطيبة ألزم، فيه الوظائف، ما أدري كان نسميها المتكلمين أو الوظائف الكلامية، ولكن فيها في أدوار وأماكن كثيرة لابد يعني لزاما عليه أن يتقن الكلمة. بشكل عام الوظائف اللي يقابل فيها الجمهور، نتحدث هنا مثلا عن يعني نفرض مثلا المرشد الاجتماعي مثلا في المدرسة، صاحب المنبر، صاحب المكانة اللي لها سيمة، اللي لها سيمة شرعية، لها سيمة دينية. مهما كنت إنسان طبيعي عندك مشاكل وأزمات، إلا أن الناس دائما بيكونوا يتوقعون منك أنك يعني أحسن واحد في التعامل وفي الكلمة الطيبة وفي الأخلاق وأسلوبك حلو. ما يعني إذا كنت خلاص كذا، سبحان الله، يعني أي منصب له سمة دينية، نفرض خطيب، إمام، قاضي،
2: عالم،
3: الناس ما يتعاملون معك بهالجانب كشخص عادي. ما يخطر على باله أن اليوم مزاجه سيء ولا توه جاي من النوم، هو ينتظر منك يعني هذا يعني شيخ لازم أنك يعني بتعامله بأسلوب الدين وبأسلوب الله. فهؤلاء الأشخاص
2: يكونك ملزام أكثر، كونك دعنا نقول أكثر غوصا في وقربا من كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فأنت مطلع على الآيات، على الأحاديث، تعرف المعاني، فهذا علم لابد أن تعمل به، هذا المتوقع منك. يعني الناس تنظر هكذا،
3: وتغفل نوعا ما شوية الجانب كل البشري المعتاد. في جانب مهم أيضا ويفرق أعتقد تقريبا مع الكل، اللي هو الأطباء العاملين، يعني الله يعينهم ويجزاهم خير. بس يفرق معك خصوصا الأشخاص مثلا اللي صار عنده مشكلة صحية كبيرة، ترى يفرق مسألة وشلون وصلت لها الفكرة
2: جدا،
3: ويفرق يعني مسألة. وحنا أكيد الأطباء بلا شك عندهم يعني هالخلفية في طريقة التعامل، ولكن إلا ما تأتي يعني بعض الأخطاء في مثلا شلون توصل الخبر للشخص، شلون توصل لأهله، وشلون تحاول كذا يعني بطريقة سلسة تحسسها أنه لا خلاص حنمشي إحنا في رحلة علاجية والأمور طيبة وإن شاء الله أنك يعني حتخرج. أنا أعلم أنه لديهم بروتوكولات طبية لابد أنه يعني يكون في نقاط، في نقاط لابد أنه يقولها بشكل صريح وواضح وكذا، ولكن أيضا في ناس نرجع نقول رازقهم ربي أسلوب طيب.
2: هنيئا لهم.
0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا. تغطية،
0: تغطية.
2: حياكم الله يا كرام، وحيا أهلا بمن انضم إلينا الآن في تغطية جميلة هناك في محافظة جزر فرسان، الأستاذ سامي بن محمد الراجحي، رئيس جمعية تحفيظ القرآن الكريم في فرسان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباح الخير.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، صبحكم الله بالنور والعافية والسرور. يا مرحبا،
2: يا مرحبا،
4: حياك الله يا سلطان.
3: الله
2: يبارك، الله يبارك فيك. أستاذ سامي، لو تعطينا فكرة أكثر قربا من أو عن جمعية تحفيظ القرآن الكريم هناك في محافظة جزر فرسان.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل صلاة وأتم تسليم، وبعد حياكم الله أخي الكريم، وحيا الله فريق العمل بإذاعة القرآن الكريم، كما نرحب بالمستمعين والمستمعات في هذه الإذاعة المباركة التي لمع نورها في أصقاع بلاد العالم. في هذا اللقاء المبارك أعرج وإياكم بنبذة مختصرة عن جمعية تحفيظ القرآن الكريم بمحافظة جزر فرزان التي أنشئت من عام 1429 للهجرة تحت مظلة الشؤون الإسلامية والدعوة والأوقاف، والتابعة لفرع جمعية تحفيظ القرآن الكريم بمنطقة جيزان، وحاليا تحت إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع الربحي برقم مسجل 3515، وهي مشرفة إداريا وماليا، وتحت إشراف وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد فنيا. وبحمد الله تعالى وقفت الجمعية مثل نظيراتها من الجمعيات شامخة لتعليم القرآن الكريم تلاوة وحفظا وإتقانا عبر حلقات المساجد للبنين، والتي بلغت حلقاتها بحمد الله تعالى 5 حلقات بمحافظة وقرى جزيرة فرسان، وكان عدد طلابها ما يقارب 300 طالب. وكذلك يوجد بالجمعية ولله الحمد 5 دور نسائية في محافظة فرسان وقراها، بلغ عدد المعلمات بها 54 معلمة، وعدد الدارسات حوالي 500 دارسة ما شاء الله تبارك الرحمن. ولله الحمد والمنة، ومن خلال هذه السنوات كان للجمعية الأثر الطيب، أن كانت لدينا خاتمات للقرآن بلغ عددهن أكثر من 15 حافظة من فتيات وكبيرات السن.
2: ما شاء الله تبارك الله.
4: الجميل في هذا الأمر أخي سلطان،
3: وهذا أيضا زميلي خالد، نعم تفضل.
4: أقول الجميل في هذا الأمر وهذا الأثر العظيم، أن كانت لدينا دارسة بدأت بالتلقي وجاهدت على نفسها بالكتابة وتعلم الحروف، وقد تجاوز عمرها 70 سنة إلى أن حفظت القرآن الكريم حفظا متقنا بالتلقي، وأصبحت من ضمن فريق العمل مع المعلمات المحتسبات في تعليم كتاب الله.
2: هنيئا لها وهنيئا لكم.
4: وأنشأت حلقة نسائية لكبيرات السن، والآن تقوم بتعليمهم في فترتين بعد صلاة الفجر وبعد صلاة المغرب.
2: ما شاء الله تبارك الله، يحفظها ويحميها ما شاء الله تبارك الله. يعني بعد هذه النبذة أستاذ سامي عفوا المقاطعة، يعني أنت حمستنا أكثر لنتعرف على أبرز البرامج والمشاريع لديكم.
4: الآن نأتيكم بالبرامج. طبعا بحمد الله عز وجل هناك برامج نوعية، وتشمل برامجها إقامة حلقات التحفيظ لتصحيح التلاوة وحفظ القرآن في المساجد والدور النسائية، كما تقوم بتدريس القاعدة النورانية للنشء وكبار السن للوصول إلى الإتقان المطلوب في القراءة، وتعليم التجويد بالقراءة الفعالة بالطريقة الاستقرائية الاستنباطية، وكذلك بطريقة المشافهة والتلقين والاعتماد في ذلك على مصاحف التجويد الملون ليسهل على الدارس والدارسة التطبيق البصري، كما يعتمد المعلمين والمعلمات على تقديم أسلوب المحاكاة باستخدام الأجهزة الذكية والاستماع للمشايخ المتقنين كالشيخ الحصري والشيخ المشاوي، ونركز على ذلك بأكثر في الدور النسائية. تتركز المشاريع لجمعية تحفيظ القرآن الكريم بجزر فرسان على 3 طرق. مشاريع التقنية تشمل توفير الأجهزة الذكية كالشاشات الصبورات الذكية في توفرها للدور النسائية بالمحافظة. ثانيا المشاريع الوقفية للاستدامة المالية لدى الجمعية، وقف قائم تحت الإنشاء لكنه متعثر نظرا لعدم وجود الدعم الكافي لإكماله. كذلك توجد أرض بصك شرعي مساحتها تقريبا 1200 متر مربع، ترغب الجمعية ببنائها كوقف مستدام، إما باستثماره كمحطة وقود أو محلات تجارية أو شقق سكنية ليعود مكسبها لتغذية برامج الجمعية.
2: جيد. طب من أراد أن يدعم مثل هذه المشاريع الطيبة وحقيقة نحفز وندعو المستمعين الكرام لذلك، فكيف يصل إليكم؟
4: سيكون هناك طبعا طريقة التواصل عن طريق رقم الجمعية، لعلنا أعيده لكم.
2: تفضل.
4: رقم الجمعية 055-444-7686.
2: لو تعيده كرما.
4: 055-444-7686.
2: جميل.
4: أو على الرقم
2: الرقم الثاني.
4: أو على الرقم الثاني 055-731-3579. أعيده مرة ثانية. 055-731-3579.
2: جميل جدا.
4: وهناك إيميل كذلك للجمعية قرآن شرطة فرسان @outlook.
2: جميل جدا. إذا ما أراد تواصل مع الجمعية فيعني يتصل على هذه الأرقام أو يتراسل معكم على هذا الإيميل. بلا شك كثير من المعلومات موجودة لديكم على حسابات التواصل الاجتماعي، بمن يبحث عن الجمعية يبحث بكتابة جمعية جزر فرسان هكذا. ها
4: أحسنت بارك الله
2: فيك. وأنت بارك الله فيكم وقواكم الله وحقق الله لكم الأماني وزيادة. الأستاذ سامي بن محمد الراجحي رئيس جمعية تحفيظ القرآن الكريم بمحافظة جزر فرسان، شكرا جزيلا لكم.
0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا.
3: نذكر الجهات الراغبة في المشاركة في هذه الفقرة، فقرة تغطيات، دخول على حساب إذاعة القرآن الكريم على بك أصبحنا على منصة إكس، وستجدون الرابط مثبت في الصفحة.
0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا.
5: تحت شعار نلهم العالم تواصل جمعية خيركم ريادتها بتخريج 2879 حافظا وحافظة لكتاب الله خلال عام، في إنجاز يكتب بالنور. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من إجلال الله إكرام حامل القرآن، وهنا فرصتك لتكون جزءا من هذا الإجلال. بمساهمة 175 ريالا تكافئ حافظا أو حافظة، و3500 ريال تتوج طالبا أكمل رحلته مع القرآن. أثر عظيم وأجر ممتد. ساهم الآن عبر متجر خيركم الإلكتروني، أو تواصل معنا على الرقم الموحد والواتساب 92001667070. خيركم، حيث تبدأ الحكاية ويستمر الأثر.
1: 8 صباحا، إذاعة القرآن الكريم موجز لأهم الأنباء.
6: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم إلى موجز 8، نستهله بسم الله الرحمن الرحيم. المملكة وإسبانيا توقعان على وثيقة الشراكة الاستراتيجية بينهما.
3: وزير الدفاع يبحث مع مستشار الأمن القومي البريطاني التنسيق المشترك لمواجهة التحديات بالمنطقة.
6: وزير الداخلية بجمهورية كوت ديفوار وسفير خادم الحرمين الشريفين يزوران صالة مبادرة طريق مكة بمطار أبيد جان الدولي، ويطلعان على الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.
3: الدفاع المدني يقيم محاضرات توعوية عن السلامة الوقائية في المشاعر المقدسة.
6: رئيس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يفتتح المعرض الرقمي في حي حراء الثقافي لخدمة الحجاج.
3: هدية تطلق برامجها التشغيلية لخدمة أكثر من 3 ملايين حاج ومعتمر وزائر.
6: مدينة الحجاج بالسيح تواصل استقبال الحجاج القادمين من دول مجلس التعاون الخليجي.
3: المجلس الأعلى للقضاء يستعرض مشاريع تطويرية تعزز الجودة الموضوعية للعمل القضائي.
6: السياحة تنظم ورشة عمل عن برنامج صيف السعودية 2026.
3: الأمير سلطان بن سلمان وأمير الجوف يضعان حجر الأساس لمجمع تأهيل الأطفال ذوي الإعاقة بمنطقة الجوف.
6: الدارة وهيئة الطرق توقعان مذكرة تفاهم لتوثيق تاريخ الطرق في المملكة.
3: جامعة طيبة تدشن نادي طويق التقني للشراكة مع أكاديمية طويق.
6: جامعة القصيم توقع اتفاقية تعاون مع المركز الوطني للتعليم الإلكتروني.
3: غرفة أبها تستضيف لقاء لبحث مستقبل الاستثمار السياحي في عسير.
6: وفي الخبر الأخير، مقتل وإصابة 21 مدنيا في قصف على مدينة الدلنج السودانية.
3: كان هذا موجز 8 صباحا، قدمناه لكم من إذاعة القرآن الكريم. هذه تحية من الزميل إبراهيم أدماخي معد الموجز، وشكرا لطيب الاستماع.
0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا،
7: بك أصبحنا.
0: شاركونا في حساب بك أصبحنا على منصة إكس وعلى الواتساب رقم
1: 0534-600-600،
0: وباتصالاتكم
1: على الهاتف رقم
0: 011-4052-999.
1: اللهم بك أصبحنا،
0: بك أصبحنا.
1: هدى للناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا.
2: هذا صاحب الصوت الجميل ما شاء الله تبارك الله، هو القارئ أحمد
3: النفيس،
2: النفيس أو النفيس
3: من الكويت الشقيقة.
2: شكرا وجزاه الله خيرا وشكرا له. طيب حياكم الله من جديد أيها الأفاضل، نحن وإياكم عبر أثير إذاعة القرآن الكريم وبرنامجكم بك أصبحنا. أنا خالد المصري وزميلي الأنيق صاحب الابتسامة الجميلة دائما سلطان الربيع والقدوع الطيبة برفقة القهوة السعودية المهيلة. ها أزيد كلمة طيبة كذلك؟
3: والله غمرتني بكلامك الطيب. الله حييك يا أبو ورد وحييكم من جديد وحي من أنضم إلينا الآن معكم، ونستقبل مشاركاتكم إن شاء الله أيضا بين الفقرات الباقية على 011-405-2999.
2: والذي كذلك يصحبنا من خلف الفاصل الزجاجي في غرفة التحكم الأنيق
3: صح.
2: عبد الرحمن محزري
3: استاهل ابو الوليد.
2: اي والله
3: قالت ضيفتنا انه الكلمه يعني تكلمنا عن ان الكلمه لها حدين.
2: ايه
3: طيب قد يكون حد ايجابي وحد سلبي، لكن سؤال ادق، هل الكلمه الطيبه ايضا الطيبه يمكن ان يكون لها حدين؟
2: الكلمه الطيبه يكون لها حدين.
3: ايه
2: اي هذا يعتمد اعتقد، ونسمع من المستمعين الكرام كذلك، على متى التوقيت يفرق.
3: صح
2: التوقيت والنبره. بعضهم يا اخي ما يفهم في موضوع النبره وارتفاعها وانخفاضها وطريقه قولها. صح. مثلا شكرا لك سلطان، غير شكرا لك سلطان، ولا
3: غير
2: جزاك الله خير.
3: شكراً
2: الله يا أخي.
3: إيه
2: فرق
3: والله. أتوقع شوف إحنا ما نبغى نصير يعني ما نبغى نتشرط كثير. طيب بس أكيد إنكم توافقون إن الكلمة اللي طالعة من القلب يا أخي أوضح وأحلى وتصل القلب على طول.
2: جزاك الله خير.
3: جزاك الله خير.
2: هذه وش معناها هذه؟
3: يعني اسكت. طيب يوم أقول إنه كلمة طيبة لها حدين فعلا يا أخي يفرق، مثلا مثل ما قال خالد مسألة السياق اللي جاءت فيه يفرق، النبرة يفرق بعض الأحيان اللي هي فكرة الشخص اللي يعني هذه اعتدناها، المفروض إن الواحد خلاص يعني اللي هي فكرة إنه أبمهد بكلام طيب بعدين برجع أسلخ.
2: ايوه نظريه الساندويتش. ها
3: أيه نظريه الساندويتش،
2: كلام أيوة. طيب ثم اسلخ ثم اختمها بسلام
3: ثم اختمها بطيب. شوف يعني دعني اقول هي يعني الحل الافضل زين، ما يعني يمكن في كثير من المواقف بس في النهايه خلاص الناس عرفوها يعني تخزنت في الذاكره الان
2: فيها لكن بعدها.
3: اي واضح قاعد يسمعك. اي الله يعين الله يعين. قاعد يحتري لكن قاعد يحتري كلمه لكن. ففي سياقات سبحان الله للكلمة الطيبة، هي ما أجملها أن الحقيقة تصدر من قلب خالص ومن مباشرة من القلب إلى القلب. وما أجمل جدا وهذه انتشرت لها يا خالد مسألة وش نيتي في الكلمة الطيبة. وش نيتي؟
2: الله رزقنا الحكمة.
3: أيوة الله.
0: الله اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا،
4: بك أصبحنا.
1: تغطية
0: تغطية
3: تغطيتنا أيها الكرام معنا الرئاسة العامة لهيئة الأمر المعروف، حيث تواصل استعداداتها لموسم الحج بخطط توعوية وميدانية. يسعدنا بأن ينضم معنا الآن الشيخ محمد بن مروعي الخواجي. السلام عليكم وصبحك الله بالخير.
5: السلام ورحمة الله وبركاته، الله صبحكم بخير.
3: الله يحييك الشيخ محمد، مدير عام فرع الرئاسة بالمنطقة الشرقية، قواكم الله وجهود طيبة تقومون بها. لو تطلعنا عن أبرز الاستعدادات للرئاسة لموسم حج هذا العام.
5: طيب الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رحب بكم جميعا وبالمستمعين الكرام، وأشكر إذاعة القرآن الكريم وبرنامج اللهم بك أصبحنا على إتاحة هذه الفرصة الحديث عن جهود الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في موسم حج هذا العام. كما أود أن أعرب عن تقديري واعتزازي بالدعم اللامحدود من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمير رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود لخدمة ضيوف الرحمن. كما أتقدم بالشكر لصاحب السمو الملك الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز آل سعود أمير المنطقة الشرقية ولصاحبي السمو الملكي الأمير سعود بن بندر بن عبد العزيز آل سعود نائب أمير المنطقة الشرقية على حرصهما ومتابعتهما الدائمة لفرع الرئاسة العامة بالمنطقة الشرقية. ونسعى جاهدين بتوجيهات من معالي الرئيس العام الأستاذ الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله السند إلى تحقيق أعلى مستويات الخدمة والإرشاد لضيوف الرحمن، ونسأل الله أن يوفقنا لما يحب ويرضى. الرئاسة العامة قامت باستعدادات مبكرة ومكثفة لموسم حج هذا العام من خلال منظومة عمل مؤسسية سخرت فيها جميع الإمكانات التقنية والبشرية لخدمة ضيوف الرحمن تحت شعار حياكم الله. ولم تقتصر هذه الاستعدادات على الحضور الميداني فحسب، بل استندت إلى خطة استراتيجية متوسطة المدى عدتها وكالة التخطيط والتطوير وانبثقت عنها خطة تشغيلية ومؤشرات أداء خاصة بالموسم بما يعكس نهجا احترافيا يركز على جودة الخدمة ورفع كفاءة التنفيذ. كما عززت الرئاسة جاهزيتها بتوسيع نطاق التغطية المكانية ليشمل 10 مناطق في المملكة، وهيئت 66 موقعا متنوعا بين مراكز ميدانية وتوعوية ومنافذ حدودية ومدن حجاج ونقاط توعية يعمل فيها ما يقارب 900 مكلف من منسوبي الرئاسة.
2: ما شاء الله.
5: بعد تأهيلهم عبر 31 برنامجا علميا ومهاريا إلى جانب دعم الأعمال بمترجمين بأبرز اللغات العالمية ولغة الإشارة، بما يجسد نقلات نوعية في الأداء ويؤكد جاهزية الرئاسة العامة لتقديم خدماتها بأعلى درجات المهنية والتميز.
2: طيب شيخ محمد، يعني الأدوار التي تقوم بها رئاسة الهيئة في المنافذ لخدمة الحجاج ما أبرزها؟
5: الرئاسة العامة في المنافذ الحدودية ومدن الحجاج تقوم بدور ميداني وتوعوي محوري يبدأ منذ لحظة وصول الحاج إلى أرض المملكة، حيث تعمل على توجيهه وخدمته وتعريفه بما يعينه على أداء نسكه بيسر وسهولة وطمأنينة. وتباشر الرئاسة هذا الدور عبر مواقع مهيئة ضمن شبكة تشغيلية واسعة تضم المنافذ والمراكز الميدانية والنقاط التوعوية، بما يضمن حضورا مباشرا في مسارات قدوم الحجاج. وتستند هذه الجهود إلى كوادر بشرية مؤهلة ومساندة ترجمية بأبرز اللغات العالمية، بما يوسع دائرة التواصل الفعال مع مختلف الجنسيات. كما تتكامل أدوار الرئاسة العامة في هذه المواقع مع جهود الجهات الحكومية الأخرى في صورة تعكس مستوى عاليا من التنسيق المؤسسي، وتؤكد إسهام الرئاسة في تجسيد قيم الضيافة والعناية بضيوف الرحمن.
2: جميل.
5: ليس فقط عبر الإرشاد المباشر، بل من خلال تقديم محتوى توعوي مؤصل وخدمات تقنية مساندة ترفع جودة التجربة منذ المنافذ الأولى وحتى استكمال رحلة الحج.
2: وهذا ما كنت سأسأل عنه، ما الذي سيراه الحاج في المنافذ أمامه من يعني خدمات تقدمونه لها؟
5: تقدموها له. نعم. أو الرئاسة العامة في مواقع المواقيت المكانية بوصفه أحد المسارات الأساسية في خدمة الحجاج والزوار، من خلال تقديم محتوى إرشادي مؤصل يساعدهم على استيعاب ما يحتاجون إليه من أحكام وتعليمات وتوجيهات في مرحلة مفصلية من رحلتهم الإيمانية. وقد دعمت الرئاسة هذا الدور بحزمة تقنية متكاملة بلغت 15 خدمة تقنية أو تقنية تقدم من خلالها محتوى توعويا يضم 965 مادة مقروءة ومسموعة ومرئية، صممت لتصل إلى المستفيد بوسائل متعددة وأساليب حديثة. وتشمل هذه الخدمات تطبيق مبرور وتقنية الواقع المعزز ثلاثي الأبعاد وكذلك تقنية اتصال المجال القريب وتقنية البث واي فاي ومنصة الحج والعمرة والزيارة والمرشد التوعوي الرقمي والخرائط التوعوية التفاعلية والشاشات التفاعلية وكذلك الشاشات التوعوية الكبرى والشاشات البصرية والوسائل التوعوية المتنقلة والنقل الحي والمنصة التوعوية الذكية، ويعكس هذا التنوع حرص الرئاسة على تطوير أدواتها التوعوية وتقديم الرسالة بأساليب معاصرة تواكب احتياجات الحجاج.
2: الله يبارك. الله
5: وتدعم الله. وصول المعلومة بوضوح وسرعة وكفاءة.
3: الله يجزاكم خير وقواكم الله على هذه الجهود الطيبة. الشيخ محمد بن مروعي الخواجي، مدير عام فرع الرئاسة العامة بالمنطقة الشرقية، شكرا جزيلا لك.
5: شكرا لكم.
2: في أمان الله.
0: اللهم بك أصبحنا.
1: بك أصبحنا. بك
0: أصبحنا. شاركونا في حساب بك أصبحنا على منصة إكس وعلى الواتساب رقم
1: 0534-600-600
0: وباتصالاتكم
1: على الهاتف رقم
0: 011-4052-999.
1: اللهم بك أصبحنا.
0: بك أصبحنا.
2: أهلا بكم من جديد يا كرام. هذه الأبيات يا أخي مادي خلي يعني أقرأها الآن أو فيها الآن ولا نخليها بنهاية الحلقة لأنها جميلة.
3: لا نؤجل
2: قصيدة اليوم إلى بعد شوية. طيب، قل للمليح إذا بدت ألفاظه، قل للمليح إذا بدت ألفاظه، سبحان من جعل الكلام جمالا، فالحسن يبهت إن نطقت بجفوة، والقبح يصبح بالكلام كما لا زن بالجميل من الكلام عقولنا، فالقول يظهر في الرجال خلال ما قيمة الوجه النضير لصاحب، إن لم يزين بالحياء مقالا، خلق اللبيب لسانه وبيانه، فبه يصيد من القلوب غوالا.
3: الله.
2: يا سلام يا سلام. شكرا لنقل يوسف الدوراني هذا الأبيات. طبعا غوالة كما أورد هي جمع لكلمة غالية، هي غالية غاليات، وقد يكون جمع تكسير.
3: ممكن.
2: يا سلام يا أخي، منكم نستفيد ونتعلم ونسعد والله بكلماتكم ورسائلكم الجميلة. شكرا ليوسف الدوراني على نقله.
3: بارك
1: الله.
0: اللهم بك أصبحنا.
1: بك أصبحنا.
3: بك أصبحنا.
1: تغطية.
0: تغطية.
2: أيها الأحبة، عقد يوم أمس بالعاصمة الرياض المؤتمر الصحفي الحكومي السنوي للحديث عن أبرز الاستعدادات والخطط التشغيلية لموسم الحج، كما أشار أبو فهد في فقرة الأخبار، وكان هذا بمشاركة أصحاب المعالي الوزراء وبحضور ممثلي وسائل الإعلام المحلية والعالمية. نطلع على المزيد عن هذا المؤتمر في التقرير التالي.
1: الله.
0: اللهم بك أصبحنا.
1: بك أصبحنا.
3: بك أصبحنا. مستمعينا الكرام، شهد مساء أمس الأربعاء في العاصمة الرياض المؤتمر الصحفي الحكومي للحديث عن أبرز الاستعدادات لموسم حج 1447 للهجرة، بمشاركة أصحاب المعالي وزراء الإعلام والحج والعمرة والنقل والخدمات اللوجستية والصحة والبلديات والإسكان. في بداية المؤتمر أكد معالي وزير الإعلام الأستاذ سلمان الدوسري جاهزية القطاعات الحكومية لخدمة ضيوف الرحمن، مشيرا إلى تكامل الجهود الأمنية والصحية والخدمية والإعلامية بما يعكس تطور منظومة الحج وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030. كما أشار معاليه إلى اهتمام المملكة بضيوف الرحمن من العلماء والشخصيات الإسلامية وذوي الشهداء واستضافتهم ضمن برامج الحج لهذا العام، وتحدث عن الجهود الإعلامية والتوعوية المصاحبة للموسم.
4: فمن أكثر من 100 دولة أكملت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد استعداداتها لاستضافة أكثر من 2500 حاج من العلماء والشخصيات الإسلامية وذوي الشهداء ضمن برنامج متكامل يعكس عناية المملكة بالعلماء ومكانتهم. الإعلام هو الذاكرة التي تحفظ الحدث، ومن هنا يجسد موسم الحج أعظم رسالة إيمانية وإعلامية تخاطب البشرية. وانطلاقا من هذه الرسالة استعدت المنظومة الإعلامية لتقديم كل ما يدعم وسائل الإعلام والإعلاميين لنقل المشهد الإيماني والإنساني بمهنية تليق بعظمة المناسبة. وسيعقد هذا العام كما هو في الأعوام السابقة النسخة الثالثة من ملتقى إعلام الحج في مكة المكرمة، الذي يعد بيئة إعلامية متكاملة تضم جلسات حوارية ودورات تدريبية متخصصة ومنصة للإجازات الصحفية والشراكات الإعلامية ومعرضا إبداعيا يعكس التحول في خدمة ضيوف الرحمن. في العام الماضي بلغ صدى الحج عبر ما يقارب 1,000,000 مادة إعلامية، نحو 8 مليون تفاعل، وأكثر من 10 مليارات وصول. وفي هذا العام يواكب الموسم أكثر من 150 وسيلة إعلام وبمشاركة تتجاوز 3,000 إعلامي محلي ودولي، كما يشارك إعلامياً هذا العام أكثر من 100 مسؤول.

0: منظومة متكاملة من الخدمات والرعاية بدعم لا محدود ومتابعة دقيقة من القيادة الرشيدة أيدها الله. تم تسليم بطاقات نسك لجميع الحجاج الواصلين، وهي بطاقة تعريفية ذكية تسهم في التحقق من بيانات الحاج وتيسير وصوله إلى كافة الخدمات والمواقع خلال رحلته في الحج. كما تم توسيع نطاق مبادرة حاج بلا حقيبة هذا العام لتطبق ولأول مرة على جميع حجاج الخارج، وهي خدمة تتيح للحجاج شحن أمتعتهم من بلدانهم إلى مقار إقامتهم وإعادتها لهم بعد انتهاء رحلتهم من مقار إقامتهم إلى بلادهم، حيث قلصت وقت إنهاء الإجراءات من 120 دقيقة في المطار إلى 15 دقيقة.
1: بدوره استعرض معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح الجاسر جاهزية منظومة النقل وشبكة الطرق لاستقبال الحجاج، فيما تناول معالي وزير الصحة الأستاذ فهد الجلاجل استعدادات المنظومة الصحية والخدمات الوقائية والعلاجية المقدمة لضيوف الرحمن. وأكد معالي وزير البلديات والإسكان الأستاذ ماجد الحقيل تكامل الخدمات البلدية والإسكانية ورفع الجاهزية الميدانية لخدمة الحجاج خلال الموسم. مستمعين الأعزاء، يأتي هذا المؤتمر تأكيدا على تواصل جهود مختلف الجهات الحكومية لخدمة ضيوف الرحمن ضمن منظومة شاملة تعكس ما توليه القيادة الرشيدة من عناية واهتمام بحجاج بيت الله الحرام وتقديم أفضل الخدمات لهم منذ قدومهم وحتى مغادرتهم سالمين غانمين بمشيئة الله تعالى.
2: اللهم بك أصبحنا،
3: بك أصبحنا.
4: نسأل الله التوفيق والتيسير، وهذه الجهود يعني كتب الله أجور القائمين في كل ميدان والعاملين لخدمة ضيوف الرحمن. يا كرام، أهلا بكم في 7 دقائق أخيرة. أنت يسر عدد اتصالين من أخ أو أخت نسمع فيها قصة، تجربة، فكرة، موقف، يعني نتشارك سويا الفائدة والخير.
5: إيه نعم، حديثنا معكم عن الكلمة الطيبة. طيب، إذا جتك الكلمة الطيبة من الشخص الغلط،
4: كلمة طيبة من شخص غلط،
5: إيه
4: كيف فسر؟
5: يعني كلمة طيبة كنت أتمناها من شخص بينما جاك من شخص يعني
4: تكرهه مثلا،
5: يعني خلنا بعيد عن الكرة بس ما تستسيغه أو, أو, أو, أو منه هو ما تفرق معك كثير.
4: يا أخي، يمكن هذه مسألة ذوقية. بعض الناس يمكن تعود أنه مثلا نفترض أنه لم يسمع من أبيه أو من أمه كلمة تقال بطريقة معينة، مثلا كلمة أحبك أو أحبك
5: أو أحب
4: أو أحبك إيه. هكذا ما دي يعتبر بالنسبة له شيء غريب، أول مرة يقولها أو أول مرة صح. تقولها أعتقد أنه مشاهدة تكون كذا مضطربة، لكنها جميلة بشكل عام صراحة، من الأب لابنته أتكلم هذه، أو حتى من الأب لابنه. وين أنا كبر بعرض طول في عرض أبوي يقول لي أحبك مثلا؟
5: أي فعلا صح، والله فعلا ترى يعني البيوت، العوائل، الثقافات، المناطق تختلف أحيان، يعني منطقة صح. عن منطقة في يمكن جرأتهم في الحديث عن مثل هالأماكن. وأنا ذكرت أسرة يعني كان فيها شقين، في شق في منطقة وفي شق آخر في منطقة أخرى،
4: ثقافات نفس الأسرة.
5: إي فكانوا خارجين، يعني يذكر لي أحد أفرادها، فكانوا خارجين في نزهة برية وكان أحد يعني أحد الزوجين من المنطقة الأخرى يعني يوم خلاص بعد في النزهة البرية بعد فترة الغداء وكذا وقت الغروب بعدوا كذا شوي ورقوا فوق تل صغير وسمعوا الرجل ينادي زوجته اللي متزوجها من عقود يعني أنا عاد ما ودي أوضح اللهجة بس إنه يعني يناديها يا حبيبتي يا نظر عيني يا قلبي يا كذا كذا.
4: يا سلام.
5: وهم أشخاص كبار يعني ربما قريبين من 60 أو بعدها. فيقول كان ردة فعل الأسرة الأخرى اللي من منطقة أخرى إنه يعني يخزياه يعني
4: أيوه وين كيف قال الكلام ذا؟
5: شلون قدامنا وبهالعمر وكذا؟
4: أيوة لا أنتم أكبر منكم تقولون الكلمة.
5: إيه يعني هي ثقافات حاصلة والجميل الصراحة الجميل أنه شوف مدام شيء يعني سيعطل المشاعر الجميلة، أعتقد أن ما المفروض أن ما نقف عنده.

0: إيه إن كان عادة وتقليد ويعني عرف لا يوصل هالأسرة مثلا إلى حالة أفضل، إلى تواصل أجمل، إلى تلك المشاعر التي يحبها كل إنسان. مثل ما ذكرت ضيفتنا الكريمة مسألة، عندما سألتها ما أكثر كلمة طيبة قد تفقد في البيوت من خلال تجربتها والاستشارات التي تصلها، قالت الامتنان والشكر. فهذه ضروري حقيقة أن تكون في حياة كل إنسان، لا سيما بين الزوجين. وعندما يقول زوج لزوجته أو العكس، يا نظر عيني يا كذا، وخصوصا بعد سنوات طويلة، بالفعل عندما هي احتلت وتحتل ولا زالت تحتل هذه المرتبة العظيمة العالية في نظره وفي قلبه، فصدق ولم يكذب يعني.
1: طيب احنا تكلمنا عن اللي يقول الكلام الحلو، بس ما تكلمنا عن الطرف الآخر اللي يستقبل الكلام الحلو. وخلنا نبدأ بالقرآن: الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وهنا فيه سبحان الله أيضا، وأنت أيضا تحدثت مع الضيفة عن هذا، عن مسألة الكلام السلبي وسرعان شيوعه وسرعة تلقفنا له وغيره، فكرة الشخص الآخر وكيف ممكن أنه يطلع من الكلام الشيء الزين والكلام الشين. يعني خلنا نقول أنه يمكن الشخص اللي قدامك خذله لسانه أو ما قصد أو كذا، ونتبع هال يعني هالوصية القرآنية وهالمدح القرآني لهؤلاء الطائفة الذين يتبعون أحسن القول، أحسن ما سمعوا، أحسن ما وجه لهم.
0: وفي موضوع التحية: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. فنستطيع أن نقتبس هذا التوجيه القرآني في موضوع القول الحسن والكلمة الطيبة، أنه اسمع، تعلم، كنت لا تستطيع أن تزيد فردها كذلك لمن قالها لك، وهكذا يعني رويدا رويدا، خطوة خطوة، حبة حبة، يعني تتعلم.
1: هل الكلمة الحلوة ينفع تطلب؟
0: ممكن خصوصا يا أخي في الإنسان يتعلم. الإنسان يتعلم، لا تقول لي كبير ولا كم عمرك، هنا الشخص لما زال حيا فهو يتعلم، وإن بلغ ما بلغ من العمر، فهي تطلب مرة مرتين ثلاثة إلى أن يتعود ويتعلم الشخص الذي لا بد أن يقول الكلمة الطيبة. حلو.
1: يعني عادي تطلب، لأنه يصير فيه خصوصا بين الأزواج، خصوصا خلنا نقولك بين مجتمع النساء، أنه والله الاهتمام لا يطلب، أنه الشيء الزين لا يطلب. لكن الواقع تجي على أرض الواقع، لا يعني أطلب لين تصير مثل
0: عادة ويتعود ويتعلم ويشوف الفرق. حتى مثل ما ذكرت الضيفة الكريمة، الفرق في الحياة والعطاء بحب. شكرا لكم يا كرام على الاستماع الجميل والمتابعة الرائقة والرسائل الماتعة، وأنتم جميلون حقيقة، وأنتم جميلين، أنتم فيكم من الجمال ما شاء الله أشياء الكثير.
1: شكرا. إجازة نهاية أسبوع سعيدة بإذن الله تقضونها مع من تحبون يا كرام، وإحنا إن شاء الله تجدد الوصل بكم الأسبوع القادم بإذن الله مع الزملاء.
0: بحول الله تعالى نستودعكم الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: هذا البرنامج برعاية جمعية خيركم لتعليم القرآن الكريم وتحفيظه بمنطقة مكة المكرمة.
3: سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك اللهم ونتوب إليك.
2: ناهضين لتحقيق الأحلام،
3: نودعكم بالسلام، وفي صباح آخر نلتقيكم،
2: فالسلام عليكم.
3: السلام عليكم.
2: اللهم
3: بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا. سؤال وجواب في أم الكتاب.
4: لماذا سميت سورة الفاتحة بالقرآن العظيم؟ قال القرطبي: القرآن العظيم سميت بذلك لتضمنها جميع علوم القرآن، وذلك أنها تشتمل على الثناء على الله بأوصاف كماله وجلاله، وعلى الأمر بالعبادات والإخلاص فيها، والاعتراف بالعجز عن القيام بشيء منها إلا بإعانته تعالى، وعلى الابتهال إليه في الهداية إلى الصراط المستقيم وكفاية أحوال الناكثين وعلى بيانه عاقبة الجاحدين. فسورة الفاتحة هي أعظم سورة في القرآن. عن أبي سعيد رافع بن المعلى قال: قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد؟ فأخذ بيدي، فلما أردنا أن نخرج قلت: يا رسول الله، إنك قلت لأعلمنك أعظم سورة في القرآن. قال: الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني، والقرآن العظيم الذي أوتيته.
2: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس من سورتي الرعد وإبراهيم.

0: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس من سورتي الرعد وإبراهيم.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن نور على الدرب.
2: نور على الدرب.
1: برنامج نور يضيء لنا الطريق مع نخبة من أصحاب الفضيلة العلماء. نور على الدرب يأتيكم اليوم عند 9 مساء من برامجنا في إذاعة القرآن الوجيز في التفسير،
3: عرض لتفسير ابن كثير بصورة جديدة.
1: يواصل البرنامج تسليط الضوء على دلالات آيات القرآن الكريم بأسلوب ميسر ومختصر. الوجيز في التفسير يأتيكم اليوم عند 10 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن.
4: سمعنا وأطعنا. سمعنا وأطعنا. نتأمل في معاني التسليم لله الواردة في القرآن الكريم. سمعنا وأطعنا مع الشيخ الدكتور عبد العزيز السحيباني، يأتيكم اليوم عند 3 عصرا.
5: إذاعة القرآن الكريم
6: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس.

0: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم إبراهيم بن محمد الشايع، تنفيذ وليد بن عبد الرحمن النومان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم إلى حلقة جديدة في برنامجكم نور على الدرب. يجيب في هذه الحلقة معالي الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد المطلق، عضوية كبار العلماء والمستشار في الديوان الملكي. وباسمكم أيها الكرام أرحب بمعالي الشيخ، فأهلا ومرحبا بكم شيخ عبد الله.
2: وأنا أرحب بك وأرحب بإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، والله تعالى أسأل أن يجعل لقاءنا مباركا، وأن يلهمنا فيه السداد، وأن يعيننا على ما يقربنا منه.
1: اللهم أمين. أستهل هذه الحلقة بهذا السؤال. هذا الأخ حاج من دولة المغرب يسأل، يقول بأنه الآن يعني موجود في مكة، فهل له أن يصوم الأيام الأولى من عشر ذي الحجة؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أخونا حاج وفي مكة، وتمر عليه هذه الأيام الفاضلة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام من العمل الصالح فيها أحب إلى الله منه في هذه الأيام العشر، والصيام من الأعمال الصالحة، وهو قبل اليوم الثامن لا يتلبس بشيء من الحج. يعني هو الآن مقيم في مكة، والذي يظهر أنه متمتع، وحينئذ فهو ينتظر بداية الحج يوم ثمانية حين يحرم الحجاج وينطلقون إلى منى، فلماذا لا يأخذ نصيبه من غنيمة صيام هذه الأيام التي يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام من العمل الصالح فيها أحب إلى الله منه في هذه الأيام العشر. فنقول له: شارك إخوانك الذين يصومون هذه الأيام، ولك فيها يا أخي أجر عظيم. وقد ذهب ابن تيمية وغيره من العلماء إلى أن أيام عشر ذي الحجة أفضل أيام السنة، وأن ليالي العشر الأخيرة من رمضان أنها أفضل الليالي. فأفضل الأيام أيام عشر ذي الحجة، وأفضل الليالي ليالي عشر الأخيرة من رمضان. فتنشط بارك الله فيك. وأنا أيضا أنصح إخواني غير الحجاج أن يصوموا، أما الحجاج المسافرون الذين هم في سفر ويشق عليهم السفر، نقول لهم: لا تشقون على أنفسكم. أما الذين جاءوا إلى مكة واستقروا فيها مثل هذا السائل، وأصبح الصيام لا يكلفهم شيئا، فنشير عليهم بأن يصوموا حتى تنتهي السبع، ثم يوم ثمانية يحرمون وينطلقون مع الحجاج. والمحرم لا يشرع له الصيام إلا إذا كان متمتعا أو قارنا ولم يستطع الهدي، فإنه يصوم إذا تلبس بالحج من أجل البدل الهدي.
1: نعم، جزاكم الله خير. هذه المرأة تقول: تعاني من تساقط وفراغات في الشعر، ولم تنفع معها المعالجة، فهل يجوز لها لبس شعر مستعار، طوق أو ربطة لإخفاء هذه الفراغات؟
2: يجوز لها أن تستعمل الباروكة، وهو شعر مستعار يلبس على جميع الرأس. أما الوصل والخصل فهذه فيها حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن الواصلة والمستوصلة، ولذلك نقول لها ابتعدي عن ما ثبت فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم لعن.
1: نعم، جزاكم الله خير. هذه الأخت تقول: أم تريد سداد دين ابنها البالغ من زكاتها أو زكاة إخوته، فهل يجوز ذلك؟
2: أما من زكاة إخوته فيجوز، وأما من زكاة مالها فبما أنه ابنها وفرعها فلا يجوز إلا إذا أرادت سداد دين عجز عنه. يجوز للمرأة أن تسدد دينا على ابنها قد عجزت منه، أما إعطاء المرأة زكاتها لابنها أو بنتها لفروعها أو أصولها فلا يجوز ذلك.
1: أحسن الله إليكم. هذا الأخ المستمع يقول، يسأل عن حكم التلحين في الأذان.
2: التلحين ينقسم إلى قسمين: تحسين الصوت يجوز ويؤجر عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابي عبد الله بن زيد عندما أري في المنام الأذان وجاء وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم: ألقه إلى بلال فإنه أندى صوتا منك. فاختار النبي صلى الله عليه وسلم بلالا لأنه أندى صوت. وأما كثرة التطريب التي تخرج الكلام عن المعهود فإن هذا لا يجوز، مثل بعض الناس الآن يقول: أشهد أن محمد رسول الله، ومثل ذلك وهو يقول الله أكبر، هذا أيضا تطريب يحرف الكلام، ولذلك لا يجوز هذا. نعم.
1: هذا المستمع يقول: مقيم بدأ رمضان في بلده متأخرا يوما عن المملكة، ثم عاد للمملكة في أثناء الشهر، فماذا يلزمه بخصوص اليوم الذي فاته في البداية، وهل يصومه احتياطا؟
2: وهذا يحصل دائما وكثير. الناس في البلاد الشرقية بنغلاديش والهند وباكستان في الغالب يصومون بعدنا بيوم، فمن ابتدأ الصيام معهم من أصحاب البلدان أو من السعوديين ثم جاء إلى المملكة العربية السعودية فإنه إذا نقص الشهر في السعودية يصوم 28 يوم، فلا بد أن يكمل يوم، لأن لا يمكن أن يحسب الشهر 28 يوم. وإن جاء إلى المملكة العربية السعودية فصام معهم 29 يوم فإن ذلك أيضا يكفيه، لأن الشهر قد يكون 29 يوم. وأما لو صام مع غيره مثل تركيا وغيره ثم زاد الصيام فصام عندنا مثلا في المملكة 31 يوم، فهل يفطر إذا أكمل 30؟ لا، ما دام البلد الذي انتقل إليه يصوم يصوم. مثل لو أن شخص من بنغال صام معنا في السعودية ثم ذهب إلى أهله فصاموا بعد 30 يوم، 31 يوم، هل يجوز له أن يفطر؟ لا، لا يجوز له أن يفطر، بل يصوم يوم ولو كان 31، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطر الناس.
1: نعم، أحسن الله إليكم معالي الشيخ. هذا الأخ يقول: سكنت في فندق بأعلى جبل مرتفع بمكة وأفطرت مع أذان الحرم مباشرة، فهل صيامي صحيح أم كان يجب التأخر قليلا بسبب الارتفاع عن سطح الأرض؟
2: إن كنت يا أخي رأيت الشمس فلا يجوز، لا يجوز أن تأكل وأنت ترى الشمس. وإن كنت أفطرت مخطئا تظن أن الشمس غابت ثم قال لك واحد من الفندق: أخي هي بقيت، فلا تقضي، لأن الله تعالى يقول: ولا جناح عليكم فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. وإن كنت تعلم أن الشمس باقية عندما أذن الحرم فإنه لا يجوز لك أن تفطر، وإن أفطرت فعليك القضاء.
1: أيضا هذه المستمعة الكريمة تقول: أفطرت في رمضان قبل 25 عام بسبب الولادة، ولا أذكر هل قضيت أم لا، علما بأن زوجي وأختي يقولان بأنني قضيت، فما الحكم في هذه الحالة؟
2: هذه أختنا الحبيبة موسوسة. هل معقول أن الإنسان رجل أو امرأة بيترك القضاء 25 سنة ثم أيضا عندها شهود عدول، زوجها وأختها يشهدان بأنها قد قضت؟ عندئذ يا إخواني يجب على الإنسان يحارب الوسواس وأن يقف في طريقه لئلا يؤذيه، والله تعالى يقول عن الوسواس: فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. ما دام الحمد لله أن أختها وزوجها يشهدان أنها قد قضت فلا يجوز لها أن تلتفت لهذه الوساوس.
1: نعم، جزاكم الله خير. هذا الأخ الكريم يقول: نويت العمرة من خارج حدود مكة، ودخلت ثم ذهبت للمنزل وغيرت ملابسي لاستقبال أهلي، ثم لبست الإحرام مرة أخرى، فهل هذا جائز؟
2: هذا ليس بجائز. لماذا تخلع ثياب الإحرام قبل أن تؤدي العمر؟ أنت الآن قد خلعت ثياب الإحرام وغيرت ملابسك باللباس المعتاد فلا يجوز، وعليك حينئذ إن كنت يعني تعلم أن هذا لا يجوز عليك فدية اللباس، فدية المخيط، تطعم 6 مساكين أو تصوم 3 أيام أو تذبح شاة. لكن فيه احتمال أيضا لهذا السؤال أن تكون غيرت ملابس الإحرام بملابس إحرام أخرى، فإن كنت غيرت ملابس الإحرام بملابس إحرام أخرى فهذا جائز وليس عليك شيء، لأن المحرم يجوز له أن يغير ملابس إحرامه بملابس إحرام أخرى.
1: نعم، أحسن الله إليكم معالي الشيخ. هذه الأخت تقول: لدي ذهب من مهري منذ 4 سنوات ونسيت إخراج زكاته لأنني لا ألبسه، فهل علي إثم وكيف أخرج زكاته عن السنوات الماضية؟
2: أما عن السنوات الماضية فلا تخرجي شيء، لأن المذهب المنتشر في هذه البلاد وعند جمهور العلماء أن ذهب الحلي لا زكاة فيه. وأما إن كنت تريدين أن تعملي بالقول الراجح فاعملي به مثل ما قال شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز من هذه السنة عندما تبين لك هذا، فيعني أخرجي زكاته. والمذاهب العلماء في زكاة الحلي 3. القول المشهور عند جمهور أهل العلم أنه لا زكاة فيه لأنه من أدوات القنية، وأدوات القنية لا تزكى مثل فرس الإنسان وسلاحه ونحو ذلك. القول الثاني أنه يزكى، وهذا مذهب الحنفية ورأي لأئمتنا أهل الحديث في عصرنا اللي هو ابن باز وابن عثيمين والألباني، هؤلاء الذين عرف عنهم التصحيح والتضعيف في الحديث. وهناك قول آخر لإمام كبير من الأئمة وهو شيخ الإسلام ابن تيمية يرى أنه إذا أعير الحلي فإن إعارته تغني عن زكاته، وهذا قول أرى ترجيحه لأنه يسهل على الناس الذين ليس عندهم حلي أن يفرحوا بالحلي ويأخذ، يعني المرأة تعطي بناتها، تعطي أخواتها، تعطي زوجات أبنائها بأن تعطيهم ويذهبوا يتجملون به في الزواج ويردوه، فإن الإعارة لا تجب معها الزكاة على رأي هؤلاء العلماء.
1: أحسن الله إليكم على الشيخ. هذا المستمع الكريم يقول: هل يجوز لي السعي للتفريق بين أختي وزوجها إذا كان مستخدما أو مروجا للمخدرات؟
2: إن كنت محامي وتريد أن تتولى ذلك عنها فهذا يجوز، بما أنك يجوز لك أن تتوكل عن البعيد فيجوز لك أن تتوكل عن القريب المتضرر. أما إذا كنت لست بمحامي فننظر فيه، إن كنت اتفقت مع الزوجة أختك وحدثتك عن ضرره وأنها متضررة منه ومؤذيها فيجوز لك وتؤجر على ذلك بعد أن تنصحوه وتحذروه وتعلم أنه لن يتوب، لأن يا إخواني صاحب المخدرات بئس القرين، نسأل الله أن يهديه ويصلح حاله ويكفيه شر نفسه. وأما يا إخواني بعض النساء الآن تقول لا تفسخوني منه، عندي أطفال ولن أجد أحدا ينفق على هؤلاء الأطفال ويدفع عنا الإيجار والسيارة إلا هذا الأب هذا الزوج، فاتركوني وزوجي. إذا كان هذه وجهة نظرها فلا تشقوا عليها بفسخ، لأن مضرة فسخها ربما تزيد وتكون أشق من بقائها معه. ومع ذلك إن كنتم تريدون نفع انصحوه وذكروه وحذروه بأنكم إن رأيتم عظيم ضرره ستبلغون عنه وستوجهون الجهات المسؤولة في الدولة إلى يعني ملاحقته وكف شر عن نفسه وعن المسلمين.
1: نعم، أحسن الله إليكم معالي الشيخ. وأختم بهذا السؤال، يقول فيه الأخت: هل يعتبر ابني محرما لزوجة أبيها السابقة التي طلقها قبل زواجه مني؟
2: زوجة الأب سواء كانت قبل أمه أو بعدها أو معها تحرم على الابن، لأنه لا يجوز للرجل أن يتزوج امرأة أبيه فهي محرمة عليه تحريما مؤبدا. وتعريف المحرم عندنا هو من تحرم عليه المرأة على التأبيد بنسب أو سبب مباح، وهذه تحرم عليه على التأبيد، ولذلك يباح لها أن تكشف عليه وأن تسافر معه ويعتبر محرما لها.
1: أحسن الله إليكم معالي الشيخ. إذن بهذه الإجابة مستمعين الكرام نصل معكم إلى ختم هذه الحلقة، تفضل بالإجابة فيها عن أسئلتكم معالي الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد المطلق عضو هيئة كبار العلماء والمستشار في الديوان الملكي. معالي الشيخ أحسن الله إليكم وأجزل الله لكم الأجر.
2: وأنت أخي بارك الله فيك، وأسأل الله تعالى أن يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويصلح قلوبنا. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح واحفظ أئمتنا وولاة أمورنا واجعلهم هداة مهتدين. اللهم من أراد هذا البلد وبلاد المسلمين بسوء فأشغله في نفسه واجعل تدبيره تدميرا عليه.

0: 0700 من خلال الواتساب على هذا الرقم. شكرا لطيب متابعتكم أيها الكرام، ونلتقيكم على خير في حلقة مقبلة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم إبراهيم بن محمد الشايع، تنفيذ وليد بن عبد الرحمن النومان.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ صلاح باع عثمان من سورة قاف.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

مبيد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ

فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ صلاح با عثمان من سورة قاف.
1: قال الله تعالى:

0: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. رواه مسلم وغيره. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
1: في صلاة الفجر يكتنف الخشوع المحاريب
2: وقرآن الفجر.
3: الحمد لله رب العالمين.
1: تنساب الآيات من حناجر القراء، آيات مرتلة محبرة باعثة الطمأنينة في النفوس والفأل بيوم خير جديد. أقم

0: وقرآن الفجر، برنامج نقدم فيه أجمل التلاوات
1: من محراب صلاة الفجر.
0: من محراب صلاة الفجر. تنفيذ
1: ناصر ابن محمد آل سالم. وقرآن الفجر.
0: وقرآن الفجر.
2: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون.

ما لم نمكن لهم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا

القاهر فوق عباده وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله، شهيد بيني وبينكم. وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى؟ قل لا أشهد.

هم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا

إنه لا يفلح الظالمون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركوا

انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا

وهم ينهون عنه ويناون عنه وان يهلكون الا انفسهم وما يشعرون

0: قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون.
1: في صلاة الفجر يكتنف الخشوع المحاريب
2: وقرآن الفجر.
3: الحمد لله رب العالمين.
1: تنساب الآيات من حناجر القراء آيات مرتلة محبرة باعثة الطمأنينة في النفوس والفأل بيوم خير جديد. أقم

0: وقرآن الفجر، برنامج نقدم فيه أجمل التلاوات
1: من محراب صلاة الفجر.
0: من محراب صلاة الفجر، تنفيذ
1: ناصر ابن محمد آل سالم. وقرآن الفجر،
0: وقرآن الفجر.
2: نهتدي بهديه، نستن بسنته، ونستمع لطائفة من أقواله صلى الله عليه وسلم.
3: بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: بينما ثلاثة نفر يتمشون أخذهم المطر فآووا إلى غار في جبل، فانحطت على فم غارهم صخرة من الجبل فانطبقت عليهم، فقال بعضهم لبعض: انظروا أعمالا عملتموها صالحة لله فادعوا الله تعالى بها لعله يفرجها عنكم. وفي رواية للبخاري: فقال بعضهم لبعض: إنه والله يا هؤلاء لا ينجيكم إلا الصدق، فليدع كل رجل منكم بما يعلم أنه قد صدق فيه. فقال أحدهم: اللهم إنه كان لي والدان شيخان كبيران، وفي رواية لهما: فكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا، وامرأتي ولصبية صغار أرعى عليهم، فإذا أرحت عليهم حلبت، فبدأت بوالدي فسقيتهما قبل بني، وإني نأى بذات يوم الشجر فلم آت حتى أمسيت، فوجدتهما قد ناما، فحلبت كما كنت أحلب فجئت بالحلاب، فقمت عند رؤوسهما أكره أن أوقظهما من نومهما، وأكره أن أسقي الصبية قبلهما، والصبية يتضاغون عند قدمي، فلم يزل ذلك دأبي ودأبهم حتى طلع الفجر. فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج لنا منها فرجة نرى منها السماء. ففرج الله منها فرجة فرأوا منها السماء. وقال الآخر: اللهم إنه كانت لي ابنة عم أحببتها كأشد ما يحب الرجال النساء، وطلبت إليها نفسها فأبت، وفي رواية لهما: فامتنعت مني حتى ألمت بها سنة من السنين حتى أتيها بمئة دينار، فبغيت حتى جمعت مئة دينار فجئتها بها، فلما وقعت بين رجليها قالت: يا عبد الله، اتق الله ولا تفتح الخاتم إلا بحقه، فقمت عنها. زاد البخاري في رواية: وتركت الذهب الذي أعطيتها. فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج لنا منها فرجة. ففرج لهم، وفي رواية للبخاري: ففرج عنهم الثلثين. وقال الآخر: اللهم إني كنت استأجرت أجيرا بفرق أرز، فلما قضى عمله قال: أعطني حقي، فعرضت عليه فرقه فرغب عنه، فلم أزل أزرعه حتى جمعت منه بقرا ورعاءها، فجاءني فقال: اتق الله ولا تظلمني حقي. قلت: اذهب إلى تلك البقر ورعائها فخذها. فقال: اتق الله ولا تستهزئ بي. فقلت: إني لا أستهزئ بك، خذ ذلك البقر ورعاءها. فأخذه فذهب به. فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج لنا ما بقي. ففرج الله ما بقي. متفق عليه. قوله: أخذهم المطر، جاءهم بكثرة، وقوله: فأووا، انضموا، وقوله: لا أغبق، لا أسقي من اللبن آخر النهار، وقوله: أرحت عليهم، رددت الماشية إلى موضع مبيتها، وقوله: نأى بي ذات يوم الشجر، بعد بي طلب المرعى. وقوله بالحلاب إناء يملأه قدر حلبة الناقة. وقوله يتضاغون يصيحون من الجوع. وقوله ألمت بها سنة أي وقعت في سنة قحط. وقوله بمئة دينار تساوي 250 جراما من الذهب. وقوله فبغيت طلبت. وقوله بفرق إناء يسع ثلاثة أصواع. وقوله فرغب عنه أعرض عنه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ هيثم الجدعاني رحمه الله من سورة الروم.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ هيثم الجدعاني رحمه الله من سورة الروم.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن
2: البيان القرآني. نستكشف معه بلاغة القرآن الكريم وإعجازه اللغوي. البيان القرآني مع الدكتور يوسف العلاوي يأتيكم كل أحد عند 3 عصرا
1: من برامجنا في إذاعة القرآن.
3: اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه.
4: برنامج مباشر يصل المستمعين بالقراء المتقنين لتعليم التلاوة وتصحيحها عبر الاتصال على هاتف المشاركة 011-405-2999. اقرأ القرآن
2: يأتيكم كل أحد وثلاثاء
4: عند 4:20 عصرا.
5: إذاعة القرآن الكريم
6: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: الوجيز في التفسير
1: عرض لتفسير ابن كثير بصورة جديدة.
0: إعداد
1: نخبة من أهل العلم.
0: الوجيز في التفسير
1: تقديم
0: حمد بن محمد الدريهم.
1: إخراج
0: محمد بن سعد الفرشان.
1: الوجيز في التفسير
2: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلاً بكم إلى هذه الحلقة من برنامج الوجيز في التفسير. في هذه الحلقة نستكمل ما تبقى من تفسير سورة طه.

0: هذا وعد من الله عز وجل لآدم حين أسكنه الجنة، وقد قرن بين الجوع والعري، لأن الجوع ذل الباطن والعري ذل الظاهر، وقابل بين الظمأ والضحى، فالظمأ حر الباطن وهو العطش، والضحى حر الظاهر بحرارة الشمس.
1: فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد؟

0: الله تعالى قد عهد إلى آدم وزوجه أن يأكلا من كل ثمار الجنة ولا يقربا شجرة معينة فيها، اختباراً من الله تعالى وامتحاناً لآدم. فسعى إبليس في المكر والخديعة والوسوسة ليسلبا ما هما فيه من النعمة واللباس الحسن، وكان لباسهما نوراً على فروجهما، فلم يزل بهما إبليس حتى أكلا من الشجرة فبدت لهما عوراتهما، وجعلا يرقعان من ورق الجنة كهيئة الثوب فيجعلانه على فروجهما. وخالف آدم أمر ربه فتعدى بالأكل من الشجرة التي نهاه الله عن الأكل منها،
1: ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى.
0: ثم أخبر الله تعالى أنه اصطفى آدم من بعد معصيته فرزقه الرجوع إلى ما يرضى به عنه والعمل بطاعته، وهداه للتوبة ووفقه لها.
1: قال اهبطا منها جميعا، بعضكم لبعض عدو،

0: يقول الله تعالى لآدم وحواء وإبليس: اهبطوا من الجنة كلكم، بعضكم لبعض عدو، آدم وذريته وإبليس وذريته، وسأنزل الكتب وأبعث الأنبياء والرسل، فمن أقبل على ما أنزلت به الكتب وأرسلت به الرسل فلا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة.
1: ومن

يقول الله تعالى: من خالف أمري وتناسى ما أنزلته على رسولي فإن له معيشة ضنكا في الدنيا، فلا طمأنينة له ولا انشراح لصدره، بل صدره ضيق حرج وإن تنعم ظاهره، ولبس ما شاء وأكل ما شاء وسكن حيث شاء، فإن قلبه ما لم يخلص إلى اليقين والهدى فهو في قلق وحيرة وشك، ثم يبعث يوم القيامة لا حجة له، ويحشر إلى النار أعمى البصر والبصيرة. ولهذا يقول: رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا في الدنيا.

تعالى لمن خالف أمره وأخذ من غير هداه: إنك لما أعرضت عن آيات الله وعاملتها معاملة من لم يذكرها بعد بلاغها إليك، تناسيتها وأعرضت عنها وأغفلتها، كذلك نعاملك اليوم معاملة من ينساك، فالجزاء من جنس العمل. ونسيان لفظ القرآن مع فهم معناه والقيام بمقتضاه ليس داخلاً في هذا الوعيد الخاص، وإن كان متوعداً عليه من جهة أخرى.

0: ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى.
1: يقول الله تعالى: وهكذا نجازي المسرفين المكذبين بآيات الله في الدنيا والآخرة، لهم عذاب في الحياة الدنيا، ولعذاب الآخرة أشق، وما لهم من الله من واق. ولهذا أخبر هنا أن عذاب الآخرة أشد ألماً من عذاب الدنيا وأدوم عليهم، وهم مخلدون فيه.

0: يقول الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: أفلم نبين لهؤلاء المكذبين كم أهلكنا قبلهم من الأمم المكذبين بالرسل فبادوا فليس لهم باقية ولا عين ولا أثر، كما يشاهدون ذلك من ديارهم الخالية التي خلفوهم فيها، وهم يمشون في مساكنهم فلا يرون فيها أحدا ممن كان يسكنها ويعمرها. إن في ذلك لآيات لأولي العقول الصحيحة والألباب المستقيمة.
1: الوجيز في التفسير.
0: بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة، إلى لقاء آخر في حلقة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: مستمعين الكرام، نكمل ما تبقى من هذه السورة في الحلقة القادمة. وفي الختام، تقبلوا تحيات فريق العمل، وإلى لقاء في حلقة قادمة بإذن الله تعالى.
2: نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الوجيز في التفسير.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ إبراهيم الدوسري من سورتي الواقعة والحديد.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ إبراهيم الدوسري من سورتي الواقعة والحديد.
1: حسن الظن بالله تعالى. هناك عبادة قلبية عظيمة يغفل عنها كثير من الناس، هي مفتاح للراحة والطمأنينة وسبب للفرج بعد الكرب، إنها حسن الظن بالله تعالى. هذه العبادة تزيد الإيمان وتقوي الرجاء وتعين العبد على مواجهة هموم الدنيا بثبات وروح مطمئنة، وقد أمر الله بها فقال: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وبين النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي أن الله قال: أنا عند ظن عبدي بي، إن ظن بي خيرا فله، وإن ظن شرا فله، رواه أحمد. ومن صور حسن الظن بالله أن يدعو العبد ربه بيقين أن الإجابة قريبة، كما قال عليه الصلاة والسلام: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، رواه الترمذي. وأن يعمل العمل الصالح راجيا قبوله، مصداقا لقوله تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. ومن صوره أيضا أن يتوب المذنب بثقة في رحمة الله، فقد قال سبحانه: ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده. وحسن الظن يظهر في يقين المؤمن بوعد الله ونعيمه، كما قال تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. ويزداد أثره عند حضور الموت، إذ أوصى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه، رواه مسلم. وهو كذلك ملجأ عند نزول البلاء، فقد قال بعض السلف: استعمل في كل بلية حسن الظن بالله، فإن ذلك أقرب إلى الفرج. فالعبد المؤمن يحسن ظنه بربه في دعائه وعمله وتوبته، ويستبشر بالخير حتى في الشدائد. وهذا الظن الحسن يقوده إلى عمل صالح وحرص على أسباب الرحمة وبعد عن أسباب العقوبة. فليكن يقيننا أن ربنا رحيم جواد، ولنقبل عليه بقلوب موقنة، لعلنا نكون من الذين قال الله فيهم: أنا عند ظن عبدي بي. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: لطائف قرآنية.

0: ربه.
1: دلت هذه الآية على أن الإسلام يشرح الصدر لأنه رضي بالله ربا. ثانيا، دلت هذه الآية على أن الإسلام وأحكامه وشرائعه علاج للضيق، فضيق الصدر علاجه بالإسلام وتعلمه، وضيق الأخلاق علاجها بالإسلام وآدابه. ثالثا، دلت هذه الآية على أن من لم يوسع صدره الإسلام فلا يوسعه شيء، فمن بحث على سعة الصدر وانشراحه بغير الإسلام وأحكامه وآدابه وشرائعه وأوامره ونواهيه فلن يتوسع صدره بشيء آخر. الإسلام سعة وما عداه ضيق، هذا مفهوم هذه الآية.
2: ترددات إذاعة القرآن الكريم في منطقة عسير على موجات الإف إم أبها 95.5،
3: 95.5
2: ظهران الجنوب 88.6،
3: 88.6
2: رجال ألمع 106.7،
3: 106.7
2: 89.4،
3: 89.4
2: على موجات الإف إم.
4: إذاعة القرآن الكريم
5: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
6: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ بندر بليلة من سورة البقرة.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
8: ولقد

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ بندر بليلة من سورة البقرة.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس التفسير،
2: مجالس التفسير، مجالس إيمانية وتربوية مستنبطة من آي الذكر الحكيم.
1: مجالس التفسير يأتيكم الأحد عند الواحدة مساء. من برامجنا في إذاعة القرآن
3: مجالس العقيدة، حوارات عن أهم قضايا وموضوعات العقيدة الإسلامية. مجالس العقيدة مع الدكتور صالح سندي يأتيكم اليوم عند الواحدة ظهرا.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن
4: محاضرة الأسبوع.
5: علينا أن نبادر بالأعمال الصالحة.
1: ينتقي فريق البرنامج من الندوات والمحاضرات أكثرها فائدة ويقدمها للمستمعين بأسلوب إذاعي. محاضرة الأسبوع يأتيكم اليوم عند 4:10 عصرا.
6: إذاعة القرآن الكريم
7: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ أحمد الفحام من سورة هود.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ أحمد الفحام من سورة هود.
1: نهتدي بهديه، نستن بسنته، ونستمع لطائفة من أقواله صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وقال ابن عباس: كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته. وعن وراد كاتب المغيرة بن شعبة قال: أملى علي المغيرة بن شعبة في كتاب إلى معاوية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. رواه البخاري ومسلم. وعن ثوبان قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام، ومنك السلام، ومنك السلام،

0: تباركت ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. وعن أبي الزبير قال: كان ابن الزبير يقول في دبر كل صلاة حين يسلم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. وقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهلل بهن دبر كل صلاة. رواه مسلم. وعن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سبح الله في دبر كل صلاة 33، وحمد الله 33، وكبر الله 33، فتلك 99. وقال تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. رواه مسلم. وعن عبد الله بن مسعود قال: لا يجعل أحدكم للشيطان شيئا من صلاته، يرى أن حقا عليه ألا ينصرف إلا عن يمينه. لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ينصرف عن يساره. رواه البخاري ومسلم. وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هل ترون قبلتي هاهنا؟ فوالله ما يخفى علي خشوعكم ولا ركوعكم، إني لأراكم من وراء ظهري. رواه البخاري ومسلم.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ أحمد العبيدي من سورة غافر.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
3: حم. تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم.

يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء

أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا

ضلال. وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد.

0: قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ أحمد العبيدي من سورة غافر.
2: بينات.

0: بينات
1: بينات.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. شرعا ظاهرة على الماء كثيرة جمع شارع. وقال الضحاك متتابعة. وفي القصة أنها كانت تأتيهم يوم السبت مثل الكباش السمان البيض.
0: بينات.
3: دخل الآن وقت صلاة الظهر حسب توقيت مدينة الرياض.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

ربكم اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو

النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فخلقنا

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد بن طالب بن حميد من سورتي الحج والمؤمنون.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن اللهم بك أصبحنا،
2: تنفس الصباح بيوم جديد،
3: سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون،
1: اللهم بك أصبحنا. رفيق الصباح المنوع بمواضيعه وضيوفه وفقراته ومشاركاتكم يزدان ويتضوع. اللهم بك أصبحنا يأتيكم من الأحد إلى الخميس عند 6:30 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن.
4: مجالس العقيدة، حوارات عن أهم قضايا وموضوعات العقيدة الإسلامية. مجالس العقيدة مع الدكتور صالح سندي يأتيكم اليوم عند 1:00 ظهرا.
5: إذاعة القرآن الكريم
6: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ رشيد القليب من سورة الفرقان.

0: يدخلون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ رشيد القليب من سورة الفرقان.
2: دخل الآن وقت أذان الظهر حسب توقيت مكة المكرمة. ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان صلاة الظهر، فإلى هناك.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، أولها وآخرها.

0: اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من شر أسماعنا ومن شر أبصارنا ومن شر ألسننا ومن شر قلوبنا ومن شر فروجنا. اللهم فاطر السماوات والأرض، أنت ولينا في الدنيا والآخرة، توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ ناصر العصفور من سورة مريم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

أما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم يمسسني

جذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا.

عبادته فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج.

0: قرن، هل تحس منهم من أحد؟ هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا؟
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ ناصر العصفور من سورة مريم.
2: صلوا كما رأيتموني أصلي.
3: أمر الله تعالى بالسعي للمغفرة والمسابقة للخيرات في مثل قول الله تبارك وتعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، وقوله: فاستبقوا الخيرات. وفي سورة الجمعة: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. والسعي إلى الصلاة المذكور في الآية في سورة الجمعة ليس معناه الجري إليها، وإنما التبكير والاستجابة للنداء لاستماع الخطبة كاملة. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن السعي إلى الصلاة، أي الجري والسرعة في المشي لإدراك ركعة أو ركعات، لما في ذلك من مخالفات عديدة. ومن ذلك: أولاً، فاته أجر التبكير إلى الصلاة، وفاتته تكبيرة الإحرام التي من أدركها مع الإمام 40 يوماً كتبت له براءتان: براءة من النفاق وبراءة من النار، كما عند الترمذي بسند حسن. ثانياً، أنه بفعله ذلك ارتكب محذوراً شرعياً نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الإسراع والسعي. فقد أخرج البخاري ومسلم عن أبي قتادة رضي الله تعالى عنه قال: قال بينما نحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ سمع جلبة رجال، وهو صوت الحركة والاستعجال، فلما صلى قال: ما شأنكم؟ قالوا: استعجلنا إلى الصلاة. قال: لا تفعلوا، إذا أتيتم الصلاة فعليكم بالسكينة، أي الهدوء والتأني في الحركة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. وفي رواية: إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون، وأتوها تمشون، عليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا، أي أكملوها وحدكم. وعلة النهي هنا كما في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عند مسلم: فإن أحدكم إذا كان يعمد إلى الصلاة فهو في صلاة. فالمسلم إذا خرج من بيته قاصداً الصلاة متطهراً فهو في صلاة. فليحرص المسلم على المحافظة على الصلاة، وأن يبكر لها، وأن تكون الصلاة عنده ذا أهمية بالغة. أسأل الله تعالى أن يصلح أعمالنا وأقوالنا، وأن يوفقنا للعمل الصالح الذي يرضيه.
4: يسن للعاطس أن يقول: الحمد لله، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا عطس أحدكم فليقل: الحمد لله، وليقل له أخوه أو صاحبه: يرحمك الله. فإذا قال له: يرحمك الله، فليقل: يهديكم الله ويصلح بالكم. رواه البخاري. فائدة: تشميت العاطس فرض كفاية على قول جمهور العلماء، إذا فعله بعض الحاضرين سقط التكليف عن الباقين، ومع ذلك لا ينبغي تركه خروجاً من استدلال من قال بفرضية العين: السنة أن العاطس إذا لم يحمد الله أنه لا يشمت. فإذا لم يحمد الله تعالى العاطس فليس من السنة أن نشمته، بل السنة ألا يشمت، لحديث أنس رضي الله عنه قال: عطس رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم، فشمت أحدهما ولم يشمت الآخر، فقال الرجل: يا رسول الله، شمت هذا ولم تشمتني؟ قال: إن هذا حمد الله ولم تحمد الله. رواه البخاري.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد خليل شاهين من سورة الأحقاف.

شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك

ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون

قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد خليل شاهين من سورة الأحقاف.
1: الواحدة ظهرا، إذاعة القرآن الكريم، موجز لأهم الأنباء.
2: على قراءة عبد الله بن عبد الرحمن الزهراني، موجز لأهم وآخر أنباء الخميس 27 من ذي القعدة من السنة الهجرية 47 و400 وألف. بسم الله الرحمن الرحيم. تجمع الطائف الصحي يعلن عن جاهزيته التامة لموسم حج هذا العام لتقديم خدمات صحية عالية الجودة لضيوف الرحمن. مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 1230 سلة غذائية في مديرية الوادي بمأرب اليمنية. مشروع تشغيل مركز الأطراف الصناعية وإعادة التأهيل في محافظة تعز يقدم خدماته الطبية المتنوعة لأكثر من 870 مستفيدا ممن فقدوا أطرافهم من أبناء الشعب اليمني. مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 1000 سلة غذائية على الأسر النازحة في محلية قيسان بولاية النيل الأزرق في السودان. أمريكا والصين تتفقان على ضرورة إبقاء مضيق هرمز مفتوحا. وأخيرا في هذا الموجز، الرئيس الصيني يشيد بالعلاقات مع أمريكا في صيغتها الجديدة. من إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، قدمنا لكم موجزا لأهم وآخر الأنباء، وتقبلوا تحيات الزميل نايف التركي في التنفيذ. شكرا لمتابعتكم.
1: آيات التوبة
3: سبب للفلاح، سبب للفلاح ورحمة الله لعباده،
1: يفرح بها الله سبحانه. لله أشد فرحا بتوبة عبده.

0: آيات التوبة. آيات التوبة
1: من برامجنا في إذاعة القرآن.
2: سمعنا وأطعنا. نتأمل في معاني التسليم لله الواردة في القرآن الكريم. سمعنا وأطعنا مع الشيخ الدكتور عبد العزيز السحيباني، يأتيكم اليوم عند 3 عصرا.
3: إذاعة القرآن الكريم
4: من المملكة العربية السعودية، هدى

0: مجالس العقيدة،
1: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم برنامج
0: مجالس العقيدة، حوارات ونقاشات علمية في مواضيع العقيدة الإسلامية.

0: مجالس العقيدة.
1: إعداد وتقديم الشيخ الدكتور صالح بن عبد العزيز سندي. إخراج نايف بن عطية العوفي.
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله معشر الإخوة والأخوات في حلقة جديدة من برنامج مجالس العقيدة، ويسعدني أن أرحب في مطلعها برفيقي فيها الدكتور سعود العوفي والدكتور معاذ الطيب، فمرحبا وأهلا.
3: ياكم الله شيخنا.
4: أهلا وسهلا بكم شيخنا.
2: حلقتنا اليوم نختم بها بعون الله الكلام عن الإيمان برسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، وقد ذكرنا فيما مضى خمسة أشياء، وبقي أمر سادس لا إيمان به عليه الصلاة والسلام إلا به، ألا وهو محبته وتعظيمه عليه الصلاة والسلام. وسيقسم الكلام بعون الله في هذه الحلقة إلى هذين القسمين.
3: فعلى بركة الله، أحسن الله عليكم، نبدأ بموضوع محبة النبي صلى الله عليه وسلم.
2: محبته صلى الله عليه وسلم من أعظم واجبات الدين، فيجب على كل مسلم أن يحب النبي الكريم محمدا صلى الله عليه وسلم محبة تفوق محبة الولد والوالد والأهل والناس أجمعين، بل يجب أن يحبه أكثر من حبه نفسه. محبة النبي صلى الله عليه وسلم من أصول الإيمان، وقد قرنها سبحانه بمحبته، وتوعد من قدم عليها شيئا من الأمور المحبوبة طبعا، فقال تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. وكفى بهذه الآية حجة على وجوب محبته صلى الله عليه وسلم، إذ قرع الله من كان ماله وأهله وولده أحب إليه من الله ورسوله، وأوعدهم بقوله: فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، وأعلمهم أنهم ممن ضل ولم يهده. وقال عز وجل: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. وقال سبحانه: ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه.
4: أحسن الله إليكم، ما معنى قوله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه؟
2: لا يقدموا أنفسهم على نفسه، بمعنى ولا يرغبوا بأنفسهم في بقائها وراحتها عن نفسه الكريمة الزكية، بل النبي صلى الله عليه وسلم أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فعلى كل مسلم أن يفدي النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه ويقدمه عليها. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، متفق عليه. وعن عبد الله بن هشام رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو آخذ بيد عمر بن الخطاب، فقال له عمر رضي الله عنه: يا رسول الله، لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا والذي نفسي بيده، حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال له عمر: فإنك الآن والله لأنت أحب إلي من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الآن يا عمر. والحديث في صحيح البخاري. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: أنا أولى بكل مؤمن من نفسه. محبة النبي صلى الله عليه وسلم نعم العدة للمعاد. في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، متى الساعة؟ قال: وما أعددت للساعة؟ قال: حب الله ورسوله. قال: فإنك مع من أحببت. قال أنس: فما فرحنا بعد الإسلام فرحا أشد من قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإنك مع من أحببت. قال أنس: فأنا أحب الله ورسوله وأبا بكر وعمر، فأرجو أن أكون معهم وإن لم أعمل بأعمالهم. وهنيئا لمن كان قائلا ما قال أنس ووافق قلبه لسانه. وعلى كل، فالناظر في سيرة الصحابة الأخيار رضي الله عنهم يقطع أنه ليس بين الناس حب صادق كحب أصحاب محمد محمدا صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم.
3: أحسن الله إليكم، هل من شواهد تدل على هذا؟
2: لخص هذا الحب كلمة رويت عن علي رضي الله عنه صحيحة المعنى قطعا، وهي ما أورد عياض في كتابه الشفاء عنه رضي الله عنه أنه سئل: كيف كان حبكم لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: كان والله أحب إلينا من أموالنا وأولادنا وآبائنا وأمهاتنا ومن الماء البارد على الظمأ. هذا زيد بن الدثنة رضي الله عنه في سيرة ابن هشام أنه لما أسر يوم الرجيع وقدم ليقتل قال له أبو سفيان وكان إذ ذاك مشركة: أنشدك الله يا زيد، أتحب أن محمدا الآن عندنا مكانك نضرب عنقه وإنك في أهلك؟ قال: والله ما أحب أن محمدا الآن في مكانه الذي هو فيه تصيبه شوكة تؤذيه وإني جالس في أهلي. فقال أبو سفيان: ما رأيت من الناس أحدا يحب أحدا كحب أصحاب محمد محمدا صلى الله عليه وسلم. هذا أبو طلحة الأنصاري رضي الله عنه، جعل نفسه يوم أحد كالترسي بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم لكي يقيه من السهام. فأشرف النبي صلى الله عليه وسلم لينظر إلى القوم، فقال له أبو طلحة: يا نبي الله، بأبي أنت وأمي لا تشرف، لا يصبك شيء من سهام القوم، نحري دون نحرك يا رسول الله. أخرجه البخاري ومسلم. وأخرج أحمد بسند صحيح أنه لما قدم الأشعريون وفيهم أبو موسى رضي الله عنهم، لما قدموا المدينة ودنوا منها كانوا يرتجزون: غدا نلقى الأحبة محمدا وحزبه، كأني بهم يستبطئون مرور الدقائق شوقا للقياه. فالمحبة والاشتياق قد بلغ المدى، بل إنهم من حبهم له أضحوا يحبون الأمور العادية التي كان يحبها صلى الله عليه وسلم، ويكرهون منها ما يكره. في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أن خياطا دعا النبي صلى الله عليه وسلم فقدم له طعاما كان فيه دباء، قال: فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء من حوالي الصحفة، فلم أزل أحب الدباء من يومئذ. علم أن النبي صلى الله عليه وسلم يحب الدباء فصار يحبها. وفي صحيح مسلم أن أبا أيوب الأنصاري رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الثوم: أحرام هو؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لا، ولكني أكرهه. قال: فإني أكره ما تكره.
4: أحسن الله إليكم، هل محبة النبي صلى الله عليه وسلم درجة واحدة؟
2: لا، بل هي متفاوتة حكما وواقعة. ثم قدر من المحبة لا بد منه في تحقيق أصل الإيمان، ثم فوقه مرتبة واجبة، ثم مرتبة مستحبة. لا يختلف المسلمون أن الإيمان النافع بالنبي صلى الله عليه وسلم لا يخلو عن محبته، وأن من أبغضه عياذا بالله وإن صدقه فلا إيمان له البتة، ومثله الذي لا يحبه ولا يبغضه. إذن لا بد من قدر من محبته عليه الصلاة والسلام. ومن بعده فالمسلمون متفاوتون في المحبة، فمنهم من أخذ منها بالحظ الأوفر كالصحابة رضي الله عنهم وكمل المؤمنين، ومنهم من حبسته الشهوات وحجبته الغفلات عن بلوغ الدرجات العلى فيها. وفيما بين هؤلاء وهؤلاء درجات لا يحصيها إلا الله. قال ابن رجب رحمه الله في كتابه فتح الباري: ومحبة الرسول صلى الله عليه وسلم على درجتين أيضا، إحداهما فرض، وهي ما اقتضى طاعته في امتثال ما أمر به من الواجبات والانتهاء عما نهى عنه من المحرمات والرضا بذلك، ولا يجد في نفسه حرجا مما جاء به ويسلم له تسليما، ولا يتلقى الهدى من غير مشكاته، ولا يطلب شيئا من الخير إلا مما جاء به. الدرجة الثانية فضل مندوب إليه، وهي ما ارتقى بعد ذلك إلى اتباع سنته وآدابه وأخلاقه والاقتداء به في هديه وسمته، إلى أن قال: وفي الجملة فكان خلقه صلى الله عليه وسلم القرآن، يرضى لرضاه ويسخط لسخطه، فأكمل الخلق من حقق متابعته وتصديقه قولا وعملا وحالا. انتهى كلامه.
3: أحسن الله عليكم، لو حدثتنا عن الأسباب التي تدعو المسلم إلى محبته صلى الله عليه وسلم.
2: الأسباب التي تدعو المسلم إلى محبته صلى الله عليه وسلم كثيرة، أهمها ما يأتي. أولا أن الله جل وعلا يحبه، وإذا كنا نحب الله فيجب أن نحب من يحب. ثانيا أن الله عز وجل قد أمرنا بحبه ونحبه طاعة له سبحانه. ثالثا أن النبي صلى الله عليه وسلم سبب هدايتنا إلى الصراط المستقيم، إنه سبب نجاتنا من العذاب الأليم. قال سبحانه: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. كيف لا نحبه وهذا شأنه؟ رابعا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له غاية الكمال البشري في خلقه وخلقه، في عبادته وسجاياه، وفي كل شيء، والنفوس مجبولة على حب الكمال.
4: أحسن الله إليكم، كيف نعرف مقدار حبنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟
2: ليس يخفى أن وجود المحبة في القلب إن كان صادقا يستلزم أثرا ودليلا، ودلائل محبته صلى الله عليه وسلم كثيرة، من أهمها أولا طاعته وتقديم هديه على ما تحب، وهذا ما مضى الحديث عنه في الحلقة الماضية. وليس يخفى أنه إنما تتم المحبة بالطاعة. سئل بعضهم عن المحبة فقال الموافقة في جميع الأحوال، هذا ميزان لا يخطئ، من كان للنبي صلى الله عليه وسلم أحب كان له أتبع.
3: من كان للنبي صلى الله عليه وسلم أحب كان له أتبع، خلاصة مهمة.
2: نعم، وعليه فعلامة تقديم محبة الرسول صلى الله عليه وسلم على محبة كل مخلوق أنه إذا تعارض طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أوامره وداع آخر يدعو إلى غيرها، فإن قدم المرء طاعة الرسول وامتثال أوامره على ذلك الداعي كان دليلا على صحة محبته للرسول صلى الله عليه وسلم وتقديمها على كل شيء، وإن قدم على طاعته وامتثال أوامره شيئا من محبوباته هو دل ذلك على نقص محبته وأنه لم يستكمل القدر الواجب منها. من علامة محبته ثانية الاشتياق لرؤيته والحرص على ذلك. في صحيح مسلم عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من أشد أمتي لي حبا ناس يكونون بعدي، يود أحدهم لو رآني بأهله وماله. انظر إلى صدق هؤلاء المحبين، أحدهم على استعداد أن يبذل أهله جميعا وماله كله فداء لرؤية له صلى الله عليه وسلم وثمنا لها، فشوقهم إليه لا يعدله شوق. وهذا الوصف الذي في الحديث شيء سهل بالدعوة، لكن الحقيقة لا يبلغها إلا الصادق في محبته. ثالثا الإكثار من ذكره، فإن من أحب شيئا أكثر من ذكره، وذاك بتذاكر حديثه وسيرته وشمائله، ومن أرفع ذلك الإكثار من الصلاة والسلام عليه مطلقة وفي المواضع المقيدة التي وردت في الشريعة، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. رابعا محبة قرابته وصحابته رضي الله عنهم، فمن أحب أحدا أحب من يحب، ومن أولى من يحب أصحابه وآل بيته، وآل بيته هم ذريته وذريتهم وأزواجه أمهات المؤمنين وبنو هاشم رضي الله عنهم أجمعين. وكيف لا يحب المؤمن هؤلاء وهم يتصلون بسبب القرابة بأحب الخلق إليه؟ وما أحسن ما قال أبو بكر رضي الله عنه والذي نفسي بيده لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أصل من قرابتي، متفق عليه. فما أحرى المسلم أن يحفظ وصية حبيبه صلى الله عليه وسلم في هؤلاء وهؤلاء، حيث قال صلى الله عليه وسلم أذكركم الله في أهل بيتي، أخرجه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم احفظوني في أصحابي، أخرجه ابن ماجه.
4: أحسن الله إليكم، هل ننتقل للفقرة الثانية في حلقتنا وهي تعزيره صلى الله عليه وسلم وتوقيره وتعظيمه؟
2: تعزيره صلى الله عليه وسلم وتوقيره وتكريمه هذا من أس الدين وأصول الملة، فيجب تعظيمه التعظيم الشرعي ومجانبة ضده.
3: وما الذي يضاد التعظيم؟
2: الاستهزاء أو السب أو الاستخفاف أو ما شاكل ذلك. لا يصح الإيمان إلا بتحقيق إعلاء قدر النبي صلى الله عليه وسلم ومنزلته، وقد حث الله جل وعلا على ذلك فقال لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه، وقال سبحانه فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. والمراد بهذا الحق تعظيمه وإجلاله ونصرته وتأييده، وأن يعامل من التشريف والتكريم بما يليق به صلى الله عليه وسلم. وما ألطف ما قال أبو العباس بن تيمية رحمه الله في كتابه الرد على البكري، إذا كانت البهائم والجمادات تعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم فنحن أحق بتعظيمه، كما قال الحسن البصري رحمه الله في حنين الجذع، إذا كان الجذع يحن إليه فأنتم أولى بالحنين إليه، انتهى كلامه وصدق رحمه الله. والناظر في كتاب الله يجد الإرشاد إلى تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم وتوقيره كثيرا، ومنه قوله سبحانه لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، ينبغي أن يهاب وأن يجل وأن يبجل وأن يعظم وأن يسود، فلا ينادى بقول يا محمد أو يا أحمد ولكن يا رسول الله يا نبي الله، هذا من تمام تعزيره وتوقيره وتعظيمه. وكيف لا يخاطب بذلك والله سبحانه وتعالى أكرمه في مخاطبته إياه بما لم يكرم به أحدا من الأنبياء، فلم ينادى باسمه في القرآن قط، وإنما بي يا أيها النبي ويا أيها الرسول. ومن هذا الباب قوله سبحانه: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فلا يجوز رفع الصوت فوق صوته في حياته، كما أنه لا يجوز أن ترفع الآراء ونتائج الأفكار فوق سنته صلى الله عليه وسلم في حياته وبعد وفاته. وفي الآية بيان أن سوء الأدب معه صلى الله عليه وسلم قد يبلغ بصاحبه هوة الكفر، أن تحبط أعمالكم. ومن هذا الباب أيضا قوله سبحانه: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. فإذا لم يسع صحابيا كان معه في أمر جامع ذهابه إلى حاجة له عارضة إلا بإذنه، فكيف بالخروج عن سنته وشرعه؟ ولنتأمل هذا المثال العجيب لتعظيم الصحابة رضي الله عنهم للرسول صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري عن عروة بن مسعود رضي الله عنه أنه قال لقريش بعد أن لقي النبي صلى الله عليه وسلم أثناء صلح الحديبية: أي قوم، والله لقد وفدت على الملوك، ووفدت على قيصر وكسرى والنجاشي، والله إن رأيت ملكا قط يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمد محمدا، والله إن تنخم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده، وإذا أمرهم ابتدروا أمره، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده، وما يحدون إليه النظر تعظيما له.
4: أحسن الله إليكم، هل من دلائل تدل على قيام المسلم بهذا الحق؟
2: من أهم دلائل تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم تجريد التوحيد لله، فإنه كان أحرص شيء على تجريد التوحيد، فمن كان معظما له فينبغي أن يكون موافقا له في ذلك لا مخالفة. ومن ذلك تجريد متابعته صلى الله عليه وسلم وتحكيمه في أصول الدين وفروعه، ومن ذلك تعظيم سنته والسعي في تعلمها والفرح بسماع حديثه والإصغاء له. وقد سمعنا في الحلقة الماضية قول حماد بن زيد رحمه الله في قوله سبحانه: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، قال: أرى رفع الصوت عليه بعد موته كرفع الصوت عليه في حياته، إذا قرئ حديثه وجب عليك أن تنصت له كما تنصت للقرآن. ومن ذلك الدفاع عنه صلى الله عليه وسلم والذود عن عرضه، فهو المفدى بالنفس والنفيس والأهل والمال. ومن ذلك تبليغ سنته صلى الله عليه وسلم للناس، وقد قال صلى الله عليه وسلم: نضر الله امرأ سمع منا شيئا فبلغه كما سمع، فرب مبلغ أوعى من سامع، أخرجه الترمذي. وما أحسن ما قال ابن القيم رحمه الله في كتابه جلاء الأفهام: وتبليغ سنته صلى الله عليه وسلم إلى الأمة أفضل من تبليغ السهام إلى نحور الأحداء، وتبليغ سنته صلى الله عليه وسلم إلى الأمة أفضل من تبليغ السهام إلى نحور العدو، لأن ذلك التبليغ يفعله كثير من الناس، وأما تبليغ السنن فلا يقوم به إلا ورثة الأنبياء وخلفاؤهم في أممهم، جعلنا الله تعالى منهم بمنه وكرمه. انتهى كلامه.
3: أحسن الله عليكم، بعض الناس قد يفهم من كلمات التعزير والتوقير والتعظيم شيئا فوق ما تحتمل، وهو الغلو فيه، فهل من توجيه؟
2: نعم يا دكتور، ينبغي أن يعلم أنه ليس من تعظيمه صلى الله عليه وسلم في شيء أن يرفع فوق منزلته التي أنزله الله إياه. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عبد لا يعبد، ونبي لا يكذب، بل يطاع ويتبع. فغلو من غلا فيه فخلع عليه من صفات الربوبية أو حقوق الألوهية ليس من التعظيم الشرعي في شيء، بل هذا عين المناقضة والمحادة له وسوء الأدب معه، فإنه كان ينهانا صلى الله عليه وسلم عن الغلو عموما، وينهانا عن الغلو فيه خصوصا. أليس هو القائل: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، فإنما أنا عبده أقول عبد الله ورسوله، أخرجه البخاري. إذن أي تعظيم هذا الذي لم يؤخذ فيه بقوله، ولا اتبع فيه فعله، ولا رضي فيه بحكمه؟
4: أحسن الله إليكم، حبذا سوق ضوابط التعظيم والمدح المشروع للجناب المحمدي الشريف ليفهم الموضوع على وجهه.
2: أولا، تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم ومدحه المشروع هو ما كان منضبطا بالشرع مقيدا بالسنة لا يتجاوز ما دلت عليه الأدلة. النبي صلى الله عليه وسلم في غنى عن أن يكذب عليه ليرفع من قدره، أو تختلق المفتريات، أو تتابع في حقه الترهات. فما ثبت في الكتاب والسنة مما أنعم الله به عليه وخصه به من المحاسن فيه الغنية. أعود فأقول، ما جاء في الأدلة في جنابه العالي أبلغ من المحدثات والمبالغات والمكذوبات. إنما اصطفاه الله به من الوحي والنبوة والرسالة وختمها وتحقيق العبودية والشكر والإسراء والحوض والكوثر والمقام المحمود وغيرها كثير. إن هذا والله هو الشرف الذي لا يدانى والفضل الذي لا يقارب،

خوف عند حد الوارد في الوحي. ثانيا، طاعة النبي صلى الله عليه وسلم والأدب معه قرينان لا ينفكان، فلا أدب معه إلا بطاعته، ولا طاعة إلا بأدب. وأنبه هاهنا إلى مقالة مجانبة للصواب يطلقها بعضهم، وهي زعمهم الأدب مقدم على الطاعة، يريدون أن التأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم ومدحه مقدم على التزام سنته وسائغ ولو خالف أمره، وهذا خطأ قطعة. فأي سوء أدب معه صلى الله عليه وسلم أشنع من أن ينهى عن شيء ثم يصر جهول على عصيانه بدعوى محبته ومدحه. لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. إن من المحال أن يبتغى الفضل في خلاف سنته، ومن الخذلان أن يطلب البر في عصيانه. ثالثا، الغلو في النبي صلى الله عليه وسلم والإطراء المنهي عنه ليس من التعظيم المشروع، فقد سمعت آنفا قوله صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبده فقولوا عبد الله ورسوله. والإطراء هو المجاوزة في المدح إما بالكذب فيه أو تخطي الحد المشروع. وقد أخرج أحمد في المسند بسند صحيح على شرط مسلم أن رجلا قال: يا محمد، يا سيدنا وابن سيدنا وخيرنا وابن خيرنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس عليكم بتقواكم، لا يستهوينكم الشيطان، أنا محمد بن عبد الله عبد الله ورسوله، والله ما أحب أن ترفعوني فوق منزلة التي أنزلني الله. رابعا، الخلط بين حق الله وحق رسوله صلى الله عليه وسلم ضلال مبين. احذر أن تخلط بين هذين. لله حق لا يجوز جعله لغيره من المخلوقين، ولنبيه صلى الله عليه وسلم حق لا يجوز جعله لأحد من المخلوقين. ومن لم يرزق الفرقان بين الحقين زل عن الصراط المستقيم وضل عن الحق المبين. وما أحسن ما قال ابن القيم رحمه الله: الرب رب والرسول فعبده حقا، وليس لنا إله ثاني. لله حق لا يكون لغيره، ولعبده حق هما حقان. لا تجعلوا الحقين حقا واحدا من غير تمييز ولا فرقان. فالحج للرحمن دون رسوله، وكذا الصلاة وذبح ذا القربان، وكذا السجود ونذرنا ويميننا، وكذا متاب العبد من عصيان. لكنما التعزير والتوقير حق للرسول بمقتضى القرآن، والحب والإيمان والتصديق لا يختص، بل حقان مشتركان. هذه تفاصيل الحقوق ثلاثة لا تجهلوها يا أولي العدوان. خامسا، التسليم للأدلة شرط الإيمان في هذا الباب وغيره، وعليه فلا يجوز لمسلم أن يجد في نفسه حرجا مما جاء في الأدلة وإن خالف هواه، ومن كان كذلك فليراجع إيمانه. من ذلك مثلا ما صح عن سيدي ولدي آدم صلى الله عليه وسلم أنه قال عن نفسه: قولوا عبد الله ورسوله. وقال له رجل: ما شاء الله وشئت. قال: أجعلتني لله عدلا؟ قل: ما شاء الله وحده. وقال سبحانه: ليس لك من الأمر شيء. وقال: قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله. وقال: قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. وقال لابنته فاطمة وعمه العباس وعمته صفية رضي الله عنهم: لا أغني عنكم من الله شيئا. فعظم ذلك على الغلاة ووقع في نفوسهم وفلتات ألسنتهم ما يدل على انطوائهم على حرج عظيم من الأدلة الماضية وما شابهها. ولربما زعموا أن من قال ما سبق فقد سلب النبي صلى الله عليه وسلم حظه وهضم مرتبته، والواقع أنهم هم من فاتهم تعظيمه بتصديق قوله وما أوحى الله إليه. ناهيك عن أنهم هضموا حق الإلهية وتنقصوا مقام الربوبية، فلهم نصيب وافر من قوله تعالى: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. أيقن أيها المسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الصادق المصدوق، فإذا أثبت لنفسه شيئا أو نفى شيئا فإنه صادق فيه وفي جميع ما يقول، وعلينا أن نصدقه في ذلك، ولا إيمان إلا بذلك. فإذا قال: قولوا عبد الله ورسوله، قلنا: نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. وإذا قال: إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، أو قال: إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، قلنا: إنما هو بشر مثل البشر ينسى كما ينسى البشر. وإذا قال:
لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك،

0: قلنا ليس عنده خزائن الله ولا يعلم الغيب وليس ملكا. وإذا قال لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، قلنا لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، إلى آخر ما هنالك. فنخبر بمثل ما أخبر تصديقا به وإذعانا لحديثه، فإنه الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا ينطق إلا بالحق. وكلامه إذا كان تواضعا لله فهو أحق الخلق بالتواضع لربه سبحانه، وكلامه في تواضعه حق وصدق. ومن اعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر بخلاف الحقيقة والواقع ولو على سبيل التواضع فقد اتهمه بالكذب وحاشاه. ومن اتهمه صلى الله عليه وسلم بهذا فقد مرق من دين الله بالكلية عياذا بالله.
1: أحسن الله عليكم. هذه سمات التعظيم المشروع، فماذا عن التعظيم غير المشروع؟
0: السمة البارزة الغالبة للتعظيم المخالف للشرع هو الغلو، فإن كثيرا ممن لم يترسم هدي الشريعة غلا غلوا قبيحا، حتى لربما أضفى على النبي صلى الله عليه وسلم صفات الإلهية أو رفعه إلى درجة الربوبية، يشارك الله تعالى فيما يتصف به من العلم والقدرة أو صرف الدعاء والرجاء، ويظن المخذول أنه يحسن صنعه. ويحسن التنبيه على أن الغلاة في النبي صلى الله عليه وسلم الواصفين له بصفات مخترعة لم يثبت منها شيء في الوحي يلزمهم بسبب وصفهم له بغير صفاته التكذيب به.
1: هل من توضيح لهذه؟
0: قال العلماء وصف النبي صلى الله عليه وسلم بغير صفاته المعلومة نفي له وتكذيب به، ويلزم منه اختراع محمد موصوف بتلك الصفات، وأن يكون محمد صلى الله عليه وسلم الحقيقي الصادق الأمين معدومة، وأن تنسب أسماؤه وأحواله وسيرته ومعجزاته وشؤونه كلها إلى ذاك المعدوم المخترع، وتحت هذه النسبة من الجنايات العظيمة ما لا يحصى. مقصود أن الكلام في غلو هؤلاء كثير، وعلاوة على ما مضى فلا يكاد يخلو كلام الغلاة في مقام مدحهم وتعظيمهم للجناب المحمدي من إيراد مخالفات عقدية وأخطاء شرعية سوى ما تقدم، مما هو من جنس الشرك الأصغر أو البدع أو الخرافة، كالحلف بغير الله والتوسل البدعي والتبرك غير المشروع وغير ذلك، وهذه منكرات بعضها فوق بعض. والمؤمن السعيد من لم يتعد حدود الله. كما يكثر عند الغلاة الاعتماد على ما لا يصح من الأحاديث المكذوبة أو الضعيفة، وكم هي الأشياء الباطلة أو التي لا أساس لها وقد حشي بها كلامهم ومدحهم، وفيما ثبت غنية وكفاية. ولعل في هذا القدر كفاية، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية برنامج مجالس العقيدة،
3: إعداد وتقديم الشيخ الدكتور صالح بن عبد العزيز سندي، إخراج نايف بن عطية العوفي.
4: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله البعيجان من سورة الكهف.

أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى

وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة

0: ولا يشرك بعبادة ربه أحدا.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله البعيجان من سورة الكهف.
2: من برامجنا في إذاعة القرآن محاضرة الأسبوع.
3: محاضرة الأسبوع. محاضرة
4: الأسبوع. علينا أن نبادر بالأعمال الصالحة.
2: ينتقي فريق البرنامج من الندوات والمحاضرات أكثرها فائدة ويقدمها للمستمعين بأسلوب إذاعي. محاضرة الأسبوع يأتيكم اليوم عند 4:10 عصرا من برامجنا في إذاعة القرآن.
5: سمعنا وأطعنا. سمعنا وأطعنا. نتأمل في معاني التسليم لله الواردة في القرآن الكريم. سمعنا وأطعنا مع الشيخ الدكتور عبد العزيز السحيباني يأتيكم اليوم عند 3 عصرا.
6: إذاعة القرآن الكريم
7: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس. هدى للناس.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد العزيز المزيد من سورتي الأعراف والأنفال.
8: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ تأذن

ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا

بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون

ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون

من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون

قرب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون

قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم

واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب

ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم وإذ يمكر

ليهلك من هلك ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة

تنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد العزيز المزيد من سورتي الأعراف والأنفال.
1: مكارم الأخلاق.
2: تسمو أرواح الطيبين لتكون الأنموذج الفريد في الورع، حيث لا تطيب أنفسهم بدرهم يشكون في حله، ولا تهنأ بطونهم بلقمة يظنون أنها حرام، ولا ترتدي أبدانهم كساء يشعرون بأنه ليس لهم. والورع طريق العبادة، حيث تتربى النفس على العبودية لله تعالى. فقد جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة، كن ورعا تكن أعبد الناس. رواه ابن ماجه وإسناده حسن. والورع أيها الأحبة طريق إلى السلامة من الشهوات الزائغة والشبهات المنحرفة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. رواه البخاري. وذكر سفيان الثوري رحمه الله ميزانا سهلا لمعرفة ما يتورع فيه، فقال رحمه الله: ما رأيت أسهل من الورع، ما حاك في نفسك فاتركه. وقال بعض الصحابة رضي الله عنهم: كنا ندع 70 بابا من الحلال مخافة أن نقع في باب من الحرام. ولذا أيها الأحبة، لا ينبغي أن نتعلل بإقدام بعض الناس على ما يشتبه بين الحلال والحرام، فإنما يحاسب المرء وحده بين يدي الله تعالى. فهل أعددنا للسؤال جوابا؟ اللهم اجعلنا من عبادك الورعين المخلصين، اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا.
3: التفاؤل. حين يشتد البلاء وتتكاثر الهموم، يظل التفاؤل نورا يضيء درب المؤمن، ويمنحه طمأنينة وأملا في فرج الله. إنه اختيار يوجه القلب نحو حسن الظن برب العالمين، ويجعل العبد أكثر صبرا وثباتا أمام تقلبات الحياة. ومن يتأمل في سير الأنبياء يجد أن التفاؤل كان سر قوتهم. فها هو يعقوب عليه السلام يقول لأبنائه: يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه، ولا تيأسوا من روح الله. ليدلنا أن المؤمن لا يعرف اليأس مهما اشتدت الظروف. ومن فضائل التفاؤل وآثاره أنه يقوي التوكل على الله، ويجعل العبد أكثر ثقة برحمته، ويبعث في النفس راحة وطمأنينة، ويخفف من وطأة الهموم، كما يعين على مواجهة المصاعب بروح إيجابية، ويحول المحنة إلى منحة. والتفاؤل أيضا ينشر العدوى الإيجابية في المجتمع، فإذا تفاءل الوالد بث الأمل في أسرته، وإذا تفاءل المعلم بث الثقة في طلابه، وإذا تفاءل القائد أعاد الثقة لأمته. وقد علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن ننظر دائما إلى الجانب المشرق، فقال: لا طيرة ويعجبني الفأل. متفق عليه. والفأل هو الكلمة الطيبة التي تبعث الأمل وتشرح الصدر. ومن صور التفاؤل العملية كثرة الدعاء مقرونا بحسن الظن بالإجابة، تذكر نعم الله الماضية لتقوى بها الثقة بفضله فيما هو آت، وانتقاء العبارات الإيجابية في حديثنا مع أنفسنا والناس، مع تدريب القلب على الصبر ورؤية الخير حتى في البلاء، لنغرس التفاؤل في قلوبنا، ولنجعل من حسن الظن بالله زادا يعيننا على دروب الحياة. فإن الله عند حسن ظن عبده به، ومن أحسن ظنه بربه نال ما رجاه وفوق ما يتمنى. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد أيوب رحمه الله من سور الروم ولقمان والسجدة.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد أيوب رحمه الله من سور الروم ولقمان والسجدة.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن اللهم بك أصبحنا،
2: تنفس الصباح بيوم جديد.
3: سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
2: اللهم بك أصبحنا.
1: رفيق الصباح المنوع بمواضيعه وضيوفه وفقراته ومشاركاتكم يزدان ويتضوع. اللهم بك أصبحنا يأتيكم من الأحد إلى الخميس عند 6:30 صباحا. من برامجنا في إذاعة القرآن محاضرة الأسبوع.
2: محاضرة الأسبوع. محاضرة
4: الأسبوع. علينا أن نبادر بالأعمال الصالحة.
1: ينتقي فريق البرنامج من الندوات والمحاضرات أكثرها فائدة ويقدمها للمستمعين بأسلوب إذاعي. محاضرة الأسبوع يأتيكم اليوم عند 4:10 عصرا.
5: إذاعة القرآن الكريم
6: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
7: سمعنا وأطعنا.
6: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم برنامج
7: سمعنا وأطعنا،
6: وقفات إيمانية مع آيات بينات
7: تبين كيف غرس القرآن الإذعان لشريعة الديان.
6: سمعنا وأطعنا.

0: أمرهم.
1: إعداد وتقديم الشيخ الدكتور عبد العزيز بن محمد السحيباني، إخراج خالد بن إبراهيم الجربوع.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. حياكم الله أيها الإخوة والأخوات في حلقة جديدة من هذا البرنامج المبارك، وفي هذه الحلقة سيكون حديثنا بإذن الله عن آيات في سورة البقرة تضمنت تشريعات، وقد اقترن بهذه الآيات ما يحمل النفوس على الانقياد. ومن هذه الآيات الآيات التي تناولت تشريع القصاص والوصية، فإنه لما فرغ من تهيئة النفوس المؤمنة للتوجه إلى بيت المقدس في الصلاة التي هي عمود الدين، ابتدأ بأحكام القصاص، لأن أعظم شيء من اختلال الأحوال هو اختلال حفظ نفوس الأمة، وقد أفرط العرب في إضاعة هذا الأصل. يعلم ذلك من له إلمام بتاريخهم وآدابهم وأحوالهم، فقد بلغ بهم تطرفهم في ذلك إلى وشك الفناء، لولا أن الله تداركهم فيه بنعمة الإسلام، كما قال تعالى: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. الآية التي تناولت تشريع القصاص قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له

0: ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. هاتان الآيتان تناولتا أحكام القصاص في سورة البقرة وفيهما دلائل على تهيئة النفوس للانقياد لهذا الحكم وهذا في الآيتين. من هذه الدلائل أن الله تعالى نادى المخاطبين في إيجاب القصاص باسم الإيمان لأنه الحامل على الامتثال، الإيمان هو الحامل على الامتثال لأمره عز وجل. ومنها أن العموم في قوله يا أيها الذين آمنوا يدل على أنه يجب على جميع المخاطبين بهذه الآية حتى أولياء القاتل، حتى القاتل نفسه، إعانة ولي المقتول إذا طلب القصاص وتمكينه من القاتل. فهذا العموم أقوم في امتثال هذا الحكم وإنفاذه. ومنها من الدلائل على تهيئة النفوس للانقياد لهذا الحكم أنه تعالى لم يصرح باسمه في قوله كتب عليكم القصاص، لأن المنة فيه غير ظاهرة لما في هذا التشريع من مشقة. ومن الدلائل أيضا أنه عبر عن هذا الأمر بالقصاص وهو عبارة عن المساواة، وأصله من قص الأثر إذا اتبعه، فالمفعول به يتبع ما فعل به فيفعل مثله. ويؤيده أنه فسره بقوله الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فدل ذلك على أنه حكم يقوم على العدل الذي تهش له النفوس السوية وترضى به، فيقودها ذلك إلى الإذعان. ومنها أيضا من الوجوه الدالة أو من الدلائل على تهيئة النفوس للانقياد في هذه الآية أنه في قوله تعالى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، فيه دلالة على أن القصاص ليس حتما إذا عفى أولياء المقتول ولو بعضهم، بدلالة قوله شيء، كما أن فيه ترغيبا بالعفو عن القاتل وقبول الدية مع تعاون الطرفين في أدائها والرضا بها، فكان فيها تخفيف من الله على عباده، ولذا قال بعدها ذلك تخفيف من ربكم ورحمة. كما أن في قوله فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ترهيبا لأولياء المقتول من العدوان على القاتل بعد قبول مدية، فكان في ذلك كله تهيئة للنفوس للانقياد والإذعان لهذا الحكم. ومن الدلائل أيضا على الإذعان التي دلت عليه الآية أنه تعالى علل حكم القصاص بعلة ظاهرة وحجة بالغة تقبلها الفطر السليم وتنقاد لها العقول النيرة، فقال ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. قال الأوسي ولكم في القصاص حياة عطف على قوله كتب عليكم، والمقصود منه توطين النفوس أو النفس على الانقياد لحكم القصاص لكونه شاقا للنفس، انتهى. ووجه ذلك أيها الإخوة أن هذه الجملة من الكلمات الجامعة الحكيمة كما يقول الباقلاني، أقصد جملة ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون، فقد حملت ألفاظها القليلة معاني كثيرة، والعرب تعبر عن هذا المعنى بمثل سائر فتقول القتل أنفى للقتل، ومعلوم أن نفي القتل لا يستلزم الحياة، وأما الآية فناصة على ثبوتها يعني الحياة، بل هي الغرض من تشريع القصاص. وأيضا الآية مضطردة بخلاف المثل، فإنه ليس كل قتل أنفى للقتل، بل قد يكون أدعى له وهو القتل ظلما، وإنما ينفيه قتل خاص وهو القصاص، ففيه حياة أبدا. كما أن تنكير قول حياة يفيد تعظيما وتكثيرا، مما يدل على أن في القصاص حياة متطاولة، كما قوله تعالى ولتجدنهم أحرص الناس على حياة. ولما كان هذا الحكم أيها الإخوة والأخوات لا يعرف حقيقته إلا أهل العقول الكاملة والألباب الراجحة، خصهم بالخطاب بدون غيرهم بقوله يا أولي الألباب، والتنبيه بحرف النداء اللي هي الياء يشير إلى التأمل في حكمة القصاص، ولذلك جيء في التعريف بطريق الإضافة الدالة على أنهم من أهل العقول الكاملة، لأن حكمة القصاص لا يدركها إلا أهل النظر الصحيح، لأن ظاهر القصاص في بادئ الرأي كأنه عقوبة مثل الجناية، لأن في القصاص رزية ثانية، لكن عندما يتأمله أصحاب العقول الكبيرة يعلمون أنه حياة، وأي حياة، وقوله لعلكم تتقون بيان للمقصود الأعظم من التشريعات الربانية بتحقيق تقوى الله تعالى. والتقوى أيها المستمعون والمستمعات اسم جامع لفعل الطاعات وترك المنكرات، كما يقول ابن كثير، اسم جامع لفعل الطاعات وترك المنكرات. وذلك أن من عرف ربه وعرف ما في دينه وشرعه من الأسرار العظيمة والحكم البديعة والمقاصد الرفيعة أوجب له ذلك أن ينقاد لأمر الله ويعظم معاصيه فيتركها، فيستحق بذلك أن يكون من المتقين. وهذه الغاية التي ختمت بالآية تشير لأن أمن المجتمعات وسلامتها من الاضطراب والفتن مرهون بتربية أفرادها وبيوتها على الطاعة والفضيلة وزراعة الخشية وترسيخ التقوى في قلوب الناس. هذا ما سمح به وقت هذا البرنامج أيها الإخوة والأخوات، وألقاكم على خير في حلقة جديدة من هذا البرنامج. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية برنامج سامعنا وأطعنا. إعداد وتقديم الشيخ الدكتور عبد العزيز بن محمد السحيباني، إخراج خالد بن إبراهيم الجربوع.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ هزاع البلوشي من سورة الصف.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم ألحقنا بالصالحين، واجعل لنا لسان صدق في الآخرين، واجعلنا من ورثة جنة النعيم. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، إن عذابها كان غراما. اللهم رب جبرائيل وميكائيل ورب إسرافيل، نعوذ بك من حر النار ومن عذاب القبر. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك، ولا تخزنا يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا، وأنت خير الراحمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ أنس العمادي من سورة المزمل وحتى سورة القيامة.

ربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر.

0: قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ أنس العمادي من سورة المزمل وحتى سورة القيامة.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: دخل الآن وقت أذان العصر حسب توقيت مكة المكرمة. ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان صلاة العصر.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ إبراهيم مراد من سورة سبأ.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ إبراهيم مراد من سورة سبأ.
1: محبة الرسول صلى الله عليه وسلم ليست كلمات تردد، بل هي عقيدة وسلوك، تعني طاعته صلى الله عليه وسلم فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وألا يعبد الله عز وجل إلا بما شرع.
2: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
3: صلوا عليه، صلوا عليه، صلوا عليه.
4: الرابعة عشرة، إذاعة القرآن الكريم، نشرة الأخبار.
5: على قراءتها عبد الله بن عبد الرحمن الزهراني، النشرة المفصلة لأهم وآخر أنباء هذا اليوم الخميس 27 من ذي القعدة من السنة الهجرية 47 و400 وألف. نبدأ النشرة بالعناوين: محافظ جدة يقف على جاهزية ميناء جدة الإسلامي لاستقبال ضيوف الرحمن. هيئة النقل تعلن جاهزية 33,000 حافلة و5,000 سيارة أجرة لخدمة ضيوف الرحمن. تجمع الطائف الصحي يعلن جاهزيته لتقديم خدمات صحية عالية الجودة لضيوف الرحمن. أمريكا والصين تتفقان على ضرورة إبقاء مضيق هرمز مفتوحا. كانت تلكم عناوين النشرة، وإليكم تفاصيلها بسم الله الرحمن الرحيم. نيابة عن نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير سعود بن مشعل بن عبد العزيز، قام محافظ جدة الأمير سعود بن عبد الله بن جلوي اليوم بجولة ميدانية في ميناء جدة الإسلامي للاطلاع على منظومة الاستعدادات والخدمات المتكاملة لاستقبال ضيوف الرحمن القادمين عبر المنفذ البحري لموسم حج هذا العام. وأكد محافظ جدة على أهمية تكامل جهود جميع الجهات العاملة في الميناء تنفيذا لتوجيهات القيادة الرشيدة أيدها الله بتقديم أرقى الخدمات لضيوف بيت الله الحرام وتسخير جميع الإمكانات بما يهيئ لهم أداء مناسكهم بكل يسر وطمأنينة. تنظم وزارة الإعلام مبادرة ملتقى إعلام الحج بنسختها الثالثة ضمن أعمال مركز العمليات الإعلامي الموحد للحج خلال المدة من الثالث حتى السادس من ذي الحجة في مركز غرفة مكة المكرمة للمعارض والفعاليات بالشراكة مع 25 جهة من القطاعين الحكومي والخاص. ويعد الملتقى مجتمعا وبيئة إعلامية متكاملة تدعم الإعلاميين في إنجاز تغطياتهم لموسم الحج عبر تقنيات تفاعلية ومناطق إعلامية داعمة تضم منصة الإيجاز الصحفي ومعرضا إبداعيا يبرز التحول في الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن. أعلنت الهيئة العامة للنقل جاهزية أكثر من 33,000 حافلة و5,000 سيارة أجرة لخدمة ضيوف الرحمن خلال موسم حج هذا العام، وتشمل الخطط التشغيلية تشغيل 139 حافلة للنقل بين المدن تنفذ نحو 1,140 رحلة أسبوعيا عبر 32 مسارا، بما يعزز الترابط بين مدن المملكة ويدعم انسيابية تنقل ضيوف الرحمن بين المنافذ والمناطق المختلفة خلال موسم الحج. أعلن تجمع الطائف الصحي عن جاهزيته التامة لموسم حج هذا العام لتقديم خدمات صحية عالية الجودة لضيوف الرحمن من خلال خطة تشغيلية شاملة تضمن سرعة الاستجابة والتكامل. عن هذه الجاهزية تحدث للإذاعة مدير الاتصال المؤسسي في تجمع الطائف الصحي الدكتور عبد الرحيم المالكي:
6: تقديم كافة الخدمات العلاجية والوقائية وأيضا الخدمات التي تخص ضيوف الرحمن من ناحية التنويم في المستشفيات وغيرها. بدأنا بحقيقة استعداد منذ وقت مبكر في استراحات التي يمر عليه الحجاج، سواء في رنية، سواء في الخرمة، سواء في الموي. أيضا بدأنا كذلك بخطة محكمة في مطار الطائف والمواقيت التي يمر بها حجاج وبيت الله الحرام، ميقات السير الكريم الكبير وميقات أيضا الهدى في وادي محرم بالهدى. حقيقة بدأت الاستعدادات بتوفيق توفير كافة التجهيزات الطبية واللوازم الطبية والمخبرية وأيضا كافة الأدوية، وأيضا توفير الكادر الطبي من الأطباء والممرضين والممارسين الصحيين. كذلك تم الاستعداد بحقيقة وجود غرف للتحكم والسيطرة، وبها حقيقة داشبورد يرصد يوميا عداد الحجاج الذين يمرون بالمراكز الصحية، بالمواقيت، بالاستراحات، يعني الأماكن العامة التي يمر منها حجاج بيت الله الحرام وتقدم فيها الخدمات الصحية. هذا الداشبورد حقيقة فيه أعداد الحجاج حقيقة بشكل عام، أعداد الحجاج اللي قدمت لهم الخدمات الصحية، أعداد الحجاج مروا بالمستشفيات وتم تنويمهم، أعداد الحجاج الذين دخلوا العناية المركزة، أعداد الحجاج الذين مروا بالطوارئ. كذلك قدمت يعني منذ وقت مبكر التوعية والتثقيف بأخذ التحصينات اللازمة التي تخص الحجاج.
5: تشكل ساحات المسجد النبوي بالمدينة المنورة منظومة خدمية متكاملة صممت بعناية لتخفيف أثر درجات الحرارة المرتفعة وتهيئة بيئة مريحة للحجاج والزائرين خلال موسم الذروة عبر حلول هندسية وتقنية، من بينها مظلات الساحات ونوعية البلاط المستخدم. وتسهم هذه الخدمات في تلطيف الأجواء وتحسين تجربة التنقل والعبادة.
7: تبرز المظلات العملاقة في ساحات المسجد النبوي بوصفها إحدى أبرز المنظومات الخدمية، إذ تمتد على مساحات واسعة لتوفير الظل وتقليل التعرض المباشر لإشعة الشمس، ويصل وزن المظلة الواحدة إلى نحو 40 طنا، فيما يزيد ارتفاعها على 21 متر، وتسهم في تحسين حركة الهواء داخل الساحات بما يعزز راحة المصلين والزائرين على مدار اليوم. وتستوعب المظلات أكثر من 228,000 مصل في وقت واحد، فيما خصصت غرفة تحكم رئيسية لإدارة وتشغيل المظلات بكفاءة ودقة لضمان تقديم أفضل الخدمات لزوار المسجد النبوي. ويستخدم في أرضيات الساحات رخام تاسوس الأبيض المستخرج من جزيرة تاسوس اليونانية، الذي يتميز بقدرته العالية على عكس إشعة الشمس وتقليل احتفاظ الأرضيات بالحرارة، إلى جانب خصائص طبيعية تساعد على امتصاص الرطوبة ليلا وإطلاقها نهارا، بما يسهم في تلطيف حرارة السطح، فضلا عن متانته وقدرته على تحمل الكثافة العالية للحركة والاستخدام المستمر. وتجسد هذه المنظومة المتطورة مستوى العناية التي تليها المملكة العربية السعودية للحرمين الشريفين وقاصديهما، من خلال توظيف الحلول الهندسية والتقنيات الحديثة لتوفير بيئة مريحة وآمنة للحجاج والزائرين، بما يعزز جودة الخدمات المقدمة في المسجد النبوي على مدار العام.
5: نواصل تقديم نشرة الرابعة عشر من إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. عقد المجلس الأعلى للقضاء اجتماعا في مقر المجلس بالعاصمة الرياض برئاسة الشيخ الدكتور وليد الصمعاني، حيث استعرض المجلس خلال الاجتماع عددا من المشاريع التطويرية ذات الصلة بالعمل القضائي، شملت تطوير آلية النظر داخل الدوائر القضائية والمكاتب الفنية للمحاكم ومشروع التخطيط الاستراتيجي للاحتياج القضائي، إلى جانب عدد من المشاريع التطويرية الداخلية للمجلس والمبادرات المرتبطة برفع الجودة الموضوعية للأعمال القضائية وتعزيز كفاءة المرفق العدلي. الخبر الأخير في هذه النشرة: أعلن البيت الأبيض في بيان بشأن القمة التي جمعت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينج اليوم اتفاق الجانبين على أهمية إبقاء مضيق هرمز مفتوحا لضمان انسياب إمدادات الطاقة بحرية إلى الأسواق العالمية. وأوضح البيان أن المباحثات تناولت أيضا تعزيز واردات الصين من المنتجات الزراعية الأمريكية في إطار مناقشات اقتصادية وتجارية بين البلدين. وأشار البيت الأبيض إلى أن الاجتماع جاء جيدا دون التطرق إلى ملف تايوان في الملخص الرسمي الصادر عن القمة. نختم النشرة بإعادة عناوينها: محافظ جدة يقف على جاهزية ميناء جدة الإسلامي لاستقبال ضيوف الرحمن. هيئة النقل تعلن جاهزية 33,000 حافلة و5,000 سيارة أجرة لخدمة ضيوف الرحمن. تجمع الطائف الصحي يعلن جاهزيته لتقديم خدمات صحية عالية الجودة لحجاج بيت الله الحرام. أمريكا والصين تتفقان على ضرورة إبقاء مضيق هرمز مفتوحاً. من إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية قدمنا لكم نشرة الرابعة لأهم وآخر أنباء هذا اليوم الخميس 27 من ذي القعدة من السنة الهجرية 47 و400 ألف. تقبلوا تحيات الزملاء في التحرير محمد المالكي وأحمد المطيري، وفي الهندسة الرقمية أو في تنفيذ الفترة والنشرة نايف التركي وبدر الزهراني. نلقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. لا ينفك المؤمن والمؤمنة في سيرهما إلى الله في هذه الدار من زاد يقويهما وحاد يستحثهما، لكي لا يسري إليهما زائر ملل ولا يطوف بهما طائف من كلل.
1: فأوصي الجميع بالعناية بهذا الأمر، أن التفقه في الدين والتعلم، سواء كان من طريق المباشرة أو من طريق المكاتبة أو من طريق الهاتف أو من طريق الإذاعة كسماع إذاعة القرآن، فإن فيها علما عظيما. إذاعة القرآن فيها علم، فيها ندوات علمية ونصائح ومحاضرات.
0: محاضرة الأسبوع. محاضرة
2: الأسبوع. علينا أن نبادر بالأعمال الصالحة قبل فوات العمر.
0: ألم تر أن العلم يذكر أهله بكل جميل فيه والعظم ناخره؟ سقى الله أجدافا أجنت معاشرا، لهم أبحر من كل علم زواخر. إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم محاضرة الأسبوع.
3: البرنامج من تقديم فيصل بن جديان العتيبي، تنفيذ عبد الملك بن عبد العزيز البشر.
0: محاضرة الأسبوع. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي المتجدد محاضرة الأسبوع. يسرنا في هذه الحلقة أن نقدم لكم محاضرة بعنوان وأذن في الناس بالحج، ألقاها فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور حمزة بن حسين الفعر ضمن سلسلة المحاضرات والدروس العلمية المقامة في المسجد الحرام. استهل الشيخ محاضرته بعد حمد الله والثناء عليه والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم بالحديث عن شعيرة الحج وما فيها من معان عظيمة ومقاصد شريفة على المسلم استشعارها، فيقول فضيلته:
4: أيها الإخوة الأحبة، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نحن في هذا المساء المبارك أيها الإخوة يجتمع لنا شرف المكان وشرف الزمان وشرف الموضوع. أما شرف المكان فنحن في هذا البيت المبارك، بيت الله المعظم حول الكعبة المباركة التي جعلها الله سبحانه وتعالى مثابة للناس وأمنا، وجعل الطواف حولها. ولا تصح عبادة في حج أو عمرة إلا بالطواف حولها، ولا تصح صلاة من مسلم في أي مكان على وجه الأرض إلا باستقبالها. فهذه البقعة هي أشرف البقاع وأكرمها وأحبها إلى الله تبارك وتعالى، كما قال عليه الصلاة والسلام عندما غادرها مهاجرا، قال عليه الصلاة والسلام: والله إنك لأحب بقاع الله إلى الله، ولولا أن أهلك أخرجوني ما خرجت. هذا البيت هو أشرف بقعة على وجه الأرض. وأما شرف الزمان أيها الإخوة فهو أننا في شهر ذي القعدة، وهذا الشهر المبارك هو أول الأشهر الحرم التي ذكرها الله سبحانه وتعالى وعظمها، فقال جل ذكره: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. قد بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذه الأشهر 4 الحرم، فقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: السنة 12 شهرا منها 4 حرم، 3 متواليات، يعني متتابعة متصلة ببعضها، ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، هذه 3 المتواليات. قال: ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. شهر رجب المعروف، وسمي بشهر برجب مضر لأن قبيلة مضر كانوا يعظمون هذا الشهر ويعدونه شهرا حراما، هذا أمر متعارف عليه في الجاهلية. وهذه الأشهر الحرم كانت لها مكانتها عند أهل الجاهلية وعند العرب خاصة، لأنهم درجوا على القتل والقتال والسلب والنهب والظلم، فكان من يريد الوصول إلى هذا البيت لا يستطيعه إلا في هذه الأشهر، لأنه يأمن على نفسه وعلى ماله. وهؤلاء العرب الكفار الجاهليون مع ما هم فيه من الضلال كانوا يقفون عند حدود هذه الحرمة فلا يتجاوزونها، فيفد من يفد إلى هذه البقاع الطاهرة في أمن وأمان. والله سبحانه وتعالى قد امتن على قريش عندما كذبوا رسوله عليه الصلاة والسلام وحاربوه وآذوه، قال: أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا. فالأمن في ذلك الزمان في هذه البقعة لم يكن بحراسة، ولكن بالتزام الناس جميعا بهذا المعنى، فكانوا يقدسون هذه الأشهر ويقفون عند حرمتها ويمتنعون فيها عن أذية غيرهم أو الاعتداء عليهم. هذا شرف المكان وشرف الزمان. وأما شرف الموضوع أيها الإخوة فهو كوننا في أشهر الحج، في هذا الزمن الذي يفد فيه المسلمون من مشارق الأرض ومغاربها لأداء هذه الشعيرة، هذه الشعيرة المعظمة التي هي أحد أركان الإسلام ومبانيه العظام، كما جاء في الحديث الصحيح فيما يرويه ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، والحج. والله سبحانه وتعالى قد افترض الحج على عباده المؤمنين في هذه الشريعة المطهرة، حيث قال جل ذكره: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. هذا الحج من أعظم العبادات، ركن من أركان الإسلام، لكنه وإن كان يشترك مع بقية الأركان في التعظيم وفي المكانة، إلا أنه ينفرد بأمور خاصة لا توجد إلا فيه. فالحج مظهر من مظاهر التوحيد لله تبارك وتعالى، ومظهر من مظاهر التوبة والتجرد من الذنوب. والحاج عندما يتجرد من المخيط يشعر بأن هذا تجرد أيضا من ذنوبه، وأنه مقبل على الله سبحانه وتعالى يريد منه أن يعفو عنه وأن يصفح، وهو جل وعلا حقيق بذلك. حج موسم عظيم وموضوع خطير، ولذلك الله سبحانه وتعالى جعله في هذه البقعة الطاهرة المباركة. سنأتي نتكلم عن شيء من حكمة وجوده في هذا المكان. الله افترضه على عباده المؤمنين، وذكر لنا نبينا عليه الصلاة والسلام أن الحج كان مفروضا على من سبقنا من الأمم، فقد جاء في الحديث الصحيح فيما يرويه ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مر في طريقه بين مكة والمدينة بوادي اسمه الأزرق، فقال عليه الصلاة والسلام: ما اسم هذا الوادي؟ قالوا: هذا وادي الأزرق. فقال النبي عليه الصلاة والسلام كأني أنظر إلى موسى عليه السلام، موسى نبي بني إسرائيل، يقول: كأني أنظر إليه واضع أصبعيه في أذنيه، له جؤار، يعني يرفع صوته بالتلبية يلبي لله سبحانه وتعالى حاجة. ثم ساروا فجاءوا إلى ثنية في جبل، الثنية هي الطريق في الجبل، فقال عليه الصلاة والسلام: ما اسم هذا المكان؟ قالوا: هذا هرشا، ثنية هرشا. فقال عليه الصلاة والسلام: كأني أنظر إلى يونس على ناقته يلبي. فالحج كان موجودا عند الأمم السابقة، والحج فرض على هذه الأمة وجعلت له هذه المكانة العالية العظيمة بأن كان أحد أركان الإسلام، وفضله لا يدانيه فضل في كثير من الأعمال الصالحة. جاء في الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وجاء أيضا في الحديث الصحيح: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وفي رواية: رجع كما ولدته أمه. الطفل عندما يخرج إلى الحياة يخرج نقيا من الذنوب، ما تلبس بشيء من هذه الآثام. فمن فضائل الحج إذا تقبله الله سبحانه وتعالى أنه يمحو ذنوب العبد، فيعود العبد بعد حجته نقيا من الذنوب كأنه ولد لتوه. يعني يمكن أن يسمى هذا بمفهوم العصر ولادة جديدة، كأنه ولد جديدا، وهذه نعمة ومنة وفضل من الله سبحانه وتعالى. ما هي قصة وجود الحج في هذه البقعة، وما هي قصة فرضية الحج؟ الله سبحانه وتعالى أمر خليله إبراهيم عليه السلام أن يبني البيت في هذه البقعة، وهذا البناء هو أول بناء، وهذا البيت هو أول بيت للعبادة، كما يقول الله تبارك وتعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فيه آيات بينات مقام إبراهيم. بني هذا البيت لا للسكن، لكنه بني للعبادة، بناه إبراهيم بأمر الله تبارك وتعالى، وحدد له واختار له هذا المكان. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، وفي آية أخرى للطائفين والقائمين. هذا البيت بناه إبراهيم عليه السلام في قصة طويلة معروفة، فإنه قد جاء بابنه وزوجه هاجر عليه السلام، جاء بهما إلى هذا المكان وتركهما. ولكم أن تتصوروا أن إبراهيم عليه السلام لم يرزق بولد في بداية حياته، وإنما رزق بهذا الولد بعد كبر، فيأمره الله تبارك وتعالى أن يأتي به وهو طفل رضيع ويضعه في هذه الصحراء القاحلة، ثم ينصرف يعود أدراجه إلى الشام إبراهيم عليه السلام. فاستغربت المرأة زوجه كيف يتركهم في هذا المكان الذي ليس فيه أنيس ولا ماء ولا حياة، لكنه لم يلتفت إليها. فقالت له: الله أمرك بهذا؟ قال لها: نعم. قالت: إذن لن يضيعنا. ثم كان ما تعلمون من أن الله سبحانه وتعالى فجر زمزم في هذا المكان، فشربت المرأة وأرضعت رضيعها، واجتمع الناس بعد ذلك إليهم وسكنوا معهم، ودبت الحياة في هذه البقعة. لكن لماذا في هذه البقعة؟ هذا أمر الله أولا واختياره، وربك يخلق ما يشاء ويختار. ربنا هو الذي اختار، ما كان لهم الخيرة من أمرهم، الله هو الذي اختار هذا المكان. لكن لعلنا نتلمس بعض أطراف هذه الحكمة، لماذا كان الحج ولماذا كان البيت في هذا المكان ولم يكن في غيره؟ لماذا لم يكن في مكان وارف الظل، كثير الأشجار، غزير المياه؟ لماذا لم يكن كذلك؟ لعلنا نتلمس أن الحكمة حتى يتجرد القادم إلى هذا من كل أغراض الدنيا، لن يأتي يستظل بظلال هذه الأشجار، ولا يأكل من الثمار، ولا يجد الأجواء الماتعة، لا، هي كذلك. فالذي يأتي لا يأتي لشيء من أغراض الدنيا، وإنما يأتي للطاعة والعبادة إذا خلصت نيته، هذا هو الأصل. حتى يتجرد الإنسان في سلوكه وفي حجه وفي سفرته يأتي إلى هذا المكان، فلا يجد في ما حوله شيئا مما يهتم له الناس في أماكن أخرى، وهذا أدعى إلى تحرير النية وإخلاص القصد لله تبارك وتعالى حتى تكون العبادة خالصة لله تبارك وتعالى. كما قلنا الحج تبين لنا أنه كان مفروضا على من سبقنا، وكذلك العبادات الأخرى، أصول العبادات الأخرى، الصلاة كانت مفروضة على من قبلنا. الله سبحانه وتعالى ذكر عن إسماعيل عليه السلام وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا، وكذلك إيتاء الزكاة، الزكاة

المسبقة والشرائع التي أنزلها الله تبارك وتعالى، هذا الأمر متفق عليه، إخلاص العبادة لله. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. لكن هذه العبادات الأخرى، الصلاة والزكاة والحج والصوم، كانت على من قبلنا، كما يقول الله تبارك وتعالى عن الصوم أيضا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. لكن ربما تختلف الهيئات، هيئة الصيام، هيئة الحج، هيئة الصلاة، من شريعة إلى شريعة، لكنها في الأصل أصل هذه العبادة موجود في كل الشرائع. وهذا دليل على وحدة الدين الذي رضيه الله تبارك وتعالى لعباده، والذي أكمله ببعثة محمد عليه الصلاة والسلام. الشرائع السابقة ما كانت شاملة لكل شيء، وكانت محدودة في تفاصيلها، محدودة في زمانها، محدودة في مكانها، لكن الله سبحانه وتعالى أذن ببعثة محمد عليه الصلاة والسلام أن تكون شاملة في شريعتها، في تفصيلاتها، في أحكامها، وأن تكون عامة شاملة في كل الأزمنة والأمكنة. وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. فعموم شريعة محمد عليه الصلاة والسلام وبقاؤها إلى يوم القيامة، هذا مما اختص الله به محمدا عليه الصلاة والسلام وشريعته، كما يقول عليه الصلاة والسلام: فضلت على النبيين بخمس أو بست في بعض الروايات، قال: ومنها: وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس كافة. هذا دليل على أن هذه الشريعة أيها الإخوة ليست منبتة عما قبلها، هذه الشرائع مصدرها واحد، كلها من الله تبارك وتعالى، ولكن هذه الشريعة الأكمل والأشهر والأظهر والأبقى. فالله سبحانه وتعالى أذن بأن تكون هذه الشريعة الخاتمة، خاتمة الرسالات ببعثة محمد عليه الصلاة والسلام. فاجتمع إذن لنا في هذه الليلة شرف المكان وشرف الزمان وشرف الموضوع، موضوع هذه العبادة، عبادة الحج. والحج أيها الإخوة، هذا ذكر الله تبارك وتعالى لنا بداية أمره به، أنه أمر به إبراهيم عليه السلام، أمره بعد أن بنى البيت أن ينادي في الناس بالحج، أن يحجوا. ولم تكن في ذلك الزمن هذه الوسائل المتاحة لنا الآن، وسائل التواصل والقنوات ما كانت، لكن الله سبحانه وتعالى الذي خلق الزمان والمكان قادر على كل شيء، أمر إبراهيم عليه السلام أن ينادي بعد أن اكتمل البناء، وأذن في الناس بماذا؟ بالحج. أذن يعني نادي، أعلم، أذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. الله سبحانه وتعالى ذكر هنا وسيلتين من وسائل التنقل للحج: يأتوك رجالا يعني يمشون على أرجلهم، وقال: وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. الضامر هو الناقة التي يركبها صاحبها من أقاصي الأرض يأتي إلى هذا المكان، فمع طول السفر يضمر جسمها بطول السفر والكلال والتعب، تصبح ضامرة، لا تصل إلى هذا البيت إلا وهي ضامرة. لكن هل هذا يعني أن الحج لا يكون إلا بهاتين الوسيلتين؟ لا، هذا تمثيل للوسائل التي يمكن أن يتخذها الناس للوصول إلى هذه البقعة. وقد تطورت الأمور في زمننا والحمد لله، ورأينا ما لم يكن عند السابقين، مصداقا لقوله تبارك وتعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. السفر بالبحر، السفر بالسيارات، السفر بالطائرات، ويخلق ما لا تعلمون، تأتي وسائل أخرى. المهم ليست عين الوسيلة، وإنما المقصود الوصول إلى هذا المكان المطهر لأداء هذه

0: الفريضة، فريضة الحج، وقد جعله الله سبحانه وتعالى لزاما هذا الفرض على كل إنسان مسلم قادر. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فريضة لازمة، ومن تركها وهو قادر فإن هذا دين عليه، سيحاسب على ترك هذه الفريضة في يوم القيامة. إلا إذا وجد من ذريته أو من أهله من يذكره بعد موته فيقضي هذا الدين عنه، هذا دين لله تبارك وتعالى، ودين الله أحق بالقضاء من ديون العباد. فلا بد لكل إنسان مسلم أن يحرص على أداء هذه الفريضة إذا كان قادرا، وأما إذا منع من هذا أو عجز عن تدبير مؤنة الحج ونفقته فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هذا في حق الرجال والنساء هذا الفرض، عندما يقول تبارك وتعالى ولله على الناس، الناس يشمل الذكور والإناث جميعا إذا تحققت فيهم هذه الشروط، شروط الوجوب.
1: محاضرة الأسبوع. أحبتنا الكرام، هذه إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، حيث يواصل الشيخ الأستاذ الدكتور حمزة بن حسين الفعر محاضرته التي عنوانها وأذن في الناس بالحج، فيقول فضيلته:
0: فهذه الفريضة فريضة عظيمة أيها الإخوة، وهي تأتي في كل سنة مرة واحدة، ولكن الله سبحانه وتعالى لم يكلف عباده ما يشق عليهم، ما جعلها في كل سنة، ولو كلفهم في كل سنة لوجب عليهم أن يفعلوا، لكن الله رحيم بعباده، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ما جعل عليكم في الدين من حرج. جاء في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه: إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. فقام رجل اسمه الأقرع ابن حابس، وهذا رجل من البادية ولكنه من سادات الناس، قام يسأل النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله، الحج لعامنا هذا أم للأبد؟ يعني نحج هذه السنة أم أنه يجب علينا أن نحج في كل سنة؟ فسكت النبي عليه الصلاة والسلام حتى قالها الرجل 3 مرات: ألعامنا هذا أم للأبد؟ يريد أن يتثبت، يريد أن يتأكد. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: الحج مرة، ذروني ما تركتكم. لا تكثروا التساؤل، إنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. قال: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، يعني لو قلت نعم في كل سنة لوجبت ولما استطعتم. فسكوته عليه الصلاة والسلام كان من رحمته بهذه الأمة. الآن تطورت الوسائل وزادت التكاليف، ولكن المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يتطلعون إلى أن يأتوا إلى هذا المكان مهما كلفهم ذلك، وهذا استجابة لنداء خليل الله إبراهيم، كما ورد في كثير من الروايات أن إبراهيم عليه السلام قال: يا رب، ما يبلغ صوتي، أنا أصعد إلى جبل من هذه الجبال حول الكعبة وأنادي وأقول إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، ما يبلغ صوتي. فالله سبحانه وتعالى تكفل بالبلاغ. تذكر بعض الروايات أنه أجابه كل من كتب الله له الحج، حتى النطف في أصلاب آبائهم وحتى الأجن في أرحام أمهاتهم. فكل من يأتي الآن للحج يأتي استجابة لنداء خليل الله إبراهيم عليه السلام، الذي تكفل ربنا تبارك وتعالى بإبلاغه للخلق جميعا، الخلق المؤمنون الذين كتب الله سبحانه وتعالى لهم الحج. لو تأملنا في الآية في قوله تبارك وتعالى لإبراهيم عليه السلام: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، قوله يأتوك هذه عبارة تشي بأن هذا الأمر سيكون مزروعا في دواخل الناس المسلمين، يأتون إليه طواعية، لا يساقون إليه سوقا. ولم يثبت في زمن من الأزمنة أن الناس كانوا يساقون للحج، لا، هذا أمر يجده الإنسان المسلم من نفسه يسعى إليه ويحرص عليه حتى يؤدي هذه الفريضة. يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. وهذا أمر معهود، نجد المسلمين في كل مكان يحرص كل منهم. بعض الناس يسر الله عليه في رزقه، يستطيع أن يأتي في كل وقت الحج، لكن من المسلمين من يدخر من دخله ومن قوته الشيء اليسير ويجمع هذا إلى هذا وهذا إلى هذا حتى تكتمل له نفقة الحج، وربما هذا في سن متأخرة من عمره، فيأتي إلى الحج لا يسأل كم أنفق ولا يتضرر ولا يتذمر، لأنه يرى أنه قد حصل بغيته وأنه قد وصل إلى مقصوده، لأن هذه أعظم نعمة أن يكفر الله سبحانه وتعالى ذنوب العبد. بعض الناس قد يموت وهو في هذه الشعيرة ما أكملها، وبعض الناس قد يموت في طريقه إليها بعد أن بذل وبعد أن صبر وانتظر، لكن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا. ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. والإنسان يبعث على ما مات عليه، الإنسان في يوم القيامة يبعث على ما مات عليه، الذي مات على العبادة والطاعة يبعث عليها. إنسان ساجد وقبضت روحه يبعث ساجدا، وإنسان ملبي حاج قبض أدركته الوفاة يبعث على ما كان عليه، والذي يكون والعياذ بالله على فسق أو فجور يبعث على ما كان عليه. ولذلك في حياة النبي عليه السلام وفي حجته التي حجها سقط رجل من المسلمين الحجاج عن ناقته فانكسر عنقه فمات، مات ما أكمل الشعيرة. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمرهم أن يكفنوه في ثياب الإحرام وألا يغطوا رأسه وألا يقربوه الطيب، ما يطيبونه لأنه محرم. قال إنه يبعث يوم القيامة ملبيا، يبعث يوم القيامة ملبيا، يعني على هذه الهيئة التي مات عليها. وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى ومن نعمه، والآجال مقدرة بقدر الله سبحانه وتعالى، لا يستطيع الإنسان أن يزيد فيها ولا أن ينقص منها، ولا يدري الإنسان أين تقبض روحه، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. فالإنسان الذي يخرج إلى هذه الشعيرة عليه أن يتجرد من كل شيء، من المطامع، من الأهداف الشخصية كما يقولون، أن يخلص قصده لله يرجو ثوابه وما أعده الله سبحانه وتعالى للحجاج. لأن هؤلاء الحجاج ضيوف، ضيوف عند من؟ هؤلاء الحجاج والعمار ضيوف من؟ ضيوف الله. الحجاج والعمار وفد الله، ولا شك أن من انتسب إلى هذا القبيل حقيق بأن الله سبحانه وتعالى يعطيه من الفضل ويكرمه بالإكرام الذي يليق بحق الله تبارك وتعالى وقدرته وكرمه وفضله. فلذلك من تيسر له الحج، من تيسر له الحج في ظل هذه الظروف، أي ظروف؟ ظروف الأعداد الكبيرة المتزايدة في العالم الإسلامي، وكل منهم يريد أن يفوز بالحج، ولكن لا يمكن للناس جميعا أن يحجوا، ولو حجوا لهلكوا، لقتل بعضهم بعضا، ولكنه يختار بحسب النسب المقررة وبحسب الظروف، وبعض الناس بحسب قدرته المالية ونحو ذلك أو صحته. فالذي يسر الله سبحانه وتعالى له الاستجابة لنداء إبراهيم عليه السلام والوصول إلى هذه الأماكن الطاهرة المطهرة تفضل عليه بفضل عظيم حرم منه كثير من الناس يتمنونه ولم يحصلوا. فماذا عليه؟ ماذا على الإنسان الذي جاء إلى هذه الديار حاجا؟ عليه أن يقدر هذه النعمة، وعليه أن يحرص على أداء هذه العبادة على النحو الذي شرعت عليه. لا يسوغ للإنسان المسلم بعد أن تيسرت له هذه النعمة وبعد أن بذل ماله وفارق أهله ووطنه أنه يتساهل في أداء هذه العبادة، عليه أن يحرص على أدائها على قدر ما يستطيع من الكمال. وأعظم شيء في هذا الباب الذي يخشى منه من ضياع العمل أو نقصانه الجهل، والجهل له دواء. ما هو دواؤه؟ السؤال، إنما السؤال شفاء العي كما يقال. فالجهل هذا يدفع كثيرا من الناس المسلمين الذين تهيأت لهم الظروف وبذلوا أموالهم وجاءوا إلى هذا المكان إلى أنهم لا يكترثون. إذا أراد أن يفعل شيئا من أمور العبادة هذه يفعلها باجتهاده هو، أو يسأل بعض زملائه من أمثاله، أو يسأل بعض الجهال. يردنا هنا في بعض الأحيان أسئلة، يقول بأنه جاء معتمرا وأراد الإحرام، وفي الطائرة سأل المضيف أو المضيفة يحرم من الطائرة أو لا يحرم، فيأتيه الجواب يقول لا، إذا نزلت على أرض المطار. يعني الإنسان الذي يفعل هذا لا شك أنه مفرط. ثم هنا عندما يأتي في التنقل من مشعر إلى مشعر أو من شعيرة إلى شعيرة، عليه أن يعرف هذه الأحكام، وإذا جهل عليه أن يسأل من يستحق السؤال، عملا بقول الله تبارك وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لا تسأل أي أحد، سل من يصلح للسؤال، واجتهد في أداء عبادتك. الله سبحانه وتعالى أمرنا في كتابه الكريم بهذه العبادات ومنها الحج، ولكنه لم يورد في كتابه الكريم تفصيلا لهذا الأداء، كيف نؤدي هذه العبادات. أمرنا بالصلاة، أقيموا الصلاة، وأمرنا بالزكاة، وآتوا الزكاة، وأمرنا بالحج، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ولكن لا نجد في كتاب الله الكريم كيف نصلي، كيف نصوم، كيف نزكي، كيف نحج. فجعل الله سبحانه وتعالى بيان ذلك على لسان رسوله عليه الصلاة والسلام، جعله لرسوله بقوله وفعله. فالرسول عليه الصلاة والسلام صلى وأتم به المسلمون وكانوا يرون صلاته، وكان يقول لهم: صلوا كما رأيتموني أصلي، وأعلمهم بالأوقات، أوقات الصلوات، مواقيتها وأعداد ركعاتها وكيفية أدائها. وكذلك بالنسبة للزكاة، الزكاة في الأموال التي تجب فيها الزكاة وأنصبتها وشروط وجوبها، هذا كله بيّنه لنا رسولنا عليه الصلاة والسلام. وكذلك في الحج يقول عليه الصلاة والسلام: لتأخذوا عني مناسككم، يعني اقتدوا بي في مناسك الحج. فكان الناس يرون النبي عليه الصلاة والسلام فيفعلون كما يفعل، وإذا جهلوا شيئا سألوه عليه الصلاة والسلام. في يوم النحر كان الناس يسألون النبي عليه الصلاة والسلام، يقول أحدهم: يا رسول الله، رميت قبل أن أحلق. قال: افعل ولا حرج. ويأتي آخر يقول: حلقت قبل أن أرمي. قال: افعل ولا حرج. وثالث يقول: أفضت قبل أن أرمي، يعني طفت بالبيت. قال: افعل ولا حرج، افعل. كيف لنا أن نعرف هذا لو لم نهتدي بهدي النبي عليه الصلاة والسلام؟ إذا لم تعلم من سنته ومن هديه فإننا لا نستطيع أن نعبد ربنا كما أمرنا. الحج أيها الإخوة أيضا جاء في آخر العبادات التي فرضت. الصلاة فرضت في مكة مبكرا قبل هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، ليلة الإسراء كما تعلمون. والزكاة فرضت في مكة أيضا، لكنه ورد لها تفصيل وفرضية في المدينة في السنة الثانية من الهجرة، والصيام كذلك. لكن الحج تأخر إلى السنة التاسعة على أرجح الروايات فرضية الحج، ولم يحج النبي عليه الصلاة والسلام في تلك السنة، وإنما أرسل أبا بكر ليحج بالناس، وأرسل معه علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه بسورة براءة ليقرأها على الناس: براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. وأمر أن ينادى في الناس في الحج ألا يحج بعد هذا العام مشرك، وألا يطوف بالبيت عريان. هذا كله تهيئة لماذا؟ لحجة النبي عليه الصلاة والسلام. حجة الوداع التي كانت في آخر حياة النبي عليه الصلاة والسلام، حتى يراها الناس ويرون النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الحجة الكاملة الواضحة، النبي عليه الصلاة والسلام معهم يرونه، بل كان النبي عليه الصلاة والسلام يطوف ويسعى على ناقته، وهذا كما يقول كثير من العلماء حتى يراه الناس، عندما يرونه يرمي الجمار وهو على ناقته، مسألة لا تحتاج إلى سؤال بعد ذلك، عندما يرونه يطوف بالبيت على ناقته، ناقة عالية وهو على ظهر الناقة، وكذلك السعي حتى يراه الناس، ثم يقول لتأخذوا عني مناسككم. لكن النبي عليه الصلاة والسلام قد لحق بربه توفاه الله، ولو كان وجود النبي عليه الصلاة والسلام ضروريا لالتزام الناس وأدائهم لعبادتهم إلى يوم القيامة لأبقاه الله، ولكن الدين كمل والشريعة ثبتت، بينها النبي عليه الصلاة والسلام للناس، فلم تبقى هنالك حاجة لاستمرار حياة النبي عليه الصلاة والسلام. إنك ميت وإنهم ميتون، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. لكن هذه الشريعة محفوظة، محفوظة في كتاب الله تبارك وتعالى الذي تأذن بحفظه، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. لم يتأذن الله تبارك وتعالى بحفظ كتاب من الكتب السابقة التي أنزلها، لا التوراة ولا الإنجيل ولا الزبور ولا غيرها، ما تأذن الله بحفظها، وترك حفظها لأهلها فأضاعوها، لكنه تأذن بحفظ كتابه الكريم الذي فيه هذه الشريعة المطهرة. ويقول العلماء إن من حفظ الله لكتابه حفظه لسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، لأن هذا الذكر الذي أنزله الله في كتابه لا يمكن أن يعمل به ولا يمكن أن يفهم إلا بمعرفة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسنة الرسول عليه الصلاة والسلام محفوظة بحفظ كتاب الله تبارك وتعالى، لأنها بيانه، سنة الرسول بيانه. بل يزيد على ذلك بعض العلماء رحمهم الله ويقول وإن من حفظ الله لكتابه وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام أن يحفظ العلماء القائمين بهذا البيان. إذا كانت السنة موجودة والكتاب موجود لكن ليس هنالك علماء يبينونها ويظهرونها للناس، ما الفائدة حينئذ؟ إذن لابد من وجود العلماء في كل زمان ومكان الذين يبينون للناس ما أنزله الله تبارك وتعالى وما أوجبه عليهم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله. نعم العلماء في تناقص، لكنهم سيظلون إلى نهاية هذه الحياة الدنيا. ليس العلماء في كثرتهم ولا في علمهم في عهد الصحابة كما هم في العصر الباقية، لكنهم موجودون والحمد لله. وعلى كل إنسان مسلم جاء لأداء هذه الشعيرة أو احتاج لأمر من أمور دينه ألا يعتمد على نفسه وألا يسأل من لا يصلح للسؤال من الجهال والعوام والأصحاب، عليه أن يسأل أهل العلم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وعليه ألا يتساهل وألا يتهور أن يفتي من عند نفسه وأن يأخذ الأمور بدون تثبت وبدون أن يسندها إلى أهل العلم الراسخين. فإذا من الله سبحانه وتعالى على عبد من عباده وجاء إلى هذه البلاد، عليه أن يحرص على تفهم وتعلم ما يجب عليه في شعيرة الحج حتى يؤديها على وجهها الأكمل، وحتى لا يضيع جهده، وحتى لا يضيع ماله، حتى لا يضيع وقته وسفره. عليه أن يحرص على أداء هذه الشعيرة على وجهها، وإذا احتاج شيئا من أمور العلم من السؤال عن بعض أحكام الحج أو الشعائر، عليه أن يسأل أهل العلم الراسخين. والحمد لله الآن بقيت فرصة من وقتنا هذا إلى وقت بداية الحج، فالإنسان المسلم عليه ألا يشغل نفسه بأمور الحياة العامة أو بالمنادمة أو بالأحاديث الفارغة، عليه أن يحرص على تعرف ما أوجبه الله عليه في هذه الشعيرة. هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى، فإن البقاء في هذه البقعة الطاهرة في هذه الأيام من أجل النعم. الصلاة في هذه البلدة المباركة لا يداني أجرها أجر في مكان على وجه البسيطة، حتى في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: الصلاة في المسجد الحرام 100,000 صلاة فيما سواه. صلاة. فالإنسان الذي جاء إلى هنا عليه أن يحرص يصلي قدر ما يستطيع، عليه أن يحرص على الأذكار والعبادات والقراءة مع تعلم ما يحتاج إليه في أمور هذه الشعيرة المباركة، حتى يكتمل عليه فضل الله سبحانه وتعالى ونعمته، وحتى يعود من ذنوبه كما خرج من بطن أمه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر لإخواننا الحجاج حجهم، وأن يتم عليهم نعمته بأداء هذه الشعيرة، وأن يتقبلها منهم كاملة غير منقوصة، وأن يعيدهم مجبوري الخواطر مغفوري الذنوب إلى أوطانهم سالمين غانمين إن شاء الله، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
1: محاضرة الأسبوع. استمعنا أيها الأحبة إلى محاضرة بعنوان وأذن في الناس بالحج، ألقاها فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور حمزة بن حسين الفعر ضمن سلسلة المحاضرات والدروس العلمية المقامة في المسجد الحرام. ختاما نشكركم على حسن استماعكم، ويمكنكم الاستماع لهذه الحلقة عبر قناة إذاعة القرآن الكريم على اليوتيوب. حتى الملتقى بكم مع محاضرة جديدة في الأسبوع القادم بإذن الله عز وجل. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: محاضرة الأسبوع. في الحلقة القادمة يتجدد اللقاء بكم مع موضوع جديد.
3: وتقبلوا أند التحية من فريق البرنامج فيصل العتيبي وعبد الملك البشر.
2: محاضرة الأسبوع.
4: وتعيها أذن واعية.
5: القرآن الكريم العظيم أعظم آيات رسولنا صلى الله عليه وسلم ودرة تاجها، قال سبحانه: أولم يكفيهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. فهو كاف في الدعوة والبيان والحجة والبرهان. القرآن كله معجز، ألفاظه وقراءاته ونظمه، معانيه وأخباره وأحكامه، كل سورة فيه بل كل آية إنه بحر لا يدرك قعره. ولعلي أكتفي بشذرات يسيرة تبلغ 20 وجها، وحسب من الرياض زهرات. أوجه إعجاز القرآن: أولا، بلاغة ألفاظه واستيفاء معانيه وحسن نظمه، فله كمال البلاغة ونهاية الفصاحة. كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. إن له حلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه لمثمر أعلاه مغدق أسفله، وإنه لا يعلو ولا يعلى، وإنه لا يحطم ما تحته. القرآن الكريم من فاتحته إلى خاتمته لا تخلو آية من آياته عن نكتة لطيفة أو حكمة نافعة أو بيان مفحم أو عبارة تأخذ بالألباب لجمالها وبلاغتها. نظم القرآن وأسلوبه عجيب بديع، ليس من جنس الشعر ولا الخطابة، ولا نظمه نظم شيء من كلام الناس، إنه كلام الله، والله لا يشبه المخلوقين، فكلامه لا يشبه كلامهم. ثانيا، استيفاء معانيه في قليل الكلام مع جمال المقال وكمال اللفظ. تأمل قوله تعالى: وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين. قال بعضهم: جمع بهذين اللفظين ما لو اجتمع الخلق كلهم على وصف ما في الجنة على التفصيل لم يخرجوا عنه. تأمل قوله تعالى: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. حيث جمع في آية واحدة بين أمرين ونهيين وخبرين وبشارتين. حكي أن أعرابيا سمع رجلا يقرأ فاصدع بما تؤمر. فلم يتمالك أن وقع على الأرض وسجد، فسئل فقال: سجدت في هذا المقام لفصاحة هذا الكلام. ثالثا، ما تضمنه من الحجج والبراهين، ففيه الدلائل اليقينية القطعية والأقيسة العقلية السنية. وصدق ربنا إذ قال: ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون، قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون. رابعا، ما تضمنه من أخبار القرون الخالية وقصص الأمم السالفة. تأمل في هذا مثلا ما تحداه به أهل الكتاب من قصة أهل الكهف وشأن موسى والخضر وحديث ذي القرنين، فكان على ما ذكره أنبياؤهم وتضمنته كتبهم. خامسا، ما تضمنه من أمور الغيب، فقد تضمن أخبارا أفاد أنها ستكون فكانت، كقوله تعالى لليهود: فتمنوا الموت إن كنتم صادقين، ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم، فما تمناه أحد منهم. وكحكمه على أبي لهب وزوجه بالنار قبل موتهما، فماتا كافرين. وكقوله: سيهزم الجمع ويولون الدبر، وكان ذلك في يوم بدر. وكقوله عن الروم: وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، فكان ما أخبر به في آيات كثيرة. وهذا برهان لا يجد العقل أمامه إلا أن يقر بأن الذي تكلم بالقرآن هو العليم الخبير سبحانه. سادسا، ما فيه من الإخبار بضمائر القلوب التي لا يصل إليها إلا علام الغيوب. فتأمل قوله تعالى: وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، أو قوله: إذ هم الطائفتان منكم أن تفشل، فهذا ما حصل من غير أن يظهر منهم قول أو يوجد منهم فشل. سابعا، أن ألفاظه جمعت بين الجزل والسهل، أسلوب رفيع مع السهولة والوضوح، فلا يتوعر جزله ولا يسترذل سهله. وأما معانيه فكل ذي لب يشهد له بالتقدم في أبوابه والرقي في أعلى درجاته، فجاء بأفصح الألفاظ في أحسن نظم مضمنا أصح المعاني، ولم توجد هذه الثلاثة مجموعة سوى في كلام العليم الحكيم سبحانه. ثامنا، أن تلاوته تختص بما لا يوجد في غيره، حيث هشاشة مخرجه وبهجة رونقه وسلاسة نظمه، وأن قارئه لا يكل، سامعه لا يمل، وغيره من الكلام معدوم. كم يسمع المسلم القرآن ومع ذا فلا يدخله ملل منه البتة، ولو أعطى ما يسمعه حظه من التدبر لوجد في كل مرة فائدة، حتى كأنه يسمع هذا الكلام أول مرة. تاسعا، أنه منقول بألفاظ محفوظة حفظه المسلمون في صدورهم ودونوه في صحفهم، فلم ينخرم منه لفظ ولا اختل فيه معنى ولا تغير له ترتيب، حتى صار من الزلل مضبوطا ومن التبديل محفوظا، لا يختل بتعاقب الأزمنة ولا يختلف بتباعد الأمكنة ولا يتغير باختلاف الألسنة. وصدق الله: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون.
2: من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس التفسير،
6: مجالس التفسير، مجالس إيمانية وتربوية مستنبطة من آي الذكر الحكيم.
2: مجالس التفسير يأتيكم الأحد عند الواحدة مساء.
1: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، هدى

0: يا رحلة العمر، يا أحلى المراحل، تلك المشاعر كم لها تهفو القوافل. جئناك في أرواحنا غيث من الأشواق هاطل.
1: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم
0: رحلة الحج. رحلة الحج،
2: هذا البرنامج برعاية جمعية بيان لتعليم القرآن الكريم وعلومه بمكة المكرمة. قرآن يتلى وحاج يروى.
0: كما تتسابق لها القلوب، لنا هنا سباق أثيري في منافسة تفاعلية منوعة عبر إذاعتكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. رحلة الحج.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبتنا المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم رحلة الحج. حياكم الله، وأنقل لكم في بداية هذه الحلقة تحايا الزملاء فريق العمل في الإشراف العام في حان السبيعي، في إدارة المحتوى عبد الله الزهراني، في الإعداد أنفال علي، استقبال اتصالات عبد الرحمن الحوطي، في التقديم محدثكم سبيت مرامي سبيت، وفي الإخراج بدر بن حسن الزهراني.
4: رحلة الحج.
3: أهلا ومرحبا بكم أحبتنا الكرام في هذه المسابقة التفاعلية وهذا البرنامج الأثيري التنافسي الذي يكون حول الحج والعمرة والمناسك والشعائر والمشاعر وكل ما يتعلق بهذا الموسم العظيم، موسم الحج في هذا العام، عام 1447 للهجرة. نسأل الله جل وعلا أن يوفق حجاج بيته الحرام، وأن يعينهم على أداء أنساكهم بكل يسر وسهولة وطمأنينة، وأن يجزي القائمين على هذه المناسك والشعائر خير الجزاء، وأن يبارك في جهودهم. حياكم الله مستمعين الكرام، وأهلا ومرحبا بكم. الرقم اللي يبغى يشارك معنا في هذه المسابقة، طبعا في كل حلقة معنا إن شاء الله 9 فائزين، الرقم 011-4052-999. نأخذ إن شاء الله أول متصل بس بعد هذا الفاصل.
4: رحلة الحج.
2: مع جهد أداء المناسك وحر الشمس، أبسط ما يحتاجه الحاج ماء بارد يروي عطشه ويعينه على إكمال عبادته. فرصتك الآن لتشاركهم الأجر. اسق الحجاج الماء البارد في ساحات الحرم المكي ب350 ريالا. صدقتك في أعظم مكان وفي أفضل زمان. تصدق الآن. اتصل أو راسلنا عبر الواتساب على الرقم 0500-329-329. جمعية بيان لتعليم القرآن الكريم وعلومه بمكة المكرمة. قرآن يتلى وحاج يروى.
4: رحلة الحج.
3: أهلا بكم أحبتنا المستمعين الكرام، حياكم الله وبياكم في هذه المسابقة، وبشر إن شاء الله بالجوائز اللي إن شاء الله تدسم شواربكم. ومرحبا بأول متصل معنا، الأخت غلا. غلا،
5: هلا.
3: السلام عليكم ورحمة الله.
5: وعليكم السلام.
3: اسمك غلا ولا هلا؟
5: هلا، غلا أقصد.
3: أنت أي صف؟
5: صف 5.
3: الله يوفقك يا غلا. طيب، لأن أنا أعرف أختين صغيرتين، واحدة اسمها هلا والثانية غلا، فالواحدة جاي نادم يقول هلا وغلا. طيب يلا يا غلا، اختاري رقم. يلا يا بابا.
5: رقم واحد.
3: يلا يا أنت، سبق لك الحج يا غلا؟
5: لا.
3: طيب يصلح الصغير يحج؟ ها؟
5: أيوة.
3: والأجر لمين؟
5: لأهله.
3: أيوة وله. له الأهل. أحسنت يا غلا، والله أستاذ بدر يقول تستاهل الجائزة، بس بعطي السؤال إن شاء الله سهل. يلا يا غلا، السؤال يقول: يمتد الوقوف بعرفة من زوال يوم التاسع إلى طلوع فجر يوم إيش؟ تكملين؟ ألو؟
5: يوم التروية؟
3: لا، التروية سين كذا، رجعنا وراء، يعني التروية 8، التاسع يعني هو من يوم من ظهر يوم 9 إلى فجر اليوم اللي بعده. اليوم اللي بعده شو سمى؟
5: العيد.
3: طيب نشوف.
4: الإجابة صحيحة.
3: أحسنت، إجابة صحيحة يا غلا، مبروك لك ما شاء الله، استاهلين هال500. الله يوفقك يا غلا ويحفظك بحفظه. ومثل أيضا ما قلنا فعلا هذا هو يعني الحكم الشرعي أن الوقوف بعرفة يستمر من الظهر يوم عرفة إلى طلوع فجر يوم العيد. يعني لو واحد ما جل في الليل يعني تعثر لأي أمر من الأمور وجاء وقف بالليل نص ساعة ولا ساعة خلاص تم حجه مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الحاج الذي جاء من جبال طية. طيب معنا مين؟ يا عدنان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
6: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا.
3: يا مرحب يا مرحب. من وين عدنان؟
6: من المدينة منور.
3: يا مرحبتين حياك الله وبياك. أنت مستقر في المدينة ولا جاي
6: فيه؟ أي نعم مستقر في المدينة الحمد لله.
3: هنيئا لك ما شاء الله. والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون.
6: أي والله الحمد لله.
3: الله يبارك لنا ولك. طيب تختار رقم يا حبيبنا.
6: طيب أعطينا رقم 4.
3: رقم 4. ليش اخترته كذا يعني تحب الرقم هذا ولا كذا بس جاء على بالك؟
6: والله الرقم هذا استشارة من الوالد.
3: شو؟
6: هذا على شارة الوالد الرقم.
3: بالله أجل أبشر بالخير إن شاء الله. أبشر إن شاء الله بسؤال صعب. طيب السؤال يقول تحية المسجد الحرام لمن أراد النسك وشي تعرف؟
6: الطواف بيت الله.
3: نشوف.
4: الإجابة صحيحة.
3: أحسنت وفقك الله يا عدنان ما شاء الله عشانك خدت شاور أمك الله يحفظها ومتعها بالصحة والعافية. وما أجمل حقيقة فعلا الإنسان دائم يعني يشاور أمه ويشاور والديه في كثير من أمور حياته حتى وإن كان يعني يتوقع أنه ما كان لهم خبرة في هذا الأمر. أحيانا ربما يطرح الله في بعض أرائهم البركة. وثاني شيء فيه نوع من البر والإحسان أنك يعني أنك مهتم لرأيهما ويعني تصدر عن شورهما وكذا فهذا فيه نوع الحقيقة من البر والإحسان إليهما. وثاني شيء كثير منهم ترى يكون له خبرات كثيرة وعميقة يعني من خلال حياته اللي عاشها. لكن أهم شيء الإنسان يكون في قلبه يعني الإحسان إلى الوالدين بأي طريقة حتى وإن كان شيء يسير مثل ما فعل أخونا عدنان. الله يوفق يا عدنان. بمعنى عبد الله السلام عليكم. أبو عبد الله
7: السلام وبركاته. حياك الله.
3: يلا مسه بالخير.
7: وسان نور السرور. حياك الله.
3: الله يبديك. من وين؟
7: من الرياض.
3: يا مرحبا يا أبو عبد الله. طيب تختار رقم.
7: اختار لي أنت.
3: أنا ترى اختار رقم مرة صعب. أنا اختار يلا. طيب اختارك رقم 5. أعانك الله أنت اللي جنيت على نفسك. السؤال يقول حكم لبس الحزام للمحرم. حكم لبس الحزام اللي تربطه في حقك لأن أحرمت.
7: يجوز
3: أكيد.
7: نعم
3: أكيد. طيب يمكن يكون فيه خيوط
7: حتى ولو ما يعتبر.
3: شلون
7: ما يعتبر من المخيط؟
3: وش اللي يعتبر من المخيط؟ طيب
7: ما قيسه وفصل على عضو من الجسد.
3: أنت خريج شريعة أبو عبد الله؟
7: أي نعم سام.
3: أقول أنت متخرج من كلية الشريعة وطالب علم؟
7: الله مستعان. لا متعلم منك والله.
3: ما شاء الله يوفقك أبو عبد الله. ونشوف
4: الإجابة صحيحة.
3: ما شاء الله تبارك الله. الله يبارك لك يا أبو عبد الله ويزيدك من فضله. فعلا إجابة صحيحة حكم لبس الحزام طبعا جائز. لكن بعض الناس يمكن هذا الكلام قلته أنا قبل أمس إن بعض الناس يتوقع إذا صار في سير الساعة خيوط أو في الحذاء خيوط أو في الحزام خيوط أن هذا مخيطا. لا العلماء يقولون المخيط مثل ما قال أخونا أبو عبد الله بالضبط يكون مفصلا على الجسم مثل السراويل والفنايل والثوب والقميص ونحو ذلك. الله يجزاك خير يا أبو عبد الله ويبارك فيك. الله يعطيك العافية. إذن هذه مستمع الكرام يعني أنا أحاول في كل حلقة أذكر بأركان الحج ودي أن احنا يعني نستوعبها ونحفظها. الأول الإحرام وهو يعني نية الدخول في النسك. ومعنى الإحرام النية ليس مقصود الإنسان يلبس إحرامه إزاره ورداءه لا لكنه إذا لبس إزاره ورداءه ثم قال لبيك اللهم عمره أو لبيك اللهم حجا خلاص دخل في الإحرام. هذا واحد. اثنين أن يقف بعرفة هذا من أركان الحج أن يقف بعرفة أي ساعة من الليل والنهار. لو وقف في النهار أتى بالركن لو وقف في الليل أتى بالركن جاء المغرب أتى بالركن. الرابع أو الثالث أن يطوف طواف الإفاضة. الرابع أن يسعى سعي الحج. هذه 4 أركان لا يتم حج المسلم إلا بيأتي بها لأنه لو لم يحرم أصلا ما دخل في النسك وأعماله ما لها قيمة. لو لم يقف بعرفة فاته الوقوف بعرفة إحنا قلنا قبل أمس إذا فاته الوقوف بعرفة لعذر أو لغير عذر فإنه حينئذ يروح يعتمر لو فاته يعني إنسان مثلا تعرض الحادث الله يعافينا وياكم لأي أمر طلع فجر يوم العيد لم يستطع الوقوف بعرفة، رغم أن الآن ولله الحمد بفضل الله سبحانه وتعالى أن وزارة الصحة جزاهم الله خير يأتون بالمرضى على سيارات الإسعاف ليقفوا بعرفة. فيعني شوف كيف الخدمة هذه يعني الطيبة المباركة من وزارة الصحة، وشكر الله لهم وشكر الله لولاة أمرنا خير الجزاء، يعني وجزاهم الله خير الجزاء على ما يقومون به من خدمة حجاج بيت الله الحرام. كيف شوف كيف الخدمة يأتون به وفي إسعافه ومريض، أهم شيء أنه ما زال يعني حي يجاب في عرفة ويقف ويدعو الله سبحانه وتعالى وفي إسعافه ويعالج ويعني يأخذ يستكمل علاجه كاملا حتى ما يفوت الوقوف بعرفة. لأن اللي يفوت الوقوف بعرفة مثل ما قلنا قبل شوي يتحلل بعمرة، يروح يعتمر ويتحلل منها، اثنين عليه هدي، ثلاثة عليه أنه يحج السنة الجاية إن استطاع يقضي، الرابع إذا كان لغير عذر عليه التوبة والاستغفار. نعود إليكم متصلين الكرام، معنا من جدة وجدان.
8: السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اختار رقم وجدان.
8: أربعة.
3: أربعة اختارها أدنان.
8: اثنين.
3: طيب سؤال رقم اثنين.

0: أنت اعتمرتي وحجيتي؟
1: اي نعم.
0: طيب حكم لبس المرأة المحرمة للحلي والمجوهرات حكمه؟
1: جائز.
0: يعني محرمة وعليها غوايش وقلادة وكذا عادي؟ هيا وجدان. ألو.
1: هي لا المفروض أنها ما تتزين يعني.
0: يعني جائز ولا مو جائز؟
1: طب إيش الأحكام؟ أعطيني الأحكام الموجودة.
0: هل هو محرم ولا جائز؟
1: لا ما هو محرم، جائز.
0: طيب نشوف. الإجابة صحيحة. أحسنت، إجابة صحيحة يا وجدان. وطبعا حكم لبس المرأة الحلي جائز، المحرمة طبعا الذي محظور عليها هو لبس النقاب والقفازين، النقاب والقفازين بالإضافة إلى بقية يعني المحظورات كالتطيب وقص إزالة الشعر ونحو ذلك. لكن لبس الحلي لا عادي ما في إشكال، طبعا بشرط أن تكون محتشمة، يعني ما تلبس الحلي وتشخص بها قدام الرجال الأجانب، فلا، لأن الله سبحانه وتعالى نهى يعني عن أن تضرب المرأة بقدمها فيسمع خلخالها حتى لا يسمعه الرجال الأجانب، ما بالك أنها تظهر حليها في أكفها ولا في ذرعانها ولا في، فكل هذا لا يجوز، بل إنها يجب عليها دائما تكون مستترة سترا تاما أمام الرجال الأجانب، خاصة في حين تلبسها بهذه العبادة العظيمة وهي عبادة الحج أو العمرة. شكرا لك يا وجدان، مبروك لك هذه الجائزة. من جيزان معنا جميلة.
2: أيوة هلا.
0: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله
0: وبركاته. اختار رقم يا جميلة.
2: كم باقي رقم؟
0: باقي معنا 3 و6 و7 و8 و9، باقي خير.
2: 7.
0: طيب إيه. السؤال يقول في قول الله سبحانه وتعالى وعلى كل ضامر، يعني ربنا يقول وأذن في الناس بالحج أتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، تعرف إيش معنى ضامر؟ طبعا بقول الله يقول وأذن في الناس بالحج، يكلم إبراهيم، يأتوك رجالا، رجالا يعني يمشون على أرجلهم، وعلى كل ضامر يعني يركبون هذه الدواب، بس وش معنى ضامر؟
2: ضامر
0: أعطيت خيارات؟
2: أيوة.
0: هل معناته الجمل السريع ولا الجمل القوي ولا الجمل الهزيل؟
2: الجمل النحيف.
0: النحيف. ها؟
2: الجمل الهزيل.
0: طيب نشوف. الإجابة صحيحة. أحسنت يا جميلة، الله يعطيك العافية. إذن مبارك لك هذه الجائزة، والمقصود به فعلا الجمل، مو بالهزيل المتهالك، لا النحيف يعني مضمرة دائما الأول، حتى لأنها تكون أسرع وأقوى على يعني قطع المسافات. فحتى الآن مثلا الهجن التي تعد للسباق تكون مضمرة، تجد أنها نحيفة، و يعني حين نقول مضمرة يعني البطنها صغير. فعموما مقصود بها الجمال أو الركائب النحيفة أو الهزيلة. من المدينة معنا أم محمد، السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: جزاك الله خير، فزتي علي ما شاء الله، غنيتي 30 حسنة. طيب اختاري رقم محمد.
3: أي رقم اختار لي؟ ما أدري إيش باقي.
0: طيب اختار لك رقم 8
3: إن شاء الله.
0: طيب السؤال يقول يا أنت حجيتي؟
3: الحمد لله.
0: وش النسك اللي حجيتي؟
3: مفردة. أي مفردة.
0: حجيتي مرة واحدة بس؟
3: مرة واحدة.
0: الحمد لله، الله يتقبل منه ممكن. طيب اللي حج قارن أو متمتع يلزمه هدي، صح؟
3: صح.
0: تمام، مو هذا السؤال. نفترض أن حاجا حج قارنا أو متمتعا ولم يستطع ذبح هدي لأنه لم يجد ثمنه، فيجب عليه صيام مدة، كم المدة هذه؟
3: 10 أيام، 3 في الحج و7 إذا رجع
0: الأهل. إجابة نموذجية، خلينا نشوف. الإجابة صحيحة. أحسنت يا أم محمد ما شاء الله تبارك الله، إجابة صحيحة من أختنا أم محمد، وفعلا هذا هو الحكم الوارد في كتاب الله سبحانه وتعالى، فإنه يعني من كان من حج متمتعا أو قارنا فإنه يجب عليه ذبح هدي يذبحه في مكة طبعا، ويأكل منه ويوزع منه ويتصدق منه ويعني

0: مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كم أهدى عليه الصلاة والسلام؟ أهدى 100 بدنة صلى الله عليه وسلم، نحر بيده الشريفة هو 63 منها، ونحر الباقي علي رضي الله عنه، ثم أمر بها كلها، فأخذ من كل واحدة منها قطعة لحم فجعلت في قدر، ثم سوبها مرق وشرب منه النبي صلى الله عليه وسلم وعلي رضي الله عنه والباقي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يأكل منها كلها صلى الله عليه وآله وسلم. ففعلا أكل، يعني أنه أكل من كل جزء من هذه البدن التي نحرها وأهداها للحرم صلى الله عليه وآله وسلم. وبالمناسبة النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الثفل، وش اختلف العلماء، قال بعضهم أنه مثل الشوربة الحساء يعني والمرق، وقال بعضهم أنه المقصود به الأكل يكون في قاعة القدر اللي احنا نسميه حكاكة أو قرارة أو نحو ذلك، لأنه يكون فيه لين شوي. والنبي صلى الله عليه وسلم يحب اللحم، حينما ذبح له النبي صلى الله عليه جابر ذبح له عناقا قال وما أدراك يا جابر حبنا اللحم، وكان يحب عليه الصلاة والسلام الشراب الحلو البارد صلى الله عليه وسلم، زي التوت مثلا ولا العصير. طبعا ما عنده أول شيء هذا، لكن كان أول أكثر شيء يهرسون التمر ويبردونه ويشربونه صلى الله عليه وآله وسلم، وكان يحب كثيرا يعني كل ما المتيسر عنده يحبه، والثريد طبعا والحيس صلى الله عليه وسلم اللي هو القط مع التمر مع السمن، أظن الآن يسمى قشت أو نحو ذلك. عموما صلى الله عليه وعلى آله وسلم، من معنى بندر، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: كيف حالك بندر؟
1: يا ربي لك الحمد.
0: الحمد لله. طيب تختارنا رقم،
1: إيش الأرقام اللي موجودة باقي؟
0: فيه معانا الله يحفظك 1 2 3 3 9،
1: توكل على الله 3 3.
0: بسم الله، الله يجعلنا وياك من المتوكلين.
1: اللهم آمين.
0: ومن يتوكل على الله
1: فهو حسبه.
0: الله أكبر. طيب السؤال يقول تصلى الظهر والعصر في عرفة، هل تصلى؟ أنت قلت حجيت؟
1: نعم الحمد لله، حجيت حجيت الجمعة يا ربي لك الحمد.
0: ما شاء الله ما شاء الله.
1: 2006 الحمد لله.
0: شلون يوم 6؟
1: 2006.
0: يعني عام كم بالهجري؟ يعني الحج بالهجري
1: والله ما أتذكر،
0: تقريبا 26 27.
1: يمكن.
0: طيب السؤال يقول تصلى الظهر والعصر في عرفة قصرا دون جمع، أو جمعا دون قصر، أو ماذا؟ لا لا عفوا عفوا، قصرا دون جمع أو جمعا وقصرا.
1: تصلى الظهر والعصر جمعا في وقت الظهر،
0: جمعا بدون بقصر ولا بدون؟
1: كقصر. قصر
0: يعني قصرا وجمعا.
1: أيوة قصر.
0: تأكد
1: والله في خيارات.
0: قلت لك الخيارات، قلت لك قصرا دون جمع ولا جمع وقصرا.
1: لا لا جمع وقصر.
0: تأكد.
1: العصر والظهر.
0: نعم. أنت صليتوا كذا؟
1: والله إحنا كنا صلينا، أنا متأكد أقول كذا ناسي قصدي. طيب. صلينا الظهر والعصر.
2: الإجابة صحيحة.
0: أحسنت يا بندر، إجابتك صحيحة. ما حبيت بس كذا يعني يعني نلعب معك شوي. الله يسعدك يا بندر ويبارك فيكم، وتستاهل هذه الجائزة. وفعلا تصلى الظهر والعصر جمعا وقصرا، يصلونها وقت الظهر مثل ما ذكر أخونا بندر بعد الخطبة التي يخطبها خطيب عرفة، يصلون يذنون ثم يقيم الظهر يصلي ركعتين، ثم يقيم العصر يصلي ركعتين، ثم خلاص. ليش هذا الجمع تقديم؟ حتى يتفرغ الحجاج للدعاء إلى أن تغرب الشمس، ثم أيضا يجمعون المغرب والعشاء في مزدلفة، إذا وصل مزدلفة صلى العشاء المغرب، ثم صلى العشاء ثم يرقد ونوم العوافي إن شاء الله. الله يعطيك العافية يا بندر. معنا مين؟ مها. السلام عليكم.
3: وعليكم السلام.
0: من وين؟
3: من الرياض.
0: طيب اختاري رقم مها.
3: كم باقي؟
0: 9.
3: 9 أوكي.
0: طيب خلنا نشوف. بسم الله. السؤال رقم 9 يقول السؤال أثناء رفع قواعد البيت كان إبراهيم وإسماعيل يسألان الله شيئا، هل تذكرينه؟ مش يسألان الله وإذ يرفع إبراهيم ها؟
3: هذا البيت مباركا.
0: لا لا
3: آمنا ومباركا.
0: خلنا نعطيك خيارات.
3: Yeah.
0: هل كان أن يسألان الله النصر على الأعداء ولا الهداية للحق ولا قبول العمل؟
3: قبول العمل.
0: تذكر الآية؟
3: لا والله.
0: طيب وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع. طيب نشوف
2: الإجابة صحيحة.
0: أحسنت إجابة صحيحة يا مها، الله يعطيك العافية. إذن كان عليهما صلوات الله وسلامه على نبينا أفضل الصلاة وتم التسليم، كان يسألان الله قبول العمل. أنت الحين بس ودينا نتخيل من هما هذان نبيان، وإبراهيم هو أفضل الأنبياء بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ومعه ابنه وهو نبي إسماعيل عليهما السلام، وهما إمامان في التسليم والإنقياد والطاعة والتوحيد والبراءة من الشرك. وش سوون؟ إيش قاعدين يسوون؟ يبنون خير يعني مكان، يبنون بيت الله في أعظم بقعة وأطهر بقعة على وجه الأرض. وش عشان ماذا؟ عشان يعبد الله ويوحد في هذا المكان. تخيل الأعمال هذه ومع ذلك يسألان الله القبول. يعني هذا فيه لفتة للإنسان أنه كلما عمل عملا صالحا ما يغتر ويتوقع أنه خلاص، طالما أنه مثلا صلى في الليل 5-7 ركعات يحس أنه جر، يعني أنها يعني يحس أنه مثلا والله أصبح من عباد الله المتقين. إن شاء الله أنه كذلك، لكن ينبغي أن يسأل الله القبول، وأن يسيء الظن بنفسه ويحسن الظن بربه جل وعلا، وأن يلح على الله في القبول، لأن الله إن تقبل منك مع ذلك أنك من المتقين، إنما يتقبل الله من المتقين. فأنت تذكر دائما هذا، يعني هذين النبيين العظيمين، وش العمل اللي كانوا يقومون به، ومن هما في ذاتهما عليهما صلوات الله وسلامه، كان يسألان الله القبول، فالله يتقبل منا ومنكم صالح القول والعمل. معنا من جدة سلوى، السلام عليكم.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: الله يعطيك العافية يا سلوى، أنت آخر متصل معنا في هذه الحلقة، وباقي معنا رقم 1-2-3-4-5، باقي رقم 6.
4: طيب تمام.
0: طيب السؤال يقول: في ليلة العاشر من ذي الحجة، واضح؟ أيه. في ليلة العاشر من ذي الحجة، وين السؤال؟ الله يهديك يا حسن. يقول في ليلة عاشر من ذي الحجة يفيض الناس من عرفة إلى وين؟
4: يوم العاشر خلاص يروحون
0: من لا عرفة. لحظة، ليلة العاشر، ليلة العاشر يعني ما بعد ما يخلصون إلى وين؟
4: إلى مزدلفة.
0: من يروحون، يذهبون من عرفة إلى مزدلفة
4: يوم العاشر؟
0: لا لا، تاسع يعني في ليلة عشرة، يعني يوم 9 في الليل.
4: يوم 9 إلى
0: فاضة إلى منى. متى يروح مزدلفة؟ طيب
4: المبيت من مزدلفة يكون يوم 8.
0: أنت قد حجيتي؟
4: لا والله ما قد حجيت.
0: سبحان الله، ترى اللي ما حج يكون تصور عنده أصعب. لكن هو بقول لك الحين، الواحد يقفون هم طبعا يوم 8 يقفون يمكثون في منى، واضح يا سلوى؟ يوم 9 كامل في النهار يكونون في عرفة.
4: في عرفة
0: صح؟ المبيت. بعدين يروحون من عرفة إلى
4: منى.
0: لا، باقي مكان قبل منى يبيتون فيه، مزدلفة.
4: مزدلفة، المبيت في مزدلفة.
0: أي طبعا انت اجبتي اول مره قلتي مزدلفة.
4: بطل لما قلت اليوم العاشر في البدايه.
0: طيب اسف.
2: الإجابة صحيحة.
0: أحسنت، إجابة صحيحة يا سلوى. بس أنا ودي إني ليش أقول كذا، أبي تترتب في ذهنك وذهن المستمع كذا، يعني 8 منى عرفة، يوم 9 في عرفة، في الليل ليلة 10 يعني يوم 9 في الليل يبيتون في مزدلفة، يوم صباح يوم 10 يروحون لمنى، يذهبون لمنى، يدفعون إلى منى ويرمون جمرة العقبة، ثم يحلون ويطوفون طواف الإفاضة ويسعون سعي الحج، ثم خلاص يحلون حلالا كاملا، طبعا بعد أن يحلقوا ويقصروا، ثم يبقون في منى ليالي التشريق، يرمون بس الجمرات وهم يذكرون الله سبحانه وتعالى، ويأكلون ويشربون ويتمتعون بما أفاء الله عليهم. يوم 12 اللي يبغى منهم يتعجل يرمي الجمرة بعد زوال الشمس، ثم الجمرات الثلاث طبعا، ثم يروح يوادع، يروح للحرم يطوف طواف الوداع. واللي يبغى يتأخر برضو يجلس في منى يوم 12، وإذا إن شاء الله أصبح يوم 13 وأذن الظهر يرمي الجمرات ويفلح إن شاء الله على الحرم ويطوف طواف الوداع. إذن هذا هو يعني تقريبا مختصر الحج، وهو طبعا سهل، لكن يحتاج الإنسان إذا حجنا يكون مستوعب هذه الأمور. شكرا لك يا سلوى، كان طبعا سلوى المتصل الأخير معنا في هذه الحلقة من المتسابقين.

0: اتصل الآن، اتصل أو راسلنا عبر الواتساب على الرقم 0500-329-329. جمعية بيان لتعليم القرآن الكريم وعلومه بمكة المكرمة. قرآن يتلى وحاج يروى.
1: رحلة الحج.
2: اهلا ومرحبا بكم احبتي المستمعين الكرام، حياكم الله وبياكم. نرحب كذلك بضيفنا ما شاء الله المستمر معنا في هذا البرنامج، الاستاذ الغالي محمد بن عبد الله الغامدي، وهو المستشار الاعلامي لجمعيه بيان لتعليم القران الكريم وعلومه. شيخ محمد، السلام عليكم ورحمه الله.
3: عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا ومرحبا بك اخي ابو ابراهيم وبجميع المستمعين الكرام والمستمعات الكريمات.
2: الله يحييك أستاذ محمد ويبارك فيك. ما شاء الله، يعني في هذه الأيام الناس بدأوا يتوافدون إلى مكة، يعيشون لحظات وساعات إيمانية، اللي منهم يطوف واللي معتمر واللي يصلي واللي يدعو يرجو من عند الله سبحانه وتعالى. يعني كيف ننظر لهذا العمل اليسير حين يصل إليه في وقت حاجته، فيتحول مجرد يعني قرورة ماء إلى رسالة رحمة وعطاء ووفاء، ويعني معنى صادق من معاني خدمة ضيوف الله.
3: نعم والله يا أبو إبراهيم، يعني من يعيش في هذه اللحظات في مكة المكرمة يدرك جميع الكلام اللي قلته قبل شوي. يعني فعلا فيها معاني الرحمة، فيها معاني خدمة ضيوف الرحمة. فنقول دائما الحمد لله يعني الذي بلغنا هذه الأيام المباركة وأكرمنا بمواسم تتضاعف فيها الحسنات وترين فيها القلوب وتقترب فيها النفوس من معاني الرحمة والبذل والعطاء، خصوصا لضيوف الرحمن. كما تعلم أخوي أبو إبراهيم وجميع المستمعين، في هذه الليلة وبينما الناس يعني يستعدون ليوم الجمعة، ما بين دعاء وذكر واجتماع على الطاعة، هناك في مكة المكرمة ضيوف للرحمن يعيشون رحلة إيمانية عظيمة بين الطواف وبين السعي والصلاة والدعاء، يتحملون الزحام وحرارة الطريق. كل واحد منهم جاء يرجو رحمة الله سبحانه وتعالى ومغفرته. في وسط هذا المشهد الإيماني قد لا يحتاج الحاج إلى شيء كبير، يعني فقط هي قارورة ماء، شربة ماء باردة تصل إليه في لحظة تعب، تعينه بعد الله سبحانه وتعالى على مواصلة النسك براحة وطمأنينة. هنا يظهر المعنى الحقيقي للأعمال اليسيرة. يظن الإنسان أحيانا أن الريال الواحد شيء بسيط، لكن عند الله سبحانه وتعالى هو عظيم إذا خرج من قلب صادق بنية صادقة، خاصة حين يكون في خدمة ضيف من ضيوف الرحمن وفي مكان هو أحب البقاء إلى الله سبحانه وتعالى. ومن أعظم ما يبعث الطمأنينة في النفس أن الإنسان حقيقة لا يدري أي عمل يكون سبب في رحمته، في دخوله الجنة، في رفعة درجاته. رب عمل صغير سبق أعمال كبيرة بسبب صدق النية، ورب دعوة خرجت من ذلك الحاج كانت بابا لكل خير لصاحبها في الدنيا والآخرة. ولذلك كان السلف رحمهم الله يحرصون على اغتنام مواسم الخير الأعمال الصالحة التي يتعدى نفعها للناس، لأن أثرها يبقى وأجرها يتضاعف ومعاني الرحمة فيها عظيمة. الحمد لله المياه تصل باردة للحجاج في مواقع التوزيع المخصصة بعناية وبتنظيم يليق بضيوف الرحمن، وتصل إليهم أيضا في الأوقات التي يكون فيها الحاج بأشد الحاجة إلى من يخفف عنه مشقة الطريق. ورأينا في الممرات وفي الشوارع وفي الطرق كيف إذا قدمت لهم هذه قارورة الماء كيف يدعون وكيف يلهجون بالدعاء لمن تبرع بها. فلا نحرم أنفسنا في هذا الباب، رب شربة ماء تسقيها لحاج في مكة تكون لها أثر كبير ودعوة صادقة ونور تجده في حياتك في الدنيا قبل الآخرة.
2: الله أكبر، نسأل الله الكريم من فضله. والله أن هذا من فضل الله على الإنسان، يعني أن يكون عاملا في هذا الميدان العظيم الذي يكرم فيه ضيوف الله سبحانه وتعالى، الذين يعني أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم وفد الله دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم، يعني أن دعواتهم مستجابة، خاصة أنهم جاءوا إلى بيت الله وبلد الله من بلدان مختلفة يريدون ما عند الله. يعني جاءوا تركوا أهلهم وأوطانهم، تركوا حتى ملابسهم، يعني يأتون في حال الإحرام متجردين من كل ملابسهم، كل زينة الحياة الدنيا يدورون ما عند الله سبحانه وتعالى. فيعني ما أجمل حقيقة أن يكرم الإنسان لمثل هذا، ولا شك أن دعوته إن شاء الله لن تجد بابا مغلقا بمشيئة الله تعالى. من أراد المساهمة معكم شيخ محمد؟
3: والله المساهمة يعني مثل ما ذكرنا هي سهلة جدا جدا جدا لمن سهلها الله سبحانه وتعالى له. يعني أسهل مما نتخيل، خطوات بسيطة يعني نستطيع أن نسقي هذا الحاج.

0: يعني نتبرع عن أنفسنا، عن والدينا، عن من نحب. ب 350 ريال تسقي 350 حاج هذا الماء البارد، أو بما تجود به نفسك. والله لو كانت قارورة ماء واحدة تجود بها وتتصدق بها، فإنها والله فيها الأجر العظيم. لمن يرغب المساهمة الآن، نفتح تطبيق الراجحي، مصرف الراجحي، ونضغط على أيقونة التحويل في أسفل الصفحة، ثم نختار أيقونة خدمات، ثم جمعية خيرية، ونكتب بعدها في خانة البحث كلمة بيان، تظهر جمعية بيان لتعليم القرآن وعلومه بشمال مكة. نختار الحساب المخصص سقي الماء، ثم ندخل المبلغ المتبرع به بما تجود به أنفسنا، وإن زاد المسلم زاد الله سبحانه وتعالى له كل خير. نضغط بعدها على تأكيد، وهنيئا للجميع ولمن تبرع الأجر العظيم. كما يمكن التبرع أيضا مباشرة من خلال زيارة موقع التبرعات الإلكتروني لجمعية بيان بمكة المكرمة. ولمن أراد حساب المشروع يمكنه التواصل والاتصال على الرقم المخصص 0500-329-329. أعيد الرقم مرة أخرى 0500-329-329. ولمن أراد أيضا التواصل أكثر مع مركز خدمات العملاء طوال 24 ساعة، رقم مخصص لهذا المشروع 920-328-24. وجزاكم الله خير الجزاء.
1: الله يجزاكم خير شيخ محمد، يبارك في جهودكم. الأستاذ محمد بن عبد الله الغامدي، المستشار الإعلامي لجمعية بيان لتعليم القرآن الكريم وعلومه، شكر الله لكم، بارك الله في جهودكم.
0: شكرا جزيلا لك وبارك الله فيك.
1: إذن نشكركم أحبتنا المستمعين الكرام لحسن متابعتكم لنا في هذه الحلقة، ونبارك لكل من فاز معنا في هذه الحلقة، واللي ما قدر اليوم إن شاء الله بكرة يقدر، واللي ما يقدر عبر الاتصال يستطيع إن شاء الله عبر المسابقة الموجودة أو عبر السؤال الموجود في حساب الإذاعة في منصة إكس. ادخل حساب الإذاعة الحين وشارك وسابق، لعل الله سبحانه وتعالى يسر لك إن شاء الله تكون أحد الفائزين. المهم أن يكتبنا الله من الفائزين في هذا الموسم العظيم اللي احنا جاي إن شاء الله متجبنين عليه بالطاعة وبالذكر وبالخير. يعني احنا نعرف تقريبا يوم الاثنين القادم تقريبا يعني سيدخل هذا الموسم العظيم، هو 10 ذي الحجة، وهي أحب وأعظم الأيام عند الله جل وعلا. فنسأل الله أن يعيننا على اغتنامها، وأن يستعد الإنسان من الآن بالنية الصادقة في اغتنامها، بالتخطيط لذلك، يعني يخطط مثلا أنه يختم القرآن كاملا خلال 10، أو يختم مرتين أو 3، يخطط بأن يصوم مثلا الأيام الفلانية، يخطط بأن يتصدق، يخطط بأن يصير رحمة، يخطط بأن يعني أن يكون محافظا مثلا على الصلوات الخمس كلها في المسجد ما يفوته ولا واحدة منها، يخطط أنه يقوم جزء من الليل وهكذا، ويستعد يعني مثل ما خطط للدنيا والآخرة خير وأبقى. شكرا لكم مستمعينا الكرام، الله يعطيكم العافية، تقبل منا ومنكم، وهذه رقة التحايا وأصدق الدعوات من فريق العمل في الإشراف العام في حان السبيعي، إدارة المحتوى عبد الله الزهراني، في الإعداد أنفال علي، استقبال اتصالات عبد الرحمن الحوطي. هذه تحية مني محدثكم سبيت إبراهيم سبيت، ومن المخرج بدر بن حسن الزهراني. نلتقيكم غدا إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية برنامج
3: رحلة الحج. رحلة الحج،
4: هذا البرنامج برعاية جمعية بيان لتعليم القرآن الكريم وعلومه بمكة المكرمة. قرآن يتلى وحاج يروى.
5: كما تتسابق لها القلوب، لنا هنا سباق أثيري في منافسة تفاعلية منوعة عبر إذاعتكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. رحلة الحج.
6: فرائد وفوائد.
7: اللذة من حيث هي مطلوبة للإنسان بل ولكل حي، فلا تذم من جهة كونها لذة، وإنما تذم ويكون تركها خيرا من نيلها وأنفع إذا تضمنت فوات لذة أعظم منها وأكمل، أو أعقبت ألما حصوله أعظم من ألم فواتها. فها هنا يظهر الفرق بين العاقل الفطن والأحمق الجاهل. فمتى عرف العقل التفاوت بين اللذتين والألمين، وأنه لا نسبة لأحدهما إلى الآخر، هان عليه ترك أدنى اللذتين لتحصيل أعلاهما، واحتمال أيسر الألمين لدفع أعلاهما. وإذا تقررت هذه القاعدة، فلذة الآخرة أعظم وأدوم، ولذة الدنيا أصغر وأقصر، وكذلك ألم الآخرة وألم الدنيا، والمعول في ذلك على الإيمان واليقين. فإذا قوي اليقين وباشر القلب آثر الأعلى على الأدنى في جانب اللذة، واحتمل الألم الأسهل على الأصعب، والله المستعان. نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ محمد الزبيدي من سورتي يونس وهود.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ محمد الزبيدي من سورتي يونس وهود.
1: من برامجنا في إذاعة ناشئ في رحاب القرآن، برنامج يستضيف في كل حلقة أحد الأشبال الحافظين للقرآن وإبراز قدوات صالحة للمجتمع. ناشئ في رحاب القرآن يأتيكم من الأحد إلى الخميس عند 6:00 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن، نور على الدرب.
2: نور على الدرب،
1: برنامج نور يضيء لنا الطريق مع نخبة من أصحاب الفضيلة العلماء. نور على الدرب يأتيكم اليوم عند 9:00 مساء من برامجنا في إذاعة القرآن. اللهم بك أصبحنا،
3: تنفس الصباح بيوم جديد.
4: سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
5: اللهم بك أصبحنا.
1: رفيق الصباح المنوع بمواضيعه وضيوفه وفقراته ومشاركاتكم يزدان ويتضوع. اللهم بك أصبحنا يأتيكم من الأحد إلى الخميس عند 7:30 صباحا.
6: إذاعة القرآن الكريم
7: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ علي الحذيفي من سورتي الشورى والزخرف.

له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم.

ليس كمثله شيء وهو السميع البصير له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم

ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص

أولئك لهم عذاب أليم ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده

وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي

القيامة. ألا إن الظالمين في عذاب مقيم.

ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاغ وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها

لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء

أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما

هدينا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور بسم الله الرحمن الرحيم

لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا

0: أَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ ستكتب شهادتهم ويسألون.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ علي الحذيفي من سورتي الشورى والزخرف.
2: دخل الآن وقت صلاة المغرب حسب توقيت مدينة الرياض.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار المساء.
2: أذكار المساء.
1: كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمسى يقول: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أمسينا، وبك أصبحنا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور. اللهم إنا أمسينا نشهدك، ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أمسى بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. أمسينا وأمسى الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذه الليلة، فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها، ونعوذ بك من شر ما فيها وشر ما بعدها. أمسينا على فطرة الإسلام، وعلى كلمة الإخلاص، وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق،

0: السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار المساء.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ محمد المذني من سورة ياسين.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ محمد المازني من سورة ياسين.
1: دخل الآن وقت أذان المغرب حسب توقيت مكة المكرمة. ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان وصلاة المغرب، فإلى هناك.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدت. نودي لصلاة المغرب من رحاب المسجد الحرام. لا إله إلا الله المتوحد في الجلال بكمال الجمال تعظيما وتكبيرا، المتفرد بتصريف الأمور على التفصيل والإجمال تقديرا وتدبيرا، لك الحمد كالذي نقول وخيرا مما نقول، ولك الحمد كالذي تقول ولك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، لك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد على كل حال. اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض، لك الحمد، أنت قيوم السماوات والأرض، لك الحمد، أنت الحق وقولك الحق ودعاؤك حق. اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا وترحمنا رحمة من عندك تغنينا بها عن رحمة من سواك، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا، نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا عبيدك، بنو عبيدك، بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا، وقائدنا وسائقنا إلى رضوانك وإلى جناتك جنات النعيم. اللهم ألبسنا به الحلل، وأسكننا به الظلل، وأسبغ علينا به النعم، وادفع عنا به النقم. اللهم ألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، ونجنا من
1: الله أكبر. الله أكبر.

0: استقيموا واعتدلوا تراصوا. الله أكبر
1: الله أكبر.
0: الحمد لله رب العالمين الرحمن

0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: سمع الله لمن حمده
1: ربنا ولك الحمد
0: الله أكبر
1: الله

0: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحينا ما علمت الحياة خيرا لنا، وتوفنا إذا علمت الوفاة خيرا لنا. اللهم لا تخزنا يوم القيامة، اللهم افتح لنا أبواب رحمتك، اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، ونسألك القصد في الفقر والغنى، ونسألك نعيما لا ينفد، ونسألك قرة عين لا تنقطع، ونسألك الرضا بعد القضاء، ونسألك برد العيش بعد الموت، ونسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم اغسل عنا خطايانا بماء الثلج والبرد، ونقِ قلوبنا من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيننا وبين خطايانا كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر، اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار، اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، ونعوذ بك من فتنة المحيا وفتنة الممات. اللهم إنا نعوذ بك من المأثم والمغرم، اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ يحيى الأركاني من سورة طه.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدري يا موسى واصطنعتك لنفسك

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ يحيى الأركاني من سورة طه.
1: خصائص يوم الجمعة وآدابها. يوم الجمعة هو اليوم الذي قال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة. وقد عد ابن القيم أكثر من 30 مزية وفضلاً لهذا اليوم. ومن تلك الخصائص والفضائل أنه يوم عيد المسلمين الأسبوعي، فيحرم صومه منفرداً. ومنها أنه يوم المزيد، يتجلى الله فيه للمؤمنين في الجنة، قال تعالى: ولدينا مزيد. وقال أنس رضي الله عنه: يتجلى لهم في كل جمعة، وهو خير الأيام. قال صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، وفيه ساعة الإجابة. قال صلى الله عليه وسلم: فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله تعالى شيئا إلا أعطاه إياه، وأشار بيده يقللها. ولهذا اليوم العظيم آداب وسنن، منها أنه يستحب أن يقرأ الإمام في فجر الجمعة بسورتي السجدة والإنسان كاملتين، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأهما. ومن آدابه التبكير إلى الصلاة، وقد ورد في الحث على التبكير والعناية به أحاديث كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: من غسل يوم الجمعة واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام واستمع ولم يلغ، كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها. ومن آداب يوم الجمعة الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه قبض، وفيه النفخة، وفيه الصعقة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي، إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. ومن سننه الاغتسال، لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل. ويستحب فيه التطيب والتسوك ولبس أحسن الثياب. قال صلى الله عليه وسلم: غسل يوم الجمعة على كل محتلم، وسواك، ويمس من الطيب ما قدر عليه. كما يستحب قراءة سورة الكهف، لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين. ومن الآداب الواجبة وجوب الإنصات للخطبة والحرص على فهمها والاستفادة منها. قال صلى الله عليه وسلم: إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الملك محمد القارئ من سورتي النجم والقمر.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الملك محمد القارئ من سورتي النجم والقمر.
1: قرآنا عجبا.

0: القرآن هو كلام الله، فيه الهدى والنور، وهو أشرف كتاب وأصدق كتاب وأعظم كتاب وأنفع كتاب. قال تعالى: ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وهذا خطاب الله للجن والإنس، للعرب والعجم، للذكور والإناث، للأغنياء والفقراء، للملوك وغيرهم، للمبصرين والعبيان، لكل أحد. الله يخاطب الجميع بأن يتقوه ويعظموا أمره وينهى وينقادوا لشرعه ويعبدوه بما شرع.
1: دخل الآن وقت صلاة العشاء حسب توقيت مدينة الرياض.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ أسامة الغانم من سورة الرعد.

والله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة

ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ أسامة الغانم من سورة الرعد.
1: دخل الآن وقت أذان العشاء حسب توقيت مكة المكرمة. ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان وصلاة العشاء، فإلى هناك.

0: الله.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته. نودي لصلاة العشاء من رحاب بيت الله الحرام بمكة المكرمة. اللهم يا خير معبود، يا من لا يجوز لغيرك السجود، ويا من لا يستغني عنك أحد في الوجود، نسألك ألا تكسر لنا قلبا ولا تصعب علينا أمرا ولا ترد لنا دعاء. اللهم اجعلنا ممن تفاءل بخيرك فأكرمته وتوكل عليك فكفيته ودعاك فأجبته. اللهم ألق علينا محبتك لنكون سعداء، وألق علينا رضاك لنكون أتقياء، واكتب لنا القبول في الأرض وفي السماء. اللهم اجعلنا ممن تواضع فرفعته، وأقبل تائبا فقبلته، وتقرب لك فهديته، وذل لهيبتك فأحببته، ودعاك صادقا فأجبته، وسألك سؤالا

0: رغبة بذكرك دون رياء. اللهم دعوناك وأنت العليم، وناديناك وأنت العظيم، وسألناك وأنت الكريم. اللهم فرج عنا هموما أثقلت حياتنا. اللهم دعوناك وأنت العليم، وناديناك وأنت العظيم، وسألناك وأنت الكريم. اللهم فرج عنا هموما أثقلت حياتنا. اللهم سعدنا في الدنيا والآخرة، وأصلح أحوالنا، واجعل رحمتك وبركتك في كل أمورنا. اللهم إنا نعوذ بك من تبدل أحوالنا وتغير مآلنا وهتك أستارنا، ونعوذ بك من هواننا على الناس. واحفظنا يا سيدنا من سوء المنقلب وكآبة المنظر. اللهم اجعلنا من العتقاء في دار البقاء. اللهم اجعل لكل عزيز علينا من عطاياك حارسا يحرسه، وسكينة في قلبه تؤنسه، وحكمة ترشده، وابسط له من الخير ما يغنيه ويسعده. اللهم لا تجعل بيننا وبينك في رزقنا أحدا سواك، واجعلنا أغنى خلقك بك، وأفقر عبادك إليك، وهب لنا غنى لا يطغينا، وصحة لا تلهينا. اللهم اجعلنا ممن تواضع فرفعته، وأقبل تائبا فقبلته، وتقرب لك فهديته، وذل لهيبتك فأحببته، ودعاك صادقا فأجبته، وسألك سؤله فأعطيته، وسترت ذنبه وغفرته، وبرحمتك شملته يا رب العالمين، يا أكرم معبود، يا من لا يستغني عنك أحد في الوجود، يا رب العالمين. اللهم يا ذا الحبل الشديد والأمر الرشيد، أسألك الأمن يوم الوعيد، والجنة يوم الخلود، مع المقربين الشهود، الركع السجود، الموفين بالعهود، إنك رحيم ودود.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد

عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.

لنغرينك بهم لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا سنة الله في الذين خلوا من قبل

0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.

حميدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا

0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.

0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.

0: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي رحمه الله من سورة آل عمران.

0: قيامه إنك لا تخلف الميعاد.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي رحمه الله من سورة آل عمران.
2: من برامجنا في إذاعة القرآن ناشئ في رحاب القرآن، برنامج يستضيف في كل حلقة أحد الأشبال الحافظين للقرآن وإبراز قدوات صالحة للمجتمع. ناشئ في رحاب القرآن يأتيكم من الأحد إلى الخميس عند السادسة صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن. اللهم بك أصبحنا،
3: تنفس الصباح بيوم جديد.
4: سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
3: اللهم بك أصبحنا.
2: رفيق الصباح المنوع بمواضيعه وضيوفه وفقراته ومشاركاتكم يزدان ويتضوع. اللهم بك أصبحنا يأتيكم من الأحد إلى الخميس عند السادسة والنصف صباحا.
5: إذاعة القرآن الكريم
6: من المملكة العربية السعودية، هدى

0: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم إبراهيم بن محمد الشايع، تنفيذ وليد بن عبد الرحمن النومان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم إلى حلقة جديدة في برنامجكم نور على الدرب. يجيب في هذه الحلقة معالي الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد المطلق، عضوية كبار العلماء والمستشار في الديوان الملكي. وباسمكم أيها الكرام أرحب بمعالي الشيخ، فأهلا ومرحبا بكم شيخ عبد الله.
2: وأنا أرحب بك وأرحب بإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، والله تعالى أسأل أن يجعل لقاءنا مباركا، وأن يلهمنا فيه السداد، وأن يعيننا على ما يقربنا منه.
1: اللهم أمين. أستهل هذه الحلقة بهذا السؤال. هذا الأخ حاج من دولة المغرب يسأل، يقول بأنه الآن يعني موجود في مكة، فهل له أن يصوم الأيام الأولى من عشر ذي الحجة؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أخونا حاج وفي مكة، وتمر عليه هذه الأيام الفاضلة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام من العمل الصالح فيها أحب إلى الله منه في هذه الأيام العشر. والصيام من الأعمال الصالحة، وهو قبل اليوم الثامن لا يتلبس بشيء من الحج. يعني هو الآن مقيم في مكة، والذي يظهر أنه متمتع، وحينئذ فهو ينتظر بداية الحج يوم 8 حين يحرم الحجاج وينطلقون إلى منى. فلماذا لا يأخذ نصيبه من غنيمة صيام هذه الأيام التي يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام من العمل الصالح فيها أحب إلى الله منه في هذه الأيام العشر؟ فنقول له: شارك إخوانك الذين يصومون هذه الأيام، ولك فيها يا أخي أجر عظيم. وقد ذهب ابن تيمية وغيره من العلماء إلى أن أيام عشر ذي الحجة أفضل أيام السنة، وأن ليالي العشر الأخيرة من رمضان أنها أفضل الليالي. فأفضل الأيام أيام عشر ذي الحجة، وأفضل الليالي ليالي عشر الأخيرة من رمضان. فتنشط بارك الله فيك. وأنا أيضا أنصح إخواني غير الحجاج أن يصوموا، أما الحجاج المسافرون الذين هم في سفر ويشق عليهم السفر، نقول لهم: لا تشقون على أنفسكم. أما الذين جاءوا إلى مكة واستقروا فيها مثل هذا السائل، وأصبح الصيام لا يكلفهم شيئا، فنشير عليهم بأن يصوموا حتى تنتهي السبع، ثم يوم 8 يحرمون وينطلقون مع الحجاج. والمحرم لا يشرع له الصيام إلا إذا كان متمتعا أو قارنا ولم يستطع الهدي، فإنه يصوم إذا تلبس بالحج من أجل البدل الهدي.
1: نعم، جزاكم الله خير. هذه المرأة تقول: تعاني من تساقط وفراغات في الشعر، ولم تنفع معها المعالجة، فهل يجوز لها لبس شعر مستعار، طوق أو ربطة لإخفاء هذه الفراغات؟
2: يجوز لها أن تستعمل الباروكة، وهو شعر مستعار يلبس على جميع الرأس. أما الوصل والخصل فهذه فيها حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن الواصلة والمستوصلة، ولذلك نقول لها ابتعدي عن ما ثبت فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم لعن.
1: نعم، جزاكم الله خير. هذه الأخت تقول: أم تريد سداد دين ابنها البالغ من زكاتها أو زكاة إخوته، فهل يجوز ذلك؟
2: أما من زكاة إخوته فيجوز، وأما من زكاة مالها فبما أنه ابنها وفرعها فلا يجوز إلا إذا أرادت سداد دين عجز عنه. يجوز للمرأة أن تسدد دينا على ابنها قد عجزت منه، أما إعطاء المرأة زكاتها لابنها أو بنتها لفروعها أو أصولها فلا يجوز ذلك.
1: أحسن الله إليكم. هذا الأخ المستمع يقول، يسأل عن حكم التلحين في الأذان.
2: التلحين ينقسم إلى قسمين: تحسين الصوت يجوز ويؤجر عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابي عبد الله بن زيد عندما أري في المنام الأذان وجاء وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم: ألقه إلى بلال فإنه أندى صوتا منك. فاختار النبي صلى الله عليه وسلم بلالا لأنه أندى صوت. وأما كثرة التطريب التي تخرج الكلام عن المعهود فإن هذا لا يجوز، مثل بعض الناس الآن يقول: أشهد أن محمد رسول الله، ومثل ذلك وهو يقول الله أكبر، هذا أيضا تطريب يحرف الكلام، ولذلك لا يجوز هذا. نعم.
1: هذا المستمع يقول: مقيم بدأ رمضان في بلده متأخرا يوما عن المملكة، ثم عاد للمملكة في أثناء الشهر، فماذا يلزمه بخصوص اليوم الذي فاته في البداية، وهل يصومه احتياطا؟
2: وهذا يحصل دائما وكثير. الناس في البلاد الشرقية بنغلاديش والهند وباكستان في الغالب يصومون بعد بيوم، فمن ابتدأ الصيام معهم من أصحاب البلدان أو من السعوديين ثم جاء إلى المملكة العربية السعودية فإنه إذا نقص الشهر في السعودية يصوم 28 يوم، فلا بد أن يكمل يوم، لأن لا يمكن أن يحسب الشهر 28 يوم. وإن جاء إلى المملكة العربية السعودية فصام معهم 29 يوم فإن ذلك أيضا يكفيه، لأن الشهر قد يكون 29 يوم. وأما لو صام مع غيره مثل تركيا وغيره ثم زاد الصيام فصام عندنا مثلا في المملكة 31 يوم، فهل يفطر إذا أكمل 30؟ لا، ما دام البلد الذي انتقل إليه يصوم يصوم. مثل لو أن شخص من بنغال صام معنا في السعودية ثم ذهب إلى أهله فصاموا بعد 31 يوم، هل يجوز له أن يفطر؟ لا، لا يجوز له أن يفطر، بل يصوم يوم ولو كان 31، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطر الناس.
1: نعم، أحسن الله إليكم معالي الشيخ. هذا الأخ يقول: سكنت في فندق بأعلى جبل مرتفع بمكة وأفطرت مع أذان الحرم مباشرة، فهل صيامي صحيح أم كان يجب التأخر قليلاً بسبب الارتفاع عن سطح الأرض؟
2: إن كنت يا أخي رأيت الشمس فلا يجوز، لا يجوز أن تأكل وأنت ترى الشمس. وإن كنت أفطرت مخطئا تظن أن الشمس غابت ثم قال لك واحد من الفندق: لا أخي هي بقيت، فلا تقضي، لأن الله تعالى يقول: ولا جناح عليكم فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. وإن كنت تعلم أن الشمس باقية عندما أذن الحرم فإنه لا يجوز لك أن تفطر، وإن أفطرت فعليك القضاء.
1: أيضا هذه المستمعة الكريمة تقول: أفطرت في رمضان قبل 25 عام بسبب الولادة، ولا أذكر هل قضيت أم لا، علما بأن زوجي وأختي يقولان بأنني قضيت، فما الحكم في هذه الحالة؟
2: هذه أختنا الحبيبة موسوسة. هل معقول أن الإنسان رجل أو امرأة بيترك القضاء 25 سنة ثم أيضا عندها شهود عدول، زوجها وأختها يشهدان بأنها قد قضت؟ عندئذ يا إخواني يجب على الإنسان يحارب الوسواس وأن يقف في طريقه لئلا يؤذيه، والله تعالى يقول عن الوسواس: فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. ما دام الحمد لله أن أختها وزوجها يشهدان أنها قد قضت فلا يجوز لها أن تلتفت لهذه الوساوس.
1: نعم، جزاكم الله خير. هذا الأخ الكريم يقول: نويت العمرة من خارج حدود مكة، ودخلت ثم ذهبت للمنزل وغيرت ملابسي لاستقبال أهلي، ثم لبست الإحرام مرة أخرى، فهل هذا جائز؟
2: هذا ليس بجائز. لماذا تخلع ثياب الإحرام قبل أن تؤدي العمر؟ أنت الآن قد خلعت ثياب الإحرام وغيرت ملابسك باللباس المعتاد فلا يجوز، وعليك حينئذ إن كنت يعني تعلم أن هذا لا يجوز عليك فدية اللباس، فدية المخيط، تطعم 6 مساكين أو تصوم 3 أيام أو تذبح شاة. لكن فيه احتمال أيضا لهذا السؤال أن تكون غيرت ملابس الإحرام بملابس إحرام أخرى، فإن كنت غيرت ملابس الإحرام بملابس إحرام أخرى فهذا جائز وليس عليك شيء، لأن المحرم يجوز له أن يغير ملابس إحرامه بملابس إحرام أخرى.
1: نعم، أحسن الله إليكم علي الشيخ. هذه الأخت تقول: لدي ذهب من مهري منذ 4 سنوات ونسيت إخراج زكاته لأنني لا ألبسه، فهل علي إثم وكيف أخرج زكاته عن السنوات الماضية؟
2: أما عن السنوات الماضية فلا تخرجي شيء، لأن المذهب المنتشر في هذه البلاد وعند جمهور العلماء أن ذهب الحلي لا زكاة فيه. وأما إن كنت تريدين أن تعملي بالقول الراجح فاعملي به مثل ما قال شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز من هذه السنة عندما تبين لك هذا، فيعني أخرجي زكاته. والمذاهب العلماء في زكاة الحلي 3. القول المشهور عند جمهور أهل العلم أنه لا زكاة فيه لأنه من أدوات القنية، وأدوات القنية لا تزكى مثل فرس الإنسان وسلاحه ونحو ذلك. القول الثاني أنه يزكى، وهذا مذهب الحنفية ورأي لأئمتنا أهل الحديث في عصرنا اللي هو ابن باز وابن عثيمين والألباني، هؤلاء الذين عرف عنهم التصحيح والتضعيف في الحديث. وهناك قول آخر لإمام كبير من الأئمة وهو شيخ الإسلام ابن تيمية يرى أنه إذا أعير الحلي فإن إعارته تغني عن زكاته، وهذا قول أرى ترجيحه لأنه يسهل على الناس الذين ليس عندهم حلي أن يفرحوا بالحلي ويأخذ، يعني المرأة تعطي بناتها، تعطي أخواتها، تعطي زوجات أبنائها بأن تعطيهم ويذهبوا يتجملون به في الزواج ويردوه، فإن الإعارة لا تجب معها الزكاة على رأي هؤلاء العلماء.
1: أحسن الله إليكم علي الشيخ. هذا المستمع الكريم يقول: هل يجوز لي السعي للتفريق بين أختي وزوجها إذا كان مستخدما أو مروجا للمخدرات؟
2: إن كنت محامي وتريد أن تتولى ذلك عنها فهذا يجوز، بما أنك يجوز لك أن تتوكل عن البعيد فيجوز لك أن تتوكل عن القريب المتضرر. أما إذا كنت لست بمحامي فننظر فيه، إن كنت اتفقت مع الزوجة أختك وحدثتك عن ضرره وأنها متضررة منه ومؤذيها فيجوز لك وتؤجر على ذلك بعد أن تنصحوه وتحذروه وتعلموا أنه لن يتوب، لأن يا إخواني صاحب المخدرات بئس القرين، نسأل الله أن يهديه ويصلح حاله ويكفيه شر نفسه. وأما يا إخواني بعض النساء الآن تقول لا تفسخوني منه، عندي أطفال ولن أجد أحدا ينفق على هؤلاء الأطفال ويدفع عنا الإيجار والسيارة إلا هذا الأب هذا الزوج، فاتركوني وزوجي. إذا كان هذه وجهة نظرها فلا تشقوا عليها بفسخ، لأن مضرة فسخها ربما تزيد وتكون أشق من بقائها معه. ومع ذلك إن كنتم تريدون نفع انصحوه وذكروه وحذروه بأنكم إن رأيتم عظيم ضرره ستبلغون عنه وستوجهون الجهات المسؤولة في الدولة إلى يعني ملاحقته وكف شر عن نفسه وعن المسلمين.
1: نعم أحسن الله إليكم معالي الشيخ. وأختم بهذا السؤال، يقول فيه الأخت: هل يعتبر ابني محرما لزوجة أبيها السابقة التي طلقها قبل زواجه مني؟
2: زوجة الأب سواء كانت قبل أمه أو بعدها أو معها تحرم على الابن، لأنه لا يجوز للرجل أن يتزوج امرأة أبيه فهي محرمة عليه تحريما مؤبدا. وتعريف المحرم عندنا هو من تحرم عليه المرأة على التأبيد بنسب أو سبب مباح، وهذه تحرم عليه على التأبيد، ولذلك يباح لها أن تكشف عليه وأن تسافر معه ويعتبر محرما لها.
1: أحسن الله إليكم معالي الشيخ. إذن بهذه الإجابة مستمعين الكرام نصل معكم إلى ختم هذه الحلقة، تفضل بالإجابة فيها عن أسئلتكم معالي الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد المطلق عضو هيئة كبار العلماء والمستشار في الديوان الملكي. معالي الشيخ أحسن الله إليكم وأجزل الله لكم الأجر.
2: وأنت أخي بارك الله فيك، وأسأل الله تعالى أن يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويصلح قلوبنا. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح واحفظ أئمتنا وولاة أمورنا واجعلهم هداة مهتدين. اللهم من أراد هذا البلد وبلاد المسلمين بسوء فأشغله في نفسه واجعل تدبيره تدميرا عليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: اللهم صل وسلم على رسول الله. إذن مستمعينا الكرام وصلنا معكم إلى ختم هذه الحلقة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما علمنا وأن يزيدنا علما وعملا صالحا. تقبلوا في ختامها تحية أخي وزميلي عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي كان معنا مسجلا لهذا اللقاء، كما نذكركم بهاتف البرنامج الذي نستقبل عليه أسئلتكم 0534 700 700 من خلال الواتساب على هذا الرقم. شكرا لطيب متابعتكم أيها الكرام، نلتقيكم على خير في حلقة مقبلة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم إبراهيم بن محمد الشايع، تنفيذ وليد بن عبد الرحمن النومان.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ علي جابر رحمه الله من سورة الأحزاب.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ علي جابر رحمه الله من سورة الأحزاب.
1: صلوا عليه صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى:

0: وعلى هذا الذين يبتدعون بدعا تتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم يدعون أن ذلك من محبته وتعظيمه، هم في الحقيقة لم يحبوه ولم يعظموه، وذلك لأن حقيقة المحبة والتعظيم أن تتبع آثاره وأن لا تزيد في شرعه ولا تنقص منه.
1: ثواب الأذكار. الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة بعد أكل الطعام. ما ثواب هذا الذكر؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أكل طعاما فقال: الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة، غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه الترمذي وابن ماجه وحسنه الألباني. ثواب الأذكار. سبحان الله. ما ثواب هذا الذكر؟ قال صلى الله عليه وسلم: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة أو يحط عنه 1000 خطيئة. رواه مسلم.
2: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ ياسر الدوسري من سورة البقرة.

حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب

0: أولئك بالحق وإنك لمن المرسلين.
1: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ ياسر الدوسري من سورة البقرة.
2: نهتدي بهديه. نستن بسنته ونستمع لطائفة من أقواله صلى الله عليه وسلم.
3: عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على 7 أعظم ولا أكف ثوبا ولا شعرا. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم افتتح التكبير في الصلاة فرفع يديه حين يكبر حتى يجعلهما حذو منكبيه، وإذا كبر للركوع فعل مثله، وإذا قال سمع الله لمن حمده فعل مثله، وقال ربنا ولك الحمد، ولا يفعل ذلك حين يسجد ولا حين يرفع رأسه من السجود.
4: عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. أخرجه البخاري. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر، يفر بدينه من الفتن. أخرجه البخاري. عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 3 من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. متفق عليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. أخرجه البخاري. عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا، ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. أخرجه مسلم. عن معاوية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، والله المعطي وأنا القاسم. ولا تزال هذه الأمة ظاهرين على من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون. أخرجه البخاري. عن عبد الله بن عتبة رحمه الله قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: إن أناسا كانوا يؤخذون بالوحي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الوحي قد انقطع، وإنما نأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم، فمن أظهر لنا خيرا أمناه وقربناه، وليس إلينا من سريرته شيء، الله يحاسبه في سريرته، ومن أظهر لنا سوءا لم نأمنه ولم نصدقه، وإن قال إن سريرته حسنة. أخرجه البخاري. عن عبد الله بن عمرو عن أبي بكر رضي الله عنهم أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كبيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. متفق عليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا وكان معه حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها فإنه يرجع من الأجر بقيراطين، كل قيراط مثل أحد، ومن صلى عليها ثم رجع قبل أن تدفن فإنه يرجع بقيراط. أخرجه البخاري. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين.
5: من برامجنا في إذاعة القرآن اللهم بك أصبحنا،
6: تنفس الصباح بيوم جديد،
7: سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون،
8: اللهم بك أصبحنا.
5: رفيق الصباح المنوع بمواضيعه وضيوفه وفقراته ومشاركاتكم يزدان ويتضوع. اللهم بك أصبحنا يأتيكم من الأحد إلى الخميس عند 6:30 صباحا. من برامجنا في إذاعة القرآن
9: التوحيد في الكتاب والسنة، نستكشف معه أهم معالم العقيدة الإسلامية الصافية. التوحيد في الكتاب والسنة مع الشيخ الدكتور محمد الفريح يأتيكم كل أحد عند 10 صباحا.
10: إذاعة القرآن الكريم
11: من المملكة العربية السعودية، هدى

0: مجالس العقيدة،
1: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم برنامج
0: مجالس العقيدة، حوارات ونقاشات علمية في مواضيع العقيدة الإسلامية.

0: مجالس العقيدة.
1: إعداد وتقديم الشيخ الدكتور صالح بن عبد العزيز سندي، إخراج نايف بن عطية العوفي.
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله معشر الإخوة والأخوات في حلقة جديدة من برنامج مجالس العقيدة، ويسعدني أن أرحب في مطلعها برفيقي فيها الدكتور سعود العوفي والدكتور معاذ الطيب، فمرحبا وأهلا.
3: حياكم الله شيخنا.
4: أهلا وسهلا بكم شيخنا.
2: حلقتنا اليوم نختم بها بعون الله الكلام عن الإيمان برسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، وقد ذكرنا فيما مضى خمسة أشياء، وبقي أمر سادس لا إيمان به عليه الصلاة والسلام إلا به، ألا وهو محبته وتعظيمه عليه الصلاة والسلام. وسيقسم الكلام بعون الله في هذه الحلقة إلى هذين القسمين.
3: فعلى بركة الله، أحسن الله إليكم. نبدأ بموضوع محبة النبي صلى الله عليه وسلم.
2: محبته صلى الله عليه وسلم من أعظم واجبات الدين، فيجب على كل مسلم أن يحب النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم محبة تفوق محبة الولد والوالد والأهل والناس أجمعين، بل يجب أن يحبه أكثر من حبه نفسه. محبة النبي صلى الله عليه وسلم من أصول الإيمان، وقد قرنها سبحانه بمحبته وتوعد من قدم عليها شيئا من الأمور المحبوبة طبعا، فقال تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. وكفى بهذه الآية حجة على وجوب محبته صلى الله عليه وسلم، إذ قرع الله من كان ماله وأهله وولده أحب إليه من الله ورسوله، وأوعدهم بقوله: فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، وأعلمهم أنهم ممن ضل ولم يهده. وقال عز وجل: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. وقال سبحانه: ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه.
4: أحسن الله إليكم، ما معنى قوله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه؟
2: لا يقدموا أنفسهم على نفسه، بمعنى ولا يرغبوا بأنفسهم في بقائها وراحتها عن نفسه الكريمة الزكية، بل النبي صلى الله عليه وسلم أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فعلى كل مسلم أن يفدي النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه ويقدمه عليها. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، متفق عليه. وعن عبد الله بن هشام رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو آخذ بيد عمر بن الخطاب، فقال له عمر رضي الله عنه: يا رسول الله، لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا والذي نفسي بيده، حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال له عمر: فإنك الآن والله لأنت أحب إلي من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الآن يا عمر. والحديث في صحيح البخاري. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: أنا أولى بكل مؤمن من نفسه. محبة النبي صلى الله عليه وسلم نعم العدة للمعاد. في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، متى الساعة؟ قال: وما أعددت للساعة؟ قال: حب الله ورسوله. قال: فإنك مع من أحببت. قال أنس: فما فرحنا بعد الإسلام فرحا أشد من قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإنك مع من أحببت. قال أنس: فأنا أحب الله ورسوله وأبا بكر وعمر، فأرجو أن أكون معهم وإن لم أعمل بأعمالهم. وهنيئا لمن كان قائلا ما قال أنس ووافق قلبه لسانه. وعلى كل، فالناظر في سيرة الصحابة الأخيار رضي الله عنهم يقطع أنه ليس بين الناس حب صادق كحب أصحاب محمد محمدا صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم.
3: أحسن الله إليكم، هل من شواهد تدل على هذا؟
2: لخص هذا الحب كلمة رويت عن علي رضي الله عنه صحيحة المعنى قطعة، وهي ما أورد عياض في كتابه الشفاء عنه رضي الله عنه أنه سئل: كيف كان حبكم لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: كان والله أحب إلينا من أموالنا وأولادنا وآبائنا وأمهاتنا ومن الماء البارد على الظمأ. هذا زيد بن الدثنة رضي الله عنه في سيرة ابن هشام أنه لما أسر يوم الرجيع وقدم ليقتل قال له أبو سفيان وكان إذ ذاك مشركا: أنشدك الله يا زيد، أتحب أن محمدا الآن عندنا مكانك نضرب عنقه وإنك في أهلك؟ قال: والله ما أحب أن محمدا الآن في مكانه الذي هو فيه تصيبه شوكة تؤذيه وإني جالس في أهلي. فقال أبو سفيان: ما رأيت من الناس أحدا يحب أحدا كحب أصحاب محمد محمدا صلى الله عليه وسلم. هذا أبو طلحة الأنصاري رضي الله عنه، جعل نفسه يوم أحد كالترسي بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم لكي يقيه من السهام. فأشرف النبي صلى الله عليه وسلم لينظر إلى القوم، فقال له أبو طلحة: يا نبي الله، بأبي أنت وأمي لا تشرف، لا يصبك شيء من سهام القوم، نحري دون نحرك يا رسول الله. أخرجه البخاري ومسلم. وأخرج أحمد بسند صحيح أنه لما قدم الأشعريون وفيهم أبو موسى رضي الله عنهم، لما قدموا المدينة ودنوا منها كانوا يرتجزون: غدا نلقى الأحبة محمدا وحزبه، كأني بهم يستبطئون مرور الدقائق شوقا للقياه، فالمحبة والاشتياق قد بلغ المدى، بل إنهم من حبهم له أضحوا يحبون الأمور العادية التي كان يحبها صلى الله عليه وسلم، ويكرهون منها ما يكره. في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أن خياطا دعا النبي صلى الله عليه وسلم فقدم له طعاما كان فيه دباء، قال: فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء من حوالي الصحفة، فلم أزل أحب الدباء من يومئذ. علم أن النبي صلى الله عليه وسلم يحب الدباء فصار يحبها. وفي صحيح مسلم أن أبا أيوب الأنصاري رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الثوم: أحرام هو؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لا، ولكني أكرهه. قال: فإني أكره ما تكره.
4: أحسن الله إليكم، هل محبة النبي صلى الله عليه وسلم درجة واحدة؟
2: لا، بل هي متفاوتة حكما وواقعة. ثم تقدر من المحبة لا بد منه في تحقيق أصل الإيمان، ثم فوقه مرتبة واجبة، ثم مرتبة مستحبة. لا يختلف المسلمون أن الإيمان النافع بالنبي صلى الله عليه وسلم لا يخلو عن محبته، وأن من أبغضه عياذا بالله وإن صدقه فلا إيمان له البتة، ومثله الذي لا يحبه ولا يبغضه. إذن لا بد من قدر من محبته عليه الصلاة والسلام. ومن بعده فالمسلمون متفاوتون في المحبة، فمنهم من أخذ منها بالحظ الأوفر كالصحابة رضي الله عنهم وكمل المؤمنين، ومنهم من حبسته الشهوات وحجبته الغفلات عن بلوغ الدرجات العلى فيها. وفيما بين هؤلاء وهؤلاء درجات لا يحصيها إلا الله. قال ابن رجب رحمه الله في كتابه فتح الباري: ومحبة الرسول صلى الله عليه وسلم على درجتين أيضا، إحداهما فرض، وهي ما اقتضى طاعته في امتثال ما أمر به من الواجبات والانتهاء عما نهى عنه من المحرمات والرضا بذلك، ولا يجد في نفسه حرجا مما جاء به ويسلم له تسليما، ولا يتلقى الهدى من غير مشكاته، ولا يطلب شيئا من الخير إلا مما جاء به. الدرجة الثانية فضل مندوب إليه، وهي ما ارتقى بعد ذلك إلى اتباع سنته وآدابه وأخلاقه والاقتداء به في هديه وسمته، إلى أن قال: وفي الجملة فكان خلقه صلى الله عليه وسلم القرآن، يرضى لرضاه ويسخط لسخطه، فأكمل الخلق من حقق متابعته وتصديقه قولا وعملا وحالا. انتهى كلامه.
3: أحسن الله عليكم، لو حدثتنا عن الأسباب التي تدعو المسلم إلى محبته صلى الله عليه وسلم.
2: الأسباب التي تدعو المسلم إلى محبته صلى الله عليه وسلم كثيرة، أهمها ما يأتي. أولا أن الله جل وعلا يحبه، وإذا كنا نحب الله فيجب أن نحب من يحب. ثانيا أن الله عز وجل قد أمرنا بحبه ونحبه طاعة له سبحانه. ثالثا أن النبي صلى الله عليه وسلم سبب هدايتنا إلى الصراط المستقيم، إنه سبب نجاتنا من العذاب الأليم. قال سبحانه: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. كيف لا نحبه وهذا شأنه؟ رابعا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له غاية الكمال البشري في خلقه وخلقه، في عبادته وسجاياه، وفي كل شيء، والنفوس مجبولة على حب الكمال.
4: أحسن الله إليكم، كيف نعرف مقدار حبنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟
2: ليس يخفى أن وجود المحبة في القلب إن كان صادقا يستلزم أثرا ودليلا، ودلائل محبته صلى الله عليه وسلم كثيرة، من أهمها أولا طاعته وتقديم هديه على ما تحب، وهذا ما مضى الحديث عنه في الحلقة الماضية. وليس يخفى أنه إنما تتم المحبة بالطاعة. سئل بعضهم عن المحبة فقال: الموافقة في جميع الأحوال. هذا ميزان لا يخطئ، من كان للنبي صلى الله عليه وسلم أحب كان له أتبع.
3: من كان للنبي صلى الله عليه وسلم أحب كان له أتبع، خلاصة مهمة.
2: نعم، وعليه فعلامة تقديم محبة الرسول صلى الله عليه وسلم على محبة كل مخلوق أنه إذا تعارض طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أوامره وداع آخر يدعو إلى غيرها، فإن قدم المرء طاعة الرسول وامتثال أوامره على ذلك الداعي كان دليلا على صحة محبته للرسول صلى الله عليه وسلم وتقديمها على كل شيء، وإن قدم على طاعته وامتثال أوامره شيئا من محبوباته هو دل ذلك على نقص محبته وأنه لم يستكمل القدر الواجب منها. من علامة محبته ثانية الاشتياق لرؤيته والحرص على ذلك. في صحيح مسلم عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أشد أمتي لي حبا ناس يكونون بعدي، يود أحدهم لو رآني بأهله وماله. انظر إلى صدق هؤلاء المحبين، أحدهم على استعداد أن يبذل أهله جميعا وماله كله فداء لرؤية له صلى الله عليه وسلم وثمنا لها، فشوقهم إليه لا يعدله شوق. وهذا الوصف الذي في الحديث شيء سهل بالدعوة، لكن الحقيقة لا يبلغها إلا الصادق في محبته. ثالثا الإكثار من ذكره، فإن من أحب أكثر من ذكره، وذاك بتذاكر حديثه وسيرته وشمائله، ومن أرفع ذلك الإكثار من الصلاة والسلام عليه مطلقة وفي المواضع المقيدة التي وردت في الشريعة: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. رابعا محبة قرابته وصحابته رضي الله عنهم، فمن أحب أحدا أحب من يحب، ومن أولى من يحب أصحابه وآل بيته، وآل بيته هم ذريته وذريتهم وأزواجه أمهات المؤمنين وبنو هاشم رضي الله عنهم أجمعين. وكيف لا يحب المؤمن هؤلاء وهم يتصلون بسبب القرابة بأحب الخلق إليه؟ وما أحسن ما قال أبو بكر رضي الله عنه: والذي نفسي بيده لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أصل من قرابتي. متفق عليه. فما أحرى المسلم أن يحفظ وصية حبيبه صلى الله عليه وسلم في هؤلاء وهؤلاء، حيث قال صلى الله عليه وسلم: أذكركم الله في أهل بيتي، أخرجه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: احفظوني في أصحابي، أخرجه ابن ماجه.
4: أحسن الله إليكم. هل ننتقل للفقرة الثانية في حلقتنا وهي تعزيره صلى الله عليه وسلم وتوقيره وتعظيمه؟
2: تعزيره صلى الله عليه وسلم وتوقيره وتكريمه هذا من أس الدين وأصول الملة، فيجب تعظيمه التعظيم الشرعي ومجانبة ضده.
3: وما الذي يضاد التعظيم؟
2: الاستهزاء أو السب أو الاستخفاف أو ما شاكل ذلك. لا يصح الإيمان إلا بتحقيق إعلاء قدر النبي صلى الله عليه وسلم ومنزلته، وقد حث الله جل وعلا على ذلك فقال: لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه. وقال سبحانه: فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. والمراد بهذا الحق تعظيمه وإجلاله ونصرته وتأييده، وأن يعامل من التشريف والتكريم بما يليق به صلى الله عليه وسلم. وما ألطف ما قال أبو العباس بن تيمية رحمه الله في كتابه الرد على البكري: إذا كانت البهائم والجمادات تعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم فنحن أحق بتعظيمه، كما قال الحسن البصري رحمه الله في حنين الجذع: إذا كان الجذع يحن إليه فأنتم أولى بالحنين إليه. انتهى كلامه، وصدق رحمه الله. والناظر في كتاب الله يجد الإرشاد إلى تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم وتوقيره كثيرا، ومنه قوله سبحانه: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، ينبغي أن يهاب وأن يجل وأن يبجل وأن يعظم وأن يسود، فلا ينادى بقول يا محمد أو يا أحمد، ولكن يا رسول الله يا نبي الله. هذا من تمام تعزيره وتوقيره وتعظيمه، وكيف لا يخاطب بذلك والله سبحانه وتعالى أكرمه في مخاطبته إياه بما لم يكرم به أحد من الأنبياء، فلم ينادى باسمه في القرآن قط، وإنما بي يا أيها النبي ويا أيها الرسول. ومن هذا الباب قوله سبحانه: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فلا يجوز رفع الصوت فوق صوته في حياته، كما أنه لا يجوز أن ترفع الآراء ونتائج الأفكار فوق سنته صلى الله عليه وسلم في حياته وبعد وفاته. وفي الآية بيان أن سوء الأدب معه صلى الله عليه وسلم قد يبلغ بصاحبه هوة الكفر، أن تحبط أعمالكم. ومن هذا الباب أيضا قوله سبحانه: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. فإذا لم يسع صحابيا كان معه في أمر جامع ذهابه إلى حاجة له عارضة إلا بإذنه، فكيف بالخروج عن سنته وشرعه؟ ولنتأمل هذا المثال العجيب لتعظيم الصحابة رضي الله عنهم للرسول صلى الله عليه وسلم. في صحيح البخاري عن عروة بن مسعود رضي الله عنه أنه قال لقريش بعد أن لقي النبي صلى الله عليه وسلم أثناء صلح الحديبية: أي قوم، والله لقد وفدت على الملوك، ووفدت على قيصر وكسرى والنجاشي، والله إن رأيت ملكا قط يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمد محمدا، والله إن تنخم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده، وإذا أمرهم ابتدروا أمره، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده، وما يحدون إليه النظر تعظيما له.
4: أحسن الله إليكم، هل من دلائل تدل على قيام المسلم بهذا الحق؟
2: من أهم دلائل تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم تجريد التوحيد لله، فإنه كان أحرص شيء على تجريد التوحيد، فمن كان معظما له فينبغي أن يكون موافقا له في ذلك لا مخالفة. ومن ذلك تجريد متابعته صلى الله عليه وسلم وتحكيمه في أصول الدين وفروعه، ومن ذلك تعظيم سنته والسعي في تعلمها والفرح بسماع حديثه والإصغاء له. وقد سمعنا في الحلقة الماضية قول حماد بن زيد رحمه الله في قوله سبحانه: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، قال: أرى رفع الصوت عليه بعد موته كرفع الصوت عليه في حياته، إذا قرئ حديثه وجب عليك أن تنصت له كما تنصت للقرآن. ومن ذلك الدفاع عنه صلى الله عليه وسلم والذود عن عرضه، فهو المفدى بالنفس والنفيس والأهل والمال. ومن ذلك تبليغ سنته صلى الله عليه وسلم للناس، وقد قال صلى الله عليه وسلم: نضر الله امرأ سمع منا شيئا فبلغه كما سمع، فرب مبلغ أوعى من سامع، أخرجه الترمذي. وما أحسن ما قال ابن القيم رحمه الله في كتابه جلاء الأفهام: وتبليغ سنته صلى الله عليه وسلم إلى الأمة أفضل من تبليغ السهام إلى نحور الأحداء، وتبليغ سنته صلى الله عليه وسلم إلى الأمة أفضل من تبليغ السهام إلى نحور العدو، لأن ذلك التبليغ يفعله كثير من الناس، وأما تبليغ السنن فلا يقوم به إلا ورثة الأنبياء وخلفاؤهم في أممهم، جعلنا الله تعالى منهم بمنه وكرمه. انتهى كلامه.
3: أحسن الله عليكم، بعض الناس قد يفهم من كلمات التعزير والتوقير والتعظيم شيئا فوق ما تحتمل، وهو الغلو فيه، فهل من توجيه؟
2: نعم يا دكتور، ينبغي أن يعلم أنه ليس من تعظيمه صلى الله عليه وسلم في شيء أن يرفع فوق منزلته التي أنزله الله إياها. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عبد لا يعبد، ونبي لا يكذب، بل يطاع ويتبع. فغلو من غلا فيه فخلع عليه من صفات الربوبية أو حقوق الألوهية ليس من التعظيم الشرعي في شيء، بل هذا عين المناقضة والمحادة له وسوء الأدب معه، فإنه كان ينهانا صلى الله عليه وسلم عن الغلو عموما، وينهانا عن الغلو فيه خصوصا. أليس هو القائل: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، فإنما أنا عبده أقول عبد الله ورسوله، أخرجه البخاري. إذن أي تعظيم هذا الذي لم يؤخذ فيه بقوله، ولا اتبع فيه فعله، ولا رضي فيه بحكمه؟
4: أحسن الله إليكم، حبذا سوق ضوابط التعظيم والمدح المشروع للجناب المحمدي الشريف ليفهم الموضوع على وجهه.
2: أولا، تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم ومدحه المشروع هو ما كان منضبطا بالشرع مقيدا بالسنة لا يتجاوز ما دلت عليه الأدلة. النبي صلى الله عليه وسلم في غنى عن أن يكذب عليه ليرفع من قدره، أو تختلق المفتريات أو تتابع في حقه الترهات، فما ثبت في الكتاب والسنة مما أنعم الله به عليه وخصه به من المحاسن فيه الغنية. أعود فأقول، ما جاء في الأدلة في جنابه العالي أبلغ من المحدثات والمبالغات والمكذوبات. إنما اصطفاه الله به من الوحي والنبوة والرسالة وختمها وتحقيق العبودية والشكر والإسراء والحوض والكوثر والمقام المحمود وغيرها كثير. إن هذا والله هو الشرف الذي لا يدانى والفضل الذي لا يقارب، فهل استغنى المسلم به فكان محبا مادحا معظما متبعا؟ ليس صوابا أن نتفوه بما ينشده بعضهم، دع ما ادعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكمي، وانسب إلى ذاته ما شئت من شرف وانسب إلى قدره ما شئت من عظم. هذا قول مجانب للصواب قطعا. الأمر ليس راجعا إلى مشيئة المعظم المادح وهواه أن ينسب إليه ما شاء، فإن اعتقاد اتصاف النبي صلى الله عليه وسلم بالصفات الكمالية من جملة مسائل الاعتقاد، والواجب فيها الوقوف عند حد الوارد في الوحي. ثانيا، طاعة النبي صلى الله عليه وسلم والأدب معه قرينان لا ينفكان، فلا أدب معه إلا بطاعته ولا طاعة إلا بأدب. وأنبه هاهنا إلى مقالة مجانبة للصواب يطلقها بعضهم، وهي زعمهم الأدب مقدم على الطاعة، يريدون أن التأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم ومدحه مقدم على التزام سنته وسائغ ولو خالف أمره، وهذا خطأ قطعة. فأي سوء أدب معه صلى الله عليه وسلم أشنع من أن ينهى عن شيء ثم يصر جهول على عصيانه بدعوى محبته ومدحه. لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. إن من المحال أن يبتغى الفضل في خلاف سنته، ومن الخذلان أن يطلب البر في عصيانه. ثالثا، الغلو في النبي صلى الله عليه وسلم والإطراء المنهي عنه ليس من التعظيم المشروع، فقد سمعت آنفا قوله صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبده فقولوا عبد الله ورسوله. والإطراء هو المجاوزة في المدح إما بالكذب فيه أو تخطي الحد المشروع. وقد أخرج أحمد في المسند بسند صحيح على شرط مسلم أن رجلا قال: يا محمد، يا سيدنا وابن سيدنا وخيرنا وابن خيرنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس عليكم بتقواكم، لا يستهوينكم الشيطان، أنا محمد بن عبد الله عبد الله ورسوله، والله ما أحب أن ترفعوني فوق منزلة التي أنزلني الله. رابعا، الخلط بين حق الله وحق رسوله صلى الله عليه وسلم ضلال مبين، احذر أن تخلط بين هذين. لله حق لا يجوز جعله لغيره من المخلوقين، ولنبيه صلى الله عليه وسلم حق لا يجوز جعله لأحد من المخلوقين. ومن لم يرزق الفرقان بين الحقين زل عن الصراط المستقيم وضل عن الحق المبين. وما أحسن ما قال ابن القيم رحمه الله: الرب رب والرسول فعبده حقا، وليس لنا إله ثاني. لله حق لا يكون لغيره، ولعبده حق هما حقان. لا تجعلوا الحقين حقا واحدا من غير تمييز ولا فرقان. فالحج للرحمن دون رسوله، وكذا الصلاة وذبح ذا القربان، وكذا السجود ونذرنا ويميننا، وكذا متاب العبد من عصيان. لكنما التعزير والتوقير حق للرسول بمقتضى القرآن، والحب والإيمان والتصديق لا يختص، بل حقان مشتركان. هذه تفاصيل الحقوق ثلاثة لا تجهلوها يا أولي العدوان. خامسا، التسليم للأدلة شرط الإيمان في هذا الباب وغيره، وعليه فلا يجوز لمسلم أن يجد في نفسه حرجا مما جاء في الأدلة وإن خالف هواه، ومن كان كذلك فليراجع إيمانه. من ذلك مثلا ما صح عن سيدي ولدي آدم صلى الله عليه وسلم أنه قال عن نفسه: قولوا عبد الله ورسوله. وقال له رجل: ما شاء الله وشئت. قال: أجعلتني لله عدلا؟ قل: ما شاء الله وحده. وقال سبحانه: ليس لك من الأمر شيء. وقال: قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله. وقال: قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. وقال لابنته فاطمة وعمه العباس وعمته صفية رضي الله عنهم: لا أغني عنكم من الله شيئا. فعظم ذلك على الغلاة ووقع في نفوسهم وفلتات ألسنتهم ما ما يدل على انطوائهم على حرج عظيم من الأدلة الماضية وما شابهها. ولربما زعموا أن من قال ما سبق فقد سلب النبي صلى الله عليه وسلم حظه وهضم مرتبته، والواقع أنهم هم من فاتهم تعظيمه بتصديق قوله وما أوحى الله إليه، ناهيك عن أنهم هضموا حق الإلهية وتنقصوا مقام الربوبية، فلهم نصيب وافر من قوله تعالى وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. أيقن أيها المسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الصادق المصدوق، فإذا أثبت لنفسه شيئا أو نفى شيئا فإنه صادق فيه وفي جميع ما يقول، وعلينا أن نصدقه في ذلك، ولا إيمان إلا بذلك. فإذا قال قولوا عبد الله ورسوله قلنا نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، وإذا قال إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أو قال إنما أنا بشر أنسى كما تنسون قلنا إنما هو بشر مثل البشر ينسى كما ينسى البشر، وإذا قال لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك قلنا ليس عنده خزائن الله ولا يعلم الغيب وليس ملكا، وإذا قال لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله قلنا لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله إلى آخر ما هنالك، فنخبر بمثل ما أخبر تصديقا به وإذعانا لحديثه، فإنه الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينطق إلا بالحق، وكلامه إذا كان تواضعا لله فهو حق الخلق بالتواضع لربه سبحانه، وكلامه في تواضعه حق وصدق. ومن اعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر بخلاف الحقيقة والواقع ولو على سبيل التواضع فقد اتهمه بالكذب وحاشاه، ومن اتهمه صلى الله عليه وسلم بهذا فقد مرق من دين الله بالكلية عياذا بالله.
3: أحسن الله عليكم، هذه سمات التعظيم المشروع، فماذا عن التعظيم غير المشروع؟
2: السمة البارزة الغالبة للتعظيم المخالف للشرع هو الغلو، فإن كثيرا ممن لم يترسم هدي الشريعة غلا غلوا قبيحا، حتى لربما أضفى على النبي صلى الله عليه وسلم صفات الإلهية

0: الصادق الأمين معدومة، وأن تنسب أسماؤه وأحواله وسيرته ومعجزاته وشؤونه كلها إلى ذاك المعدوم المخترع، وتحت هذه النسبة من الجنايات العظيمة ما لا يحصى. مقصود أن الكلام في غلو هؤلاء كثير، وعلاوة على ما مضى فلا يكاد يخلو كلام الغلاة في مقام مدحهم وتعظيمهم للجناب المحمدي من إيراد مخالفات عقدية وأخطاء شرعية سوى ما تقدم، مما هو من جنس الشرك الأصغر أو البدع أو الخرافة، كالحلف بغير الله والتوسل البدعي والتبرك غير المشروع وغير ذلك، وهذه منكرات بعضها فوق بعض. والمؤمن السعيد من لم يتعد حدود الله، كما يكثر عند الغلاة الاعتماد على ما لا يصح من الأحاديث المكذوبة أو الضعيفة. وكم هي الأشياء الباطلة أو التي لا أساس لها وقد حشي بها كلامهم ومدحهم، وفيما ثبت أنية وكفاية، ولعل في هذا القدر كفاية. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية برنامج مجالس العقيدة،
2: إعداد وتقديم الشيخ الدكتور صالح بن عبد العزيز سندي، إخراج نايف بن عطية العوفي.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ مشاري العفاسي من سورة المائدة.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ مشاري العفاسي من سورة المائدة.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس التفسير،
2: مجالس التفسير، مجالس إيمانية وتربوية مستنبطة من آي الذكر الحكيم.
1: مجالس التفسير يأتيكم الأحد عند الواحدة مساء من برامجنا في إذاعة القرآن
3: البيان القرآني، نستكشف معه بلاغة القرآن الكريم وإعجازه اللغوي. البيان القرآني مع الدكتور يوسف العلاوي يأتيكم كل أحد عند الثالثة عصرا.
4: إذاعة القرآن الكريم
5: من المملكة العربية السعودية، هدى

0: الوجيز في التفسير
1: عرض لتفسير ابن كثير بصورة جديدة.
0: إعداد
1: نخبة من أهل العلم.
0: الوجيز في التفسير
1: تقديم
0: حمد بن محمد الدريهم.
1: إخراج
0: محمد بن سعد الفرشان.
1: الوجيز في التفسير
2: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلاً بكم إلى هذه الحلقة من برنامج الوجيز في التفسير. في هذه الحلقة نستكمل ما تبقى من تفسير سورة طه.

0: هذا وعد من الله عز وجل لآدم حين أسكنه الجنة، وقد قرن بين الجوع والعري، لأن الجوع ذل الباطن والعري ذل الظاهر، وقابل بين الظمأ والضحى، فالظمأ حر الباطن وهو العطش، والضحى حر الظاهر بحرارة الشمس.
1: فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد؟

0: تعالى قد عهد إلى آدم وزوجه أن يأكلا من كل ثمار الجنة ولا يقربا شجرة معينة فيها، اختباراً من الله تعالى وامتحاناً لآدم. فسعى إبليس في المكر والخديعة والوسوسة ليسلبا ما هما فيه من النعمة واللباس الحسن، وكان لباسهما نوراً على فروجهما، فلم يزل بهما إبليس حتى أكلا من الشجرة فبدت لهما عوراتهما، وجعلا يرقعان من ورق الجنة كهيئة الثوب فيجعلانه على فروجهما. وخالف آدم أمر ربه فتعدى بالأكل من الشجرة التي نهاه الله عن الأكل منها،
1: ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى.
0: ثم أخبر الله تعالى أنه اصطفى آدم من بعد معصيته فرزقه الرجوع إلى ما يرضى به عنه والعمل بطاعته، وهداه للتوبة ووفقه لها.
1: قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو،

0: يقول الله تعالى لآدم وحواء وإبليس: اهبطوا من الجنة كلكم، بعضكم لبعض عدو، آدم وذريته وإبليس وذريته، وسأنزل الكتب وأبعث الأنبياء والرسل، فمن أقبل على ما أنزلت به الكتب وأرسلت به الرسل فلا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة.
1: ومن

يقول الله تعالى: من خالف أمري وتناسى ما أنزلته على رسولي فإن له معيشة ضنكا في الدنيا، فلا طمأنينة له ولا انشراح لصدره، بل صدره ضيق حرج وإن تنعم ظاهره، ولبس ما شاء وأكل ما شاء وسكن حيث شاء، فإن قلبه ما لم يخلص إلى اليقين والهدى فهو في قلق وحيرة وشك، ثم يبعث يوم القيامة لا حجة له، ويحشر إلى النار أعمى البصر والبصيرة. ولهذا يقول: رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا في الدنيا.

0: الله تعالى لمن خالف أمره وأخذ من غير هداه: إنك لما أعرضت عن آيات الله وعاملتها معاملة من لم يذكرها بعد بلاغها إليك تناسيتها وأعرضت عنها وأغفلتها، كذلك نعاملك اليوم معاملة من ينساك، فالجزاء من جنس العمل. ونسيان لفظ القرآن مع فهم معناه والقيام بمقتضاه ليس داخلاً في هذا الوعيد الخاص، وإن كان متوعداً عليه من جهة أخرى.
1: وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه، ولعذاب الآخرة أشد وأبقى.
0: يقول الله تعالى: وهكذا نجازي المسرفين المكذبين بآيات الله في الدنيا والآخرة، لهم عذاب في الحياة الدنيا، ولعذاب الآخرة أشق، وما لهم من الله من واق. ولهذا أخبر هنا أن عذاب الآخرة أشد ألماً من عذاب الدنيا وأدوم عليهم، وهم مخلدون فيه.

0: يقول الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: أفلم نبين لهؤلاء المكذبين كم أهلكنا قبلهم من الأمم المكذبين بالرسل فبادوا فليس لهم باقية ولا عين ولا أثر، كما يشاهدون ذلك من ديارهم الخالية التي خلفوهم فيها، وهم يمشون في مساكنهم فلا يرون فيها أحدا ممن كان يسكنها ويعمرها. إن في ذلك لآيات لأولي العقول الصحيحة والألباب المستقيمة.
1: الوجيز في التفسير.
0: بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة، إلى لقاء آخر في حلقة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: مستمعين الكرام، نكمل ما تبقى من هذه السورة في الحلقة القادمة. وفي الختام تقبلوا تحيات فريق العمل، وإلى لقاء في حلقة قادمة بإذن الله تعالى.
2: نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الوجيز في التفسير.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي من سورة الإسراء.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي من سورة الإسراء.
1: من درر الإمام ابن القيم.
2: قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في حديثه عن الرجاء: الرجاء حاد يحدو القلوب إلى بلاد المحبوب، وهو الله والدار الآخرة، ويطيب لها السير. والفرق بينه وبين التمني أن التمني يكون مع الكسل ولا يسلك بصاحبه طريق الجد والاجتهاد، والرجاء يكون مع بذل الجهد وحسن التوكل. فالأول كحال من يتمنى أن يكون له أرض يبذرها ويأخذ زرعها، والثاني كحال من يشق أرضه ويفلحها ويبذرها ويرجو طلوع الزرع. ولهذا أجمع العارفون على أن الرجاء لا يصح إلا مع العمل. والرجاء ثلاثة أنواع: نوعان محمودان ونوع غرور مذموم. فالأولان رجاء رجل عمل بطاعة الله على نور من الله فهو راج لثوابه، ورجل أذنب ذنبا ثم تاب منه إلى الله تعالى فهو راج لمغفرته. والثالث رجل متماد في التفريط والخطايا يرجو رحمة الله بلا عمل، فهذا هو الغرور والتمني والرجاء الكاذب.
1: من درر الإمام ابن القيم.
3: رطب لسانك بالصلاة والسلام على خير الأنام.

0: صلوا عليه.
1: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ عبد العزيز التركي، من سورة الذاريات حتى سورة القمر.

وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر

0: مقتدر.
1: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ عبد العزيز التركي، من سورة الذاريات حتى سورة القمر.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس. سمعنا وأطعنا.
2: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم برنامج
1: سمعنا وأطعنا،
2: وقفات إيمانية مع آيات بينات
1: تبين كيف غرس القرآن الإذعان لشريعة الديان.
2: سمعنا وأطعنا.

0: أمرهم.
1: إعداد وتقديم الشيخ الدكتور عبد العزيز بن محمد السحيباني، إخراج خالد بن إبراهيم الجربوع.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. حياكم الله أيها الإخوة والأخوات في حلقة جديدة من هذا البرنامج المبارك، وفي هذه الحلقة سيكون حديثنا بإذن الله عن آيات في سورة البقرة تضمنت تشريعات، وقد اقترن بهذه الآيات ما يحمل النفوس على الانقياد. ومن هذه الآيات الآيات التي تناولت تشريع القصاص والوصية، فإنه لما فرغ من تهيئة النفوس المؤمنة للتوجه إلى بيت المقدس في الصلاة التي هي عمود الدين، ابتدأ بأحكام القصاص، لأن أعظم شيء من اختلال الأحوال هو اختلال حفظ نفوس الأمة، وقد أفرط العرب في إضاعة هذا الأصل. يعلم ذلك من له إلمام بتاريخهم وآدابهم وأحوالهم، فقد بلغ بهم تطرفهم في ذلك إلى وشك الفناء، لولا أن الله تداركهم فيه بنعمة الإسلام، كما قال تعالى: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. الآية التي تناولت تشريع القصاص قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. هاتان الآيتان تناولتا أحكام القصاص في سورة البقرة، وفيهما دلائل على تهيئة النفوس للانقياد لهذا الحكم، وهذا في الآيتين. من هذه الدلائل أن الله تعالى نادى المخاطبين في إيجاب القصاص باسم الإيمان، لأنه الحامل على الامتثال. الإيمان هو الحامل على الامتثال لأمره عز وجل. ومنها أن العموم في قوله يا أيها الذين آمنوا يدل على أنه يجب على جميع المخاطبين بهذه الآية، حتى أولياء القاتل، حتى القاتل نفسه، إعانة ولي المقتول إذا طلب القصاص وتمكينه من القاتل. فهذا العموم أقوم في امتثال هذا الحكم وإنفاذه. ومنها من الدلائل على تهيئة النفوس للانقياد لهذا الحكم أنه تعالى لم يصرح باسمه في قوله كتب عليكم القصاص، لأن المنة فيه غير ظاهرة لما في هذا التشريع من مشقة. ومن الدلائل أيضا أنه عبر عن هذا الأمر بالقصاص، وهو عبارة عن المساواة، وأصله من قص الأثر إذا اتبعه، فالمفعول به يتبع ما فعل به فيفعل مثله. ويؤيده أنه فسره بقوله الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فدل ذلك على أنه حكم يقوم على العدل الذي تهش له النفوس السوية وترضى به، فيقودها ذلك إلى الإذعان. ومنها أيضا من الوجوه الدالة أو من الدلائل على تهيئة النفوس للانقياد في هذه الآية أنه في قوله تعالى: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، فيه دلالة على أن القصاص ليس حتما إذا عفى أولياء المقتول ولو بعضهم، بدلالة قوله شيء، كما أن فيه ترغيبا بالعفو عن القاتل وقبول الدية مع تعاون الطرفين في أدائها والرضا بها، فكان فيها تخفيف من الله على عباده، ولذا قال بعدها ذلك تخفيف من ربكم ورحمة. كما أن في قوله فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ترهيبا لأولياء المقتول من العدوان على القاتل بعد قبولهم الدية، فكان في ذلك كله تهيئة للنفوس للانقياد والإذعان لهذا الحكم. ومن الدلائل أيضا على الإذعان التي دلت عليه الآية أنه تعالى علل حكم القصاص بعلة ظاهرة وحجة بالغة تقبلها الفطر السليم وتنقاد لها العقول النيرة، فقال: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. قال الأوسي: ولكم في القصاص حياة، عطف على قوله كتب عليكم، والمقصود منه توطين النفوس أو النفس على الانقياد لحكم القصاص لكونه شاقا للنفس. انتهى. ووجه ذلك أيها الإخوة أن هذه الجملة من الكلمات الجامعة الحكيمة كما يقول الباقلاني، اقصد جملة ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون، فقد حملت ألفاظها القليلة معاني كثيرة، والعرب تعبر عن هذا المعنى بمثل سائر فتقول القتل أنفى للقتل. ومعلوم أن نفي القتل لا يستلزم الحياة، وأما الآية فناصة على ثبوتها يعني الحياة، بل هي الغرض من تشريع القصاص. وأيضا الآية مضطردة بخلاف المثل، فإنه ليس كل قتل أنفى للقتل، بل قد يكون أدعى له وهو القتل ظلما، وإنما ينفيه قتل خاص وهو القصاص، ففي حياة أبدا. كما أن تنكير قول حياة يفيد تعظيما وتكثيرا، مما يدل على أن في القصاص حياة متطاولة، كما قوله تعالى ولتجدنهم أحرص الناس على حياة. ولما كان هذا الحكم أيها الإخوة والأخوات لا يعرف حقيقته إلا أهل العقول الكاملة والألباب الراجحة، خصهم بالخطاب بدون غيرهم بقوله يا أولي الألباب، والتنبيه بحرف النداء اللي هي الياء يشير إلى التأمل في حكمة القصاص، ولذلك جيء في التعريف أو بطريق الإضافة الدالة على أنهم من أهل العقول الكاملة، لأن حكمة القصاص لا يدركها إلا أهل النظر الصحيح، لأن ظاهر القصاص في بادئ الرأي كأنه عقوبة مثل الجناية، لأن في القصاص رزية ثانية لكن عندما يتأمله أصحاب العقول الكبيرة يعلمون أنه حياة، وأي حياة. وقوله لعلكم تتقون بيان للمقصود الأعظم من التشريعات الربانية بتحقيق تقوى الله تعالى. والتقوى أيها المستمعون والمستمعات اسم جامع لفعل الطاعات وترك المنكرات، كما يقول ابن كثير، اسم جامع لفعل الطاعات وترك المنكرات. وذلك أن من عرف ربه وعرف ما في دينه وشرعه من الأسرار العظيمة والحكم البديعة والمقاصد الرفيعة أوجب له ذلك أن ينقاد لأمر الله ويعظم معاصيه فيتركها، فيستحق بذلك أن يكون من المتقين. وهذه الغاية التي ختمت بها الآية تشير لأن أمن المجتمعات وسلامتها من الاضطراب والفتن مرهون بتربية أفرادها وبيوتها على الطاعة والفضيلة وزراعة الخشية وترسيخ التقوى في قلوب الناس. هذا ما سمح به وقت هذا البرنامج أيها الإخوة والأخوات، وألقاكم على خير في حلقة جديدة من هذا البرنامج. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية برنامج سامعنا وأطعنا. إعداد وتقديم الشيخ الدكتور عبد العزيز بن محمد السحيباني، إخراج خالد بن إبراهيم الجربوع.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الله يوسف من سورة القصص.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

مبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم

الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري

تكون من المصلحين. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. فخرج منها خائفا يترقب

0: وجهه له الحكم وإليه ترجعون.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الله يوسف من سورة القصص.
2: تدبر.
3: كتاب.

0: ذنبا.
1: ليس شيء أنفع للعبد في معاشه ومعاده من تدبر القرآن.
2: تدبر.
0: المؤمن العاقل إذا تلا القرآن استعرضه فكان كالمرآة يرى بها ما حسن من فعله وما قبح، فما خوفه به مولاه من عقابه خافه، وما رغب فيه مولاه رغب فيه ورجاء. فمن كانت هذه صفته أو ما قاربها فقد تلاه حق تلاوته، وكان له القرآن شاهدا وشفيعا وأنيسا وحرزا، ونفع نفسه وأهله، وعاد على والديه وولده كل خير في الدنيا والآخرة.
1: تدبر.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ صالح الأنصاري من سورة ياسين.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس. هدى للناس.
2: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ ماجد بن عبد الله الزامل من سورتي الأعراف والأنفال.

0: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ ماجد بن عبد الله الزامل من سورتي الأعراف والأنفال.
1: صفوة الأخلاق، قراءة في مكارم الأخلاق من خلال نصوص الكتاب والسنة.
2: التعاون، التعاون هو مساعدة الرجل لصاحبه، فإن كان على الخير فهو المحمود، وإلا كان بحسب الأمر الذي يعان عليه. والتعاون على الخير من صفات المؤمنين وأدلته في الكتاب والسنة. فمن الآيات قوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وقوله سبحانه: قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما، وقوله جل شأنه: ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا. ومن الأحاديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين الاثنين صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. الحديث رواه مسلم. وعن أبي ذر جندب بن جنادة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أي الأعمال أفضل؟ قال: الإيمان بالله والجهاد في سبيله. قال: قلت أي الرقاب أفضل؟ قال: أنفسها عند أهلها وأكثرها ثمنا. قال: قلت فإن لم أفعل؟ قال: تعين صانعا أو تصنع لأخرق. قال: قلت يا رسول الله، أرأيت إن ضعفت عن بعض العمل؟ قال: تكف شرك عن الناس، فإنها صدقة منك على نفسك. متفق عليه. الإيثار، الإيثار هو تقديم المسلم أخاه على نفسه في الحظوظ الدنيوية رغبة في الثواب من الله، وهو من أخص صفات المؤمنين وأدلته في الكتاب والسنة. فمن الآيات قوله تعالى: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وقوله سبحانه: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. وقوله جل شأنه: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب. ومن الأحاديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني مجهود. فأرسل إلى بعض نسائه فقالت: والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ماء. ثم أرسل إلى أخرى فقالت مثل ذلك، حتى قلن كلهن مثل ذلك: لا والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ماء. فقال: من يضيف هذا الليلة رحمه الله. فقام رجل من الأنصار فقال: أنا يا رسول الله. فانطلق به إلى رحله، فقال لامرأته: هل عندك شيء؟ وفي رواية قال لامرأته: أكرمي ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: لا، إلا قوت صبياني. قال: فعلليهم بشيء، فإذا دخل ضيفنا فأطفئ السراج وأريه أن نأكل، فإذا أهوى ليأكل فقومي إلى السراج حتى تطفئيه. قال: فقعدوا وأكل الضيف. وفي رواية: فباتا طاويين. فلما أصبح غدا على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: قد عجب الله من صنيعكما بضيفكما الليلة. متفق عليه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: بينما نحن في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم، إذ جاء رجل على راحلة له، قال: فجعل يصرف بصره يمينا وشمالا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان معه فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له، ومن كان له فضل من زاد فليعد به على من لا زاد له. قال: فذكر من أصناف المال ما ذكر، حتى رأينا أنه لا حق لأحد منا في فضل. رواه مسلم. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو أو قل طعام عيالهم بالمدينة جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد، ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد بالسوية، فهم مني وأنا منهم. متفق عليه.

0: الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس. هدى للناس.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ يوسف الشويعي من سورتي مريم وطه.

0: ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى صدق الله العظيم.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ يوسف الشويعي من سورتي مريم وطه.
2: وقفات مع دعاء الأنبياء.
3: مما جاء في القرآن الكريم من دعاء الأنبياء عليهم السلام ما قاله الله تعالى حكاية عن نوح عليه السلام أنه دعا ربه فقال:

0: خاسرين.
1: وقد قال نوح عليه السلام هذا الدعاء بعد أن طلب من الله تعالى إن جاء ابنه من الهلاك، فأخبره الله تعالى أنه ليس من أهله الذين وعده بإنجائهم، ونهاه أن يسأله ما ليس له به علم. وهذا الدعاء شبيه بدعاء آدم عليه السلام حين قال في توبته إلى الله: وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، أي إذا لم تقبل توبتي ولم تغفر لي وترحمني خسرت أنا وهلكت. وهكذا أنبياء الله عز وجل يعلمون أنهم مهما عملوا من الطاعات والصالحات ومهما كانت مكانتهم عند ربهم الذي اصطفاهم واختارهم لتبليغ رسالته، فإنهم في خسران إن لم يغفر الله لهم ويرحمهم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لن يدخل الجنة أحدا عمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله منه برحمة. اللهم اجعلنا من أهل طاعتك السائرين على هدي أنبيائك الصالحين.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد الطرابلسي من سورة آل عمران.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد الطرابلسي من سورة آل عمران.
2: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين.
3: إذاعة القرآن الكريم
4: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الله صنعان من سورة البقرة.